0: اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة، وأنا أنصحك وقلك قول للعالم إعارة من رفيقي رح أخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها هداك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
1: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لها زيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
0: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
1: ردي ردي بسرعة.
0: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
1: شو مكسرة يا عم نبيل؟
0: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام ونعم هدي. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، اصلا هلا بعد شوي بدنا نغير له المستشفى نحن. طمني حبيبتي ان شاء الله خير وانا مبقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي اهلا.
1: شو عم تقولي عظامه مكسره وبدنا نغير المستشفى؟ هلا قلتي لي الدكتور طمني.
0: ايه ما بو شي ابنك، انا عم بحكي هيك مشان اذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
1: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
0: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب، رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
1: ليكي ليكي يا حرام، الدكاترة راحوا عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
0: صدقني كنت عارفانة يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام عليه العالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا؟
1: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب الافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقة. فوتي فوتي على غرفة الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك كنتي وفايتي احسن ما تقصفي شي عمل حدا.
0: عم تتمسخر يعني؟
1: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري، شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. ايه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
0: شو اجيت؟
1: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
0: وهي اجيت شو بدك؟
1: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمة.
0: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
1: ثالثا انت استاذي.
0: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحده وتفوقتي علي وانت استاذه، فهمني شو القصه.
1: شو القصه؟ رح جني يا ام نبيل.
0: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
1: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
0: خلصنا بقى احكي
1: يا ستي. مو الصبح اتصل في المصلح السياره قال لي السياره خلصت تاخدها.
0: ايه
1: نزلت قلت لحالي بجيب السياره بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب قلنا يا ميسر. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
0: وأخيرا بكير ليش؟
1: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم لحق مشاكل، في شأن بالقصة.
0: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
1: هلأ أمي بصلة وأبي توم.
0: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
1: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
0: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
1: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
0: وفي أكتر من هيك، أنت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته، بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
1: لا.
0: طيب أم سالم؟ هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
1: لا.
0: أبو مازن الصوبياتي؟
1: لا.
0: طيب سعد؟
1: لا.
0: طيب عدنان؟
1: لا.
0: سامح؟
1: لا.
0: سمير؟
1: لا.
0: ناهن؟
1: لا.
0: ناجي؟
1: لا لا لا لا.
0: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
1: معقول، وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
0: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
1: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
0: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
1: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية، يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
0: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحته رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العامل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسد وغيرته أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله، كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر لكن الله كان قاصد له الخير، وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصهم من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
2: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على شباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس: هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا: هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي، فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية: هذا ما يقول الأمين، الشاهد الأمين الصادق، رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه، وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذباً، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وأبتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: حساني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة

0: ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم. لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها. فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

حقك تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: الصباح والعاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سامع.

0: حسناً.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار. حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

0: بالتسبيح والحمد على راديو صمت. مساء الخير لكل اللي بيتابعوا راديو سما، لكل اللي بيتابعوا قالوا عنه. احنا راديو سما معاكم النهارده وبرنامج قالوا عنه. قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. والنهارده هنتكلم عن ايه اللي قالوه تاني عن المسيح. كل مره بناخد حاجه بنتكلم فيها وبنقول قالوا عن المسيح كذا، ويا ترى اللي قالوه دوت حقيقه ولا مش حقيقه، ولا انصاف حقائق، ولا محتاجين ان احنا نصحح الافكار اللي اتقالت عن المسيح ولا ناكد عليها. النهارده في الحلقه بتاعتنا هيكون موضوعنا ان قالوا عنه ان هو بيفرض نفسه على الناس، يعني يا تقبلوني يا لو ما قبلتونيش هتروحوا النار، هتروحوا جهنم، مش هيبقى لكم حياه ابديه، فأنتوا مضطرين تقبلوني. لو ما قبلتونيش تحت التهديد هيكون حياتكم فيها مرار، وحياتكم مش هتكون فيها سلام، وحياتكم مش هيكون فيها راحة، فأنتوا مضطرين تقبلوني. فاتقال عنه الطريقة اللي جه بيها المسيح، جه بيفرض نفسه على الناس ومش بيديهم حرية الاختيار أو حرية الإرادة. هل اللي اتقال ده حقيقة ولا كذب ولا لف ودوران حوالين الحقيقة؟ بالظبط هو ايه؟ ده اللي هنحكي فيه النهارده في الحلقه مع ضيف الحلقه فادي كمال. ازيك يا فادي؟
1: اهلا يا ليدي، اخبارك ايه؟
0: بجد وحشني يعني وحضرتي قوي بجد وحشني انك انت يعني تطلع معايا كده ووحش الكاميرا والراديو وانك تكون معانا يعني.
1: وانا جدا انا بحب الراديو جدا وبحب اكون موجود، واتمنى انه النهارده يكون الموضوع شيق جدا.
0: أيوة.
1: أتمنى الناس برضو تشاركنا كده وتحكي معانا في شوية الأفكار اللي هنقولها في الموضوع.
0: الموضوع شيق وشائك، يعني شيق وشائك في نفس الوقت، وفي ممكن يكون في جزء منه حقيقة لكن في جزء منه افتراء، مش عارفين هياخدنا لفين الحقيقة. لكن هنحكي مع بعض أكتر وهنرجع لكتابنا المقدس، وانت هتكون بتساعدنا ان احنا نرجع للكتاب على عشان نعرف الحقيقة فين. صحيح. من غير ما نكون بنقول احنا ليديا وفادي جايين نقول لكم ايماننا ايه، لا احنا مش جايين نقول لكم ايماننا ايه قد ما جايين نقول لكم كتابنا المقدس بيقول ايه عن الموضوع دوت. بس على ناحية بقى ان انت وحشت الراديو بجد، يعني يا فادي البرامج القديمة الكتير اللي انت كنت بتعملها في الراديو اللي كان اخرها غالبا الراجل الصح.
1: ايوه
0: صحيح. يعني من البرامج الجميلة جدا اللي الناس كتير اتأثرت بيها وفرقت معيها، والمواضيع بتاعتها فيها احتياج كبير جدا. فانت وحشت فعلا الراديو، صوتك في الراديو وآرائك وأفكارك ومواضيعك اللي بتطرحها مواضيع مهمة جدا. فيلا بقى بلعب في دماغك علشان ترجع لنا مش بحلقة، ترجع لنا ببرنامج كده ويكون يعني مفيد جدا لكل الناس والجمهور بتاع راديو سما. تعال ندخل في الموضوع شوية ونقول فكرة ان المسيح جه انا حاجي يا تقبلوني وانا الوحيد اللي تقبلوني او لا. تعال ندخل بقى حتة وتقول لنا ايه رأيك.
1: هو انا عايز اقولك انه ده بعيد كل البعد عن الحقيقة، انه ربنا بيفرض نفسه ده بعيد. بس انا لو ربنا يعني ده طبعا حاجة بعيدة، لو ربنا بياخد رأيي هقول له افرض نفسك. انا ساعات اقول لربنا في حاجات يا رب انت، انا لما بختارها لروحي ببوظ حياتي، فياريت تقود حياتي انت في الموضوع ده، لان انا مش عارف لوحدي، ومش عارف اختار، ومش عارف. وده فعلا اللي بيبقى قريب من ربنا، بيبقى واثق في ربنا جدا لدرجة انه بيطلب الطلب ده من ربنا، يا رب خد لي انت القرار، يا رب ساعدني في

0: هفكر، ساعدني اني اختار. انا عايز اقولك بقى في قصة الرب يسوع وميلاد الرب يسوع، انت تعرفي ان هو حتى في تجسده في رحم العذراء مريم هو خد رأيها الاول انه يبعت ملاك عشان يقول لها انت ربنا اختارك، موافقة ولا لا؟ يعني لولا انه مريم قالت هوذا انا امة الرب، تصريح انه انا موافقة ليكن ليك قولك، لولا ان مريم قالت كده ما كانش هيحصل. يعني عايز اقولك ايه، انه حتى الناس اللي استخدمهم والناس اللي هو تمنهم على فكرة التجسد عمل كده. يوسف لما مريم بتقول له أنا حصل معايا 1 2 3 وملاك ظهر لي وأنا حامل، على طول كرجل شرقي أصيل قال لك دي اشتغالة، وأراد علشان هو يعني حد محترم وكويس أراد تخليتها سرا، وأنت بقى ربنا معاكي لو أنت غلطتي لنفسك، لو ما غلطتيش لنفسك أنا مش لكن ربنا يحترم إرادته ويخليه يحلم حلمه وملاك يظهر له ويقول له صدق مريم، وبرضه لولا قراره الإرادي انه خلاص انا هكمل وهرجع وهعمل كده. فعايز اقولك انه ابسط الامور ربنا كان بياخد موافقة الناس. في الإيمان هكذا، وهنتكلم في كل حاجة. يعني عايز أقول لك حتى في المعجزات اللي السيد المسيح عملها، ما عملش ولا معجزة إلا بإرادة،
1: مش بإجبار الشخص المريض، يعني مش بيجبره إن أنا هشفيك يعني هشفيك.
0: يعني حتى الراجل الأعمى، أنا كنت دايما بسأل السؤال ده، الراجل الأعمى اللي جاله بيقول له أنت عايز مني إيه؟ فقال له يا سيد أن أبصر، ما هي واضحة واحد أعمى يجي لك، لكن لا أنا ما أعملش حاجة يعني إلا بطلب من الشخص. ودي الحاجة والروعة اللي ربنا هو مبدأ كده. عارفة يا ليديا أحيانا إيه، احنا بقى في الحياة وفي البيوت وكده، الست تقول جوزها مثلا يعني انا احب اسمع منك انك بتحبني، فهو لا يعني انت مش عارفة ان انا بحبك، لا ده احتياج. الروعة انه اللي خلق فينا هذا الاحتياج هو كمان بيتلذذ، مش هنقول بقى ربنا بيحتاج انه احنا نعظمه ونباركه ونشكره لكن ده مش احتياج عند ربنا، على قد ما بيتلذذ بهذا الامر. هو قال لذتي مع بني ادم، لما حد بيشكره، وقد ايه الكتاب المقدس علمنا عن الشكر وعلمنا عن الحمد وعلمنا عن التعظيم، احنا لما بنعمل كده ربنا هو بيتلذذ وهو خلقنا في علاقة معاه. فهو مش بيجبر حد على العبادة، مش بيجبر حد على العلاقة، مش بيجبر حد على الإيمان حتى بي. نوح لما راح لنوح قال له يا نوح هيحصل 1 2 3
1: انت هيخص الطوفان، يعني
0: انت ايه رايك تبني لنفسك فلك؟ انا عايز اقولك لو نوح ما كانش بنى لنفسه فلك خلاص كان الموضوع خلص. فلولا اراده الانسان في اي قصه بقى، ابراهيم يا ابراهيم اخرج من ارضك ومن عشيرتك لان انا هدي لك ارض وهيبقى ليك نسل وهيبقى
1: لو ما خدش هو خطوه وبدا يتحرك واخد العشيره بتاعته واخد مراته وبدا يتحرك، يبقى خلاص انت اللي ما سمعتش الكلام، يعني ده قرارك
0: بالظبط. فالله ليه اراده، الله ليه اراده، الله ليه دعوه، الله ليه دعوه، الله ليه قصد، الله ليه مشيئه في حياه كل واحد فينا، لكن لولا الانسان هو اللي بيوافق وبيقبل هذه الاراده وهذه المشيئه وهذا التدخل الالهي ربنا يعمل كده. حتى عايز اقول لك على حاجه، حتى يعني هو برضو قال لنا على شوية حاجات كده زي مثلا إيه، أوصوني على عمل إيدي. يعني أنا لو أنا هاخدها في العلاقات العادية، أنا مش محتاج أقول لبابا روح اشتغل عشان تصرف عليا، أو مش محتاج ابني يقول لي يا بابا روح اشتغل عشان تصرف عليا، أنا بعمل كده أوتوماتيك. لكن العلاقة والروعة بتاعت العلاقة إنه ربنا يشركني معاه في عمل إيديه، وأقول له يا رب، ونصلي لأجل احتياجات بعض، يعني يا رب اشفي فلان، يا رب نجح فلان، يا رب خد بالك من فلان، ونروح نصلي لأجل المرضى، ونروح نصلي لأجل بعض واحتياجات بعض. ربنا بيحركنا تجاه بعض، والصلاة والعلاقة دي بتبقى علاقة قوية جدا. فهو ربنا مش عايزني أروح أقول شوية كلام هو كتبه في كتاب، أو اتكتب في كتاب، أو أعظم المصلين كتبوا صلوات منمقة في كتاب واروح أحفظ واحدة ولا اتنين واقعد أصليها. ربنا عايز علاقة حقيقية. في قصة إبراهيم، لما كان بعت الملاكين علشان يهلكوا سدوم وعمورة، اتقال جملة كده أنا لو من ربنا مش هقولها، يعني فاهم قصدي؟ لما قال إيه، أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ ما تخفي عن إبراهيم براحتك،
1: أنت ربنا هو إنسان في الآخر،
0: ما تخفي براحتك.
1: لا، قوة العلاقة اللي بينهم كانت واضحة قوي، أني أنا إبراهيم ده كأنه قريب ليا جدا، زي ما تقال عليه خليل الله، يعني كأنه صديق لله
0: بالزبط.
1: فده أنا ما أقدرش أخفي عليه، لأنه قلبه معي، لأني بثق في فكره وقدسته وآرائه.
0: فكلمة يعني عارفة، لما مدير ياخد قرار وانت تروح تعاتبيه وتقولي له انت ما قلت ليش ليه، يقول لك ايه،
1: انا مدير انا
0: حر،
1: انا
0: صلاحياتي، انا اعمل اللي انا عايزه. فتخيلي ربنا بيدي الانسان صلاحيات اكبر بكتير من حجمه ومن ليه، علشان ربنا مش شايفنا باحجامنا، ربنا مش شايفنا زي ما احنا شايفين روحنا، ربنا مش شايفنا زي ما بنشوف بعض، ربنا مدينا أكبر من حجمنا بكتير جدا جدا جدا معاه. فلما يقول أخفي عن إبراهيم ما أنا فعله، وربنا يجي في العبادة وفي العلاقة وفي في الشركة، يبقى عايز أنا أقرب لي وأطلب منه أنه يتدخل لحد، ولا أطلب منه أنه يتدخل في حياتي، ويبقى في علاقة وشركة راحة جاية. دي حاجة أكبر بكتير جدا من أنه الإنسان يتعبد، أو يبقى بيتعبد لله اللي هو غير محدود. فالإنسان المحدود اللي قد كده ليه علاقة مع الله الغير محدود، خالق السماوات والأرض، يعني حاجة إحنا نشوف لا لا لا الموضوع، لكن الله هو
1: شايفها كبيرة وشايفها ده حاجة جميلة، وهو عايز كده
0: بالزبط.
1: الله كمان عايز كده. تعالى نخرج لفاصل بس، وإحنا بنحكي برضو يا فادي بيتقال كالآتي، بيتقال المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعني أنا الطريق الوحيد، أنا الحياة، أنا السكة، فلو أنت تبعتني هتبقى ليك حياة أبدية وهتعيش تمام، لو أنت ما تبعتنيش يبقى أنت ليك الهلاك. وكأني اتزنقنا في حتة أني مفيش طرق تانية غيره، فكده هو أجبرنا. نطلع لفاصل ونرجع نجاوب على الإجابة دي.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد وبرنامج قالوا عنه على راديو سما مع كوليديا فرحان. والبرنامج كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. تابعونا وبعتوا لنا أسئلتكم، بعتوا لنا لو عندكم كمان حاجات نفسكم تكتبوها وتقولوها عن المسيح، نحب قوي نسمع رأيكم عنه ونسمع أسئلتكم عنه. برنامجنا بيتكلم كله عن المسيح ما بين الحقيقة والأكاذيب وأنصاف الحقائق. معايا النهاردة فادي كمال اللي وحشنا كتير على راديو سما، والنهاردة هو معنا وبنتكلم هل المسيح أكبر الناس وفرض نفسه على الناس؟ أنا يا أنا يا بلاش، مفيش طرق تانية غيري. وده كان سؤالي الفادي قبل الفاصل يا فادي. كنت بقول لك هو قال بلسانه قولا واحدا أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، فيا تقبلني يا ما تقبلنيش، فلو قبلتني ليك حياة أبدية، ما قبلتنيش ملكش. وآيات كتيرة يعني لما نرجع برضو لرسالة يوحنا ونقول إني وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله عن المسيح. طيب ولو عرفوك ليه حقهم حياة أبدية؟ ما عرفكش ما لهمش حياة أبدية. ففي بعض الناس بتقول طب ليه يزنقنا المسيح في أني يا نقبله يا ويبقى لينا حياة أبدية ونمشي طريق معاه، يا إما ما نقبلهوش فيبقى حياتنا فكده هو فرض نفسه علينا. ده الكلام اللي بيتقال. يعني
2: هو ببساطة عايز أقولك إنه اللي ليه حياة أبدية هيقضي الأبدية كلها مع مين؟
1: مع المسيح نفسه.
2: فهو إذا هو رافض المسيح خلاص. وقبل كده كنت بتناقش مع حد فراح بقى فاجئني بسؤال بسرعة، فقال لي مرة ربنا بقى خالق الجهنم ليه؟ لما هو أنا ساعتها عجبني السؤال، يعني سؤال، بس لما فكرت شوية كده قلت له تصدق ربنا ما خلقش جهنم لينا احنا للإنسان؟ ده خلق يعني عمل جهنم إنه ده العقاب الطبيعي لإبليس وكل اللي إبليس هيقودهم في الحتة دي. فهو ببساطة ربنا بيدينا طريقين، يعني كتير قوي في الكتاب المقدس يقول لك انت قدامك طريقين، طريق نهايته كذا وطريق تاني نهايته كذا. الطريق ده ليه سمات 1-2-3 والطريق ده ليه سمات 1-2-3 واللي انت عايزه يعني لحد اخر وقت. انا عايز اقول لك اللص اللي كان على الصليب جنب المسيح لحد ما اتصلب وخلاص بيلفظ انفاسه كان رايح فين؟
1: كان رايح جهنم
2: بالظبط. لولا وحتى التاني يعني هما اتنين، واحد قال له يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك، واحد تاني قال له قعد يتهكم مع اللي تحت. يعني ايه الغباء ده؟ انت في اخر نفس يعني موت وانت ساكت، تماما. يعني حتى لو ما طلبتش الخلاص موت وانت ساكت. ايه بتتهكم على لو كنت انت ابن الله انزل من على الصليب خلص نفسك وايانا، يعني عارفه يعني حتى بيموت وهو متعجرف. لكن التاني بصراحه كان ذكي، قال لك يا رب يعني اذكرني متى جئت في ملكوت، معنى كده ايه الموضوع بايظ. فلو فعلا مسيح كده يا رب اذكرني، فقال له الحق اقول لك ان النهارده انت من الناس الاوائل اللي هتخش مع الفردوس. فهو الموضوع بكل بساطه يعني لما بنيجي نقرا كده الشاب الغني مثلا، الشاب الغني أنا عايز أقولك إيه لما راح للمسيح وقال له إيه، قال له أعمل إيه علشان أخد الحياة الأبدية؟ وده بقى كان الفكرة، أعمل إيه؟ أنا أقدر أعمل إيه؟ خدي بالك هو داخل بسؤال، وهو الشاب الغني هو معتمد على غناه وعلى ثراءه، قول لي حاجة أعملها. زي ما ناس كتير بتفكر اني هلخبط واجي في الاخر اروح اعمل لي حاجة ولا ما يرشي ربنا بقرشين والدنيا
1: ادي عشور ادي صدقة اعمل اروح اصلي اصوم، المهم اني ايه الم دنيتي بشوية حاجات ترضي ربنا يعني.
2: بالظبط. فهو قال له ايه؟ قال له هو الموضوع مش انك تعمل، الموضوع انك تتخلى عن اللي هيخليك تعمل ايه بقى. يعني ايه هو يعني اكيد يعني ايه؟ قال له بص روح بيع كل اللي حيلتك، مش انت عايز تعمل حاجة، روح بيع كل اللي حيلتك ووزع على الفقراء وكده وتعالى ايه اتبعني. فالشاب الغني يقول كتاب مقدس في متى 19، فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. ليه؟
1: انه كان ذا اموال كثيرة.
2: عارف انت اللي هو يثبت عليه فلوسه، مش تك عايز تعمل،
1: هو بيحب فلوسه. يعني هو ممكن يكون عنده اموال كثيرة بس مش غالية عليه، بس هو بيحب فلوسه. بس اللي انت كنت بتقوله المسيح اداله الاختيار
2: بالظبط. فحتى لما الشاب مشي حزين ما قالوش خد بالك او مش عارف ايه، او قال له لا تعالى، او قال له طب بيع شويه وسيب شويه، هو براحتك. انت عايز ايه؟ انت جاي تسكن ضميرك؟ يعني انت عايز تتكل على فلوسك ولا عايز تتكل عليا؟ انا كأب هتموتني بصراحة يعني لو ابني جالي في يوم كده وقال لي أنا معايا فلوس فقول لي أديك كام يعني عشان تبقى مبسوط مثلا، مش هقول لك بقى أي حاجة تانية من الحاجات الكبيرة، أديك كام عشان تبقى مبسوط؟ لا أنا مخلفتكش علشان تديني كام، أنا
1: مش هتشتري محبتي بفلوسك يا حبيبي،
2: بس
1: انا محبتي موجوده حتى لو انت معكش فلوس.
2: انا يكفيني تيجي لي واقعد معاك وتكبر قدامي وما تتجوز
1: في علاقه
2: ويبقى في علاقه،
1: عندنا علاقه سويه بيننا وبين بعض.
2: يعني ليه الناس مثلا اللي ولادها كبروا وصعبان عليهم قوي من ابنه؟ لانه مش بيروح له ومش بيسال عليه، هاجر وسابه. فالموضوع ده بيبقى كاسر قلبه اكتر بكتير من اي حاجه تاني. فهو الله كده، الله اللي حط جوانا مشاعر الابوه وحط جوانا مشاعر الامومه، هو صاحب المشاعر دي، هو السورس، هو الاصل. فهو الله هو عايز العلاقه، الله مش طالب عبيد، الله طالب ابناء. هو
1: مهمه
2: هو
1: دي قوي يا فادي. الجمله دي مهمه جدا، يعني معلش تكررها لنا تاني. الله مش طالب عبيد،
2: مش طالب عبيد، الله مش عايز عبيد. الله ما خلق الملائكة، والملائكة أرواح خادمة وبتخدمه وبتسبحه وبتعظمه وبتمجده، والجزء اللي تبع الشيطان وسقط ده جزء يعني الكتاب المقدس بيقول ان التلت، لكن في تلتين الملائكة موجودين بيمجدوا ويعظموا ربنا. عايز اقول لك بقى تبان قوي في قصة الابن الضال. الراجل اللي كان يعني زي ما بيقولوا كده راجل من أعيان البلد وعنده غنى وعنده لما ابنه طلب الميراث وادهوله، عايز أسألك بقى سؤال، هو كان الأب ده مش كل يوم كان بيقف يبص على ابنه ويبص على الطريق؟ الكتاب المقدس يقول لنا على تصرف عجيب، ده الابن ده باعك، ده الابن ده حكم عليك بالموت، ده ليه؟ طب ما انت عندك 100 عبد، عندك ابن تاني، طب ما انت عندك وعندك وعندك، ليه كل يوم منتظر اللي ضل ده ولا اللي بعد ده ولا انا عايز ابني، انا الله طالب ابناء مش طالب عبيد. الله يعني حتى لما الكتاب المقدس يعلمنا انه الله رقانا من مرحلة العبودية، يعني احنا لما بنكلم ربنا مش بنكلم ربنا واحنا عبيد، لكن بنكلم ربنا واحنا ابناء. طب مين اللي علمنا ده؟ المسيح نفسه هو اللي علمنا. يعني في العهد القديم كله ما تلاقيش التعليم ده او اللفظ ده انه حد يستجري يقول لربنا يا ابي او يا ابانا، لكن المسيح يعلمنا انه انا الطريق اللي خليك من عبد الى ابن، أنا الطريق اللي هرقيك، أنا الطريق وأنا الحق وأنا الحياة وأنا اللي هتعيش معايا الأبدية، فلو أنا مش مناسب بالنسبة لك بلاها، وكده كده النهاية أنت اللي مختار، لأن أنا موريك النهاية.
1: بوبا أشرف بيقول أو بتقول: ليديا وفادي مساء الخير، ربنا يبارك وجودكم، وأنا مع ليديا جدا يا فادي، ربنا يديك فكرة تباركنا بيها. ده علشان في المقدمة كنت بقول لك يلا ادينا فكرة لبرنامج جديد كده وتعالى بقى من تاني. لكن كمان هي بعتها بتقول أو بعت بيقول: ساعات بنسمع سؤال، هل من العدل أن يتحرم الناس الصالحة من الخلاص لمجرد عدم إيمانهم بي بيدي عايدة على المسيح؟ هل ده مش فرض؟ يعني بنلاقي ناس، عارف إيه يا فادي، بنلاقي ناس مؤدبين محترمين خيرين طيبين مش بتوع إزعاج ولا شر ولا بيضايقوا حد، يعني حياتهم جميلة، بس هم ما عندهمش الإيمان بالمسيح. فأوقات بنقول جوانا
2: حرام،
1: طب ما دولت بالظبط خسارة، طب ما دولت معرفوش المسيح ومش أو سمعوا عنه لكن مش مؤمنين به، فكده يعني مش هيكون ليهم حياة أبدية. فالسؤال بتاع بوبا مهم جدا، إني هل ده كده دولت ذنبهم إن هم ناس صالحين وكويسين بس ما أمنوش بالمسيح كمخلص، ما أمنوش بي كإله، ممكن يكونوا مؤمنين بي كنبي أو مؤمنين بي كرسول أو مؤمنين بي كمعلم صالح، لكن مش مؤمنين بي الإيمان اللي احنا مؤمنين بي إن هو مخلص، فما لهمش حياة أبدية. هنجاوب على السؤال ده بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا معاكم من بعد الفاصل. وكان سؤالي لفادي قبل الفاصل اللي أساسا سأله أو سألاه بوبا، وإني يعني المسيح كده كأنه بيقولي أنا يا بلاش. طب الناس الصالحة الكويسين المؤدبين الخيرين الكرمة اللي مش عاملين مشاكل في الحياة بس هم مش مؤمنين بالمسيح كالله ظهر في الجسد، هم مش مؤمنين بالمسيح المخلص، هم مش مؤمنين بالمسيح اللي اتصلب ومات علشان العالم أجمع، هم مؤمنين بيه بشكل تاني كمعلم كنبي، دولت ليه نهايتهم تكون الهلاك؟ فدي هيجاوب علينا.
2: هو بصي أقولك على حاجة، هو أي حد بيسأل السؤال ده أنا ببقى عايز أقوله هو أنت يعني عندك مشاعر أكتر من ربنا؟ هو أنت يعني حنين قوي على الناس ده على الناس دي أكتر من ربنا؟ دي حاجة. بس تعال ناخدها بقى منطقية. الكتاب المقدس بيقول إنه الله لا يترك نفسه بلا شاهد، يعني تتعدد طرق إني أجيبك عشان تعرفني، تتعدد طرق الدعوة أو تتعدد طرق اللقاء أو تتعدد طرق
1: الأبواب اللي بتتفتح علشان أعرفك عليا أنت. أنا مين وأنا سكتي إيه؟
2: لكن الباب الواحد الوحيد للخلاص هو المسيح من خلال عمله على الصليب، ده الطريق الوحيد. لكن طرق انه احنا او الانسان يتعرف على الله، يعني في ناس تعرفت على ربنا من خلال ظروف صعبة، فالله بيستخدم الظروف الصعبة، الله بيتقابل مع ناس عن طريق احلام، الله بيستخدم الأحلام، الله بيتعامل، يعني في ناس ربنا
1: في عن طريق كلمته المقدسة بيقراها لقى ربنا كلمه وفتح له عينيه.
2: في ناس بتتعرف على ربنا من خلال الميديا، التلفزيون والساتلايت والسوشيال ميديا ومش عارف ايه، في ناس بتتعرف على ربنا كده يعني في حد كان بيحكي انه كنت بقى سرحان وبتاع وجت في بالي حاجة. في حد كنت لسه بسمع يعني قصة انه في حد زمان وهو صغير واحد قال قدامه آية عن المسيح، حتى هو مش فاكر الآية، فترسمت في باله صورة حلوة جدا عن المسيح لما كبر ودرس ومش عارف ايه، وكأنه يعني بيدور على الشخص اللي هو رسمه في باله من خلال آية. فتتعدد الطرق انه ربنا
1: للمعرفة.
2: يوجه نظرنا بالظبط كده، يوجه نظرنا ليه والمعرفة بيه، دي تتعدد الطرق، لكن في النهاية هو طريق واحد. ليه؟ لأنه لو أنا ابني قرب يتجوز وأنا حضرت له فرحه، ما هو الداعي إن هو يروح هو يحضر فرحه من أوله جديد؟ يا ابني أنا حضرت لك الفرح خلاص، حجزت كل حاجة وعملت كل حاجة وأحسن حاجة وأقيم حاجة عملتها لك ورتبتها لك وزبطت لك الدنيا، انتوا قولوا لنا انتوا بقى تقولوا على هذا الابن ايه لو هو اللي لسه عايز يلف يحجز قاعة ويلف يحجز بتاع وبابا عمل له كل حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية انه الله لما بيشوف حد كده الله بيروح لهذا الشخص، ولينا مثل قوي جدا في أعمال الرسل وإصحاح 10 المثل بتاع كرنيليوس. كرنيليوس بيقول كده، كان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يعني رجل كويس وتقي ومحافظ على تقوى العيلة والولاد وبتاع، ماشي بيعمل ايه بقى؟ يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي الى الله في كل حين. هو بيقدس هذا الإله، لكن هو ما يعرفوش معرفة إيه شخصية، مش بي زي ما أنت قلتي ممكن يكون بيصلي وهو مش عارف بالضبط إنه الطريق الخلاص هو المسيح. فربنا ما سابوش، ربنا عمل إيه؟ ربنا رقم واحد خلاه يشوف رؤية في نحو الساعة 9 من النهار، يعني الساعة 3 بي ام بتوقيتنا، الساعة 9 من النهار، لأن بتبدأ من الساعة 6 دي ساعة رقم واحد، فتسعة ساعات يعني الساعة 3. شاف ملاك في الرؤية بيقول له يا كرنيليوس، فهو انتبه، ماذا يا سيد، أنت مين؟ قال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. تمام؟
1: يعني ما راحتش هادر. يعني الله بيقدرها
2: بالزبط.
1: لكن كمل لنا،
2: ولكن مش الصلوات ولا الأعمال الحسنة اللي أنت بتعملها ولا التقواك هي اللي هتجيبك ليا. اللي يجيبك ليا حاجة واحدة بس، وهقول لك مين اللي هيجي يعرفك علي. والآن ارسل إلى يافا رجل واستدعى سمعان الملقب بطرس. فأنت عايز تعرفني وبتحبني وبتاع، أنا هبعتك لحد تجيبه يقعد يكلمك عني، والطريق الوحيد اللي هيوصلك ليا، ولما تؤمن بالطريق الوحيد اللي يوصلك ليا هتبقى صلواتك ودي وصلتك للطريق الصح، وصدقاتك وكل ده وصلوك للطريق الصح، مش ان هم اللي هيدخلوا،
1: مش هم نفسهم الطريق، لكن هم كانوا وسيله تخليك تقرب عشان تعرفني انا بشكل شخصي.
2: بالظبط. حاجه تانية بقى، يعني قصه تانية، احنا بنقول يعني في قصه حلوه ونهايتها حلوه، وانه يعني كرنيليوس ده امن بالمسيح، وكان بالمناسبه من اوائل الناس الغير يهود اللي يبقوا مؤمنين ويبقوا، حتى بطرس اندهش، يعني هل ينفع انه غير اليهود يبقوا مؤمنين بالمسيح ويبقى ليهم نفس الامتيازات اللي احنا اخذناها كيهود وبتاع؟ وكان الطريق ده بقى الطريق انه الكنيسة ما تبقاش بس من اليهود، لكن توسع وتكبر تبقى.
1: وعشان كده احنا كمان دلوقتي مؤمنين بالمسيح، ورغم اني مش اصلنا اصل يهودي يعني.
2: بالظبط. فالقصة التانية بقى قصة السامريين، السيد المسيح وتلاميذه بعتهم اتنين اتنين، وكانوا راحوا لمدينة السامرة. فمدينة السامرة قبل السامرية بقى رفضوا، ف يعني التلاميذ يعني
1: احتدوا
2: او
1: ازاي يرفضوا،
2: عايز اقول كلمه اتحمقوا،
1: اتحمقوا للمسيح،
2: اتحمقوا للمسيح، يعني ازاي يعني، او لانفسهم يعني ازاي يرفضونا وازاي يرفضوا الله، ازاي يرفضوا للمسيح. فقال له بص بقى يا رب، السامريين دول واحنا معانا معاهم مشاكل من زمان، وانت يعني ده يعني عصرنا على نفسنا لمونه ورحنا علشان نقول لهم طريق الخلاص وهم رافضينه، فهم جابوا ايه
1: لنفسهم.
2: فأؤمر انه تنزل نار من السماء وتهلك السامريين لان هم رفضوك. فقال لهم انتوا مش عارفين انتوا من اي روح انتما. لا، انا ابن الانسان لم ياتي ليهلك الناس، المجيء الاولاني ده مش عشان اهلك، ومش عشان احاسب، مش عشان ادين، مش عشان اجيب عقوبات، مش عشان اللي يرفضني،
1: انا جيت عشان اخلص.
2: انا جيت اخلص. في مجيء تاني بقى، هو المجيء بتاع الدينونه بتاع الحساب. فمجيء الاولاني، فدايما في مقوله يقول كده، اللي مش هيقبل المسيح في مجيئه الاول المسيح
1: مش هيقبله في مجيئه التاني،
2: او هيدينه في المجيء التاني. فاللي مش هيستمتع بالمسيح في المجيء الاول، مش هيستفاد بالمسيح في المجيء الاول، هيقف قدام المسيح في المجيء التاني. اللي هيستفاد بالمجيء الأول مش هيجي عليه المجيء التاني، لأن المجيء التاني ده الدينونة. فهو هتبقى يعني الكنيسة راحت السماء. فالفكرة كلها إنه الله مش بيفرض نفسه على حد، ومش بيقول إنه يعني أنا يعني يتقبلوني أنا بالذات. وبكل بساطة الخطية أو مشكلة الإنسان مع الخطية، والخطية لم يعالجها إلا مجيء المسيح وموته وصلبه على الصليب وقيامته. فالإنسان قبل الصليب ياما حاول، ياما الإنسان حاول، ياما الإنسان حاول إن هو يعمل ويعمل ويعمل،
1: وما زال صدقني لغاية دلوقتي بيحاول. يعني أنا معاك جدا يا فادي إني في خطة الله الأزلية، إني كان الله عارف إن الإنسان هيعمل كل المحاولات علشان يوصل لله، خاصة من بعد الخطية اللي عملها آدم وحواء وخرجوا من الجنة. فكده بقى الإنسان وارث للخطية، أراد أو لم يرد، بالإسم صورته وبالخطية حبلت بي أمي. فخلاص إحنا كجنس بشري زي ما ورثنا من آدم الحاجات الكويسة، احنا ورثنا معاه السقوط والخطية. فإذا الله كان عارف منذ الأزل ان الإنسان رغم محاولاته مفيش حاجة هتعفي الإنسان من الخطية إلا الله نفسه المتجسد، المسيح الظاهر في الجسد، الله الظاهر في الجسد اللي هيشيل عننا الخطية. فإذا كان هو عارف ده من الأزل ومحدد الزمان، في ملء الزمان أرسل الله ابنه، فلو هو محدد الزمان ومحدد الطريقة، أنا أجي أقول لا أنت كده زنقتني وفرضت عليا الطريقة. هنخرج لفاصل وهنرجع تاني فادي تقول لنا برضو بعض الحاجات اللي بتثبت أني لا هو ما فرضش علينا سكة معينة، لكن كمان تقول لنا لما أسمع أن هو ما فرضش عليا النهاردة سكة معينة وأن عندي الحرية وعندي الإرادة لقبوله، المفروض أعمل إيه؟ نخرج لفاصل ونرجع تاني.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا معكم من جديد. وقالوا عنه كل يوم اثنين على راديو سما من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. معكم ليديا فرحان وبنتكلم عن هل المسيح فرض نفسه على الناس يتقبلني يتهلك، يا إما أنا الطريق، يا لو أخدت غير الطريق دوت اللي هو تمشي معايا وتؤمن بي يبقى أنت ملكش حياة أبدية. هل عمل كده قبل الفاصل ومن أول الحلقة؟ وفادي كمال ضيف الحلقة النهاردة بيحكي لنا وبيقول لا، الله في سكته مع الإنسان لم يفرض عليه أبدا الاختيار، بل بالعكس هو اداله دايما حرية الاختيار. ادينا نماذج كتير قوي لحاجات في الكتاب المقدس. المسيح وهو على الأرض كان إزاي بيتعامل مع الناس، وبيدي أمثلة مختلفة بتقول إن هو بيقول لهم الحق فين، بيقول لهم الواقع إيه، بيقول لهم السكة إزاي، لكن في الآخر الاختيار يرجع ليا يرجع ليك. يا فادي، وإحنا بنكمل في نفس الموضوع كنت بحكي معاك إن إزاي أبقى فهمة إنه هو مش عملية إجبار ولا بيسرق حريتي، لكن هو إداني حرية قبوله.
2: أنا عايز أقول لك في قصة كده معبرة، إنه واحد رسام من الفنانين يعني رسم المسيح ماسك مصباح في بستان كده مظلم ورايح يخبط على بيت قديم. الصورة اللي هي بقت مشهورة قوي وبقينا نشوفها في حتت كتير، ف راحوا له كانوا بيناقشوه في الصوره دي، فواحد من ضمن التعليقات انت ليه مش رسم اكرة للباب، يعني اي باب ليه اكرة. وبعدين البيبان الامريكاني والنظام، كان حد بيحكي معايا بيقول لي هم عاملين نظام حلو قوي انه الباب ينفع يتفتح من بره الا لو اتقفل بالمفتاح، فعادي لما تخرج وتقفل الباب ولو جيت تقفل المفتاح اكتشفت ان انت ناسي المفتاح جوه عادي تفتح وتخش تجيب المفتاح وتخرج، يعني الباب مش بيعمل لوك الا لما تقفله بالمفتاح. وقال لي دي كان اختراع لطيف جدا عشان لو ناسي المفتاح تفتكر بحتة اللوك دي. يعني عجبتني الفكرة، لكن لما قالوا له انت ليه مش رسم أكرة ولا رسم حاجة من باب من برا، قال لهم لأنه بصراحة دي مقصودة، يعني ده مش عيب ولا حاجة، لأنه الباب اللي بيعبر عن انه دي حياتي وده أنا وده بيتي وبتاع، ربنا مش بيفتحه من برا، مش بيقتحم الباب، هو بيخبط ويستنى انا اللي افتح وانا اللي ادخله بيتي وانا اللي ادخله حياتي وانا اللي اقبله.
1: فكرتني بايه جميله قوي مكتوبه بتقولها، انا واقف على الباب واقرا، ان فتح احد ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. يعني انا مش باجي ازق باب حياتك وادخل غصب عنك، لا ده انا واقف بخبط على الباب، ولو سمعت صوت خبطي وفتحت الباب هدخل اتعشى معاك، يعني هقضي وقت، يعني هعمل علاقه، يعني هكون قريب ليك. فدي ايه معبره جدا اني مش بيقتحم الله، ما بيقتحمش حياتنا ولا بيجبرنا على قبوله.
2: بالضبط. عايز أشاركك بمقولة اتقالت إنه الإيمان المسيحي مش طاعة عمياء، لكن هو استجابة حرة لدعوة حب. زي ما قلت لك الله مش طالب عبيد، مش طالب ناس سمعا وطاعا في كل حاجة، عايز أبناء يغلطوا ويجولي ويصلح لهم وعدل لهم حياتهم واختار معاهم وعيش معاهم ويتشبهوا بيا ويطلعوا لي. عارفة التشبيه اللي يقول لك ابني طالع لي في كذا وكذا، ويبقى الأب فرحان ويقول ربنا عايز ولاده يطلعوا له في الأمانة وفي الرجاء وفي الحب. مقولة تانية بتقول الله يحترم حريتك لدرجة انه بيسمح ليك او يقبل انك ترفضه. زي ما في ايات كتير قوي بتقول قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا. فربنا بيقول لنا دايما في طريقين وانت ليك حرية من آدم. يعني تخيلي لما بنقعد نتكلم عن الجنة وعن الروعة اللي كان آدم فيها في الجنة، كنا نقول يا قد ايه ده آدم ده، يعني
1: يا بخته
2: وغلط أعظم غلطة. هو ببساطة ربنا حطه في الروعة دي، بس حط معاه الاختيار.
1: تعرف يا فادي وانت بتتكلم انا بسأل نفسي، طب ليه الله حط الاختيار؟ يعني ما هو اللي خلقنا مكان من حقه، يعني اللي هو انت بتقوله ان هو بيفرض نفسه علينا، طب ما يفرض نفسه علينا، ما هو اللي خلقنا واحنا بنؤمن ان المسيح هو الله. فاذا المسيح هو الله وهو اللي خلقنا، ما تفرض نفسك علينا، ما انت اللي خلقنا. يعني حتى لو وصلنا لفكرة انك هتفرض نفسك علينا، لكن وانا بفكر ليه الله ادينا حرية الاختيار وانت بتحكي، لقيت لان احنا على صورته، فما ينفعش نكون على صورته ومسيرين، ما ينفعش نكون على صورته وما عندناش حرية الاختيار، لأني الله حر الاختيار. فكان لازم لما يخلق الإنسان على صورته وشبهه يدي الإنسان حتة منه، الحتة اللي منه دي حتة أن في حرية إرادة.
2: وانت عارفة فكرتيني بقصة، كان في ملك مخلف ابن، والابن ده تمرد على أبوه وقرر أنه يسيب له المملكة ويمشي. فهو بعت له موكب كده وبتاع وانه عشان يجي. فلما رفض انه يرجع معاهم، فالمستشارين بتوعه يعني قالوا له طلع كتيبة وجنود ويروحوا يجيبوه بالعافية
1: غصب عنه.
2: فقال لهم لو جه هيجي بجسده، لكن قلبه
1: ما بقاش معايا، مش معايا.
2: فسيبوه براحته لكل الحرية. فالفكرة انه حتى لما في احنا ما يحصل حاجة، يعني انا بستعجب جدا جدا جدا بصراحة، معلش هتطرق لحتة بعيدة شوية، اللي يقولك ايه انا هطلب مراتي الغضبانة في بيت الطاعة، ما هو مش بالعافية
1: هتجيلك كجسد لكن مش هتجيلك كقلب وروح معاك.
2: وانت مبسوط ان هي تبقى موجودة معاك في البيت ومش قبلك ومش حباك
1: والله بيعمل كده برضو، ما بيقبلش او ما يبقاش مبسوط وراضي عن انسان مجبر على علاقة معاه او تحت ضغط او يعني خوفا من العقاب او ارضاء لله لحسن ينزل عليا مرض، ينزل عليا ازمه. اكيد الله مش عايز ده.
2: انت عارفه في ناس كتير قوي تبقى خايفه من الانفصال واللي مقعدها ورقه، يعني في ناس او واحد خايف يسيب الشغل ومجبر ان يروح الشغل علشان في حاجات هيخسرها لو مضى استقاله. الله مش كده. الله لو انت مش بتحبه وانت عايزه وانت وقعت زي ما بيقولوا كده في غرامه وقلبك طلبه بجد، مش هيخش حياتك ومش هيفرض عليك حاجة. فهو الموضوع بسيط جدا، ربنا أب جميل جدا جدا جدا، وبيعرف يحتوي ولاده وبيعرف يحتوي اللي هيجيله، وبيعرف يرقي من عبد إلى ابن، وبيعرف يعمل كل ده. فإذا الموضوع ده نافع، هو ده الموضوع، يعني هو ده الطريق الوحيد. إذا نافع معاك أهلا وسهلا. والنهاردة ما تأجلش، النهاردة أقول له يا رب أنا خلاص، أنا معاك، أنا عايز أدوق. يمكن الموضوع منطقيا مش مالي دماغي قوي، لكن جرب يعني في مرة حد كان بيقول لربنا يعني أنا بصراحة مش مقتنع للآخر, فلو أنت كده أنت بقى اللي عارفة لما واحد يروح يتقدم لواحدة وتقول له يعني هنقعد شوية, هو كده أنت حقك أن أنت تقول لربنا يا رب أنا عايز أعرفك وعايز يبقى في علاقة وتحببني فيك. ولحد دلوقتي إحنا كأولاده بنقول له زيد إيماننا وعرفنا أكتر عليك.
1: شكرا يا فادي جدا على الحلقة الجميلة ديت, وهكمل على كلامك في آخر ثواني من الحلقة, وهقول لكل حد بيسمعنا وكل حد بيشوفنا النهاردة, المسيح ما فرضش نفسه على حد, لكن يا بختك

وانت عامل كارثة، وانت محطوط في مصيبة، وانت عامل حاجة غلط قوي، يا ترى ايه اكتر مصيبة عملتها في حياتك؟ استخبيت مثلا، كدبت، اتهمت حد، عملت، دخلت مثلا في مرحلة ان انت تنكر غلط معين. الغريب ان اغرب المصائب الكبيرة في حياتنا او اغرب الغلطات الكبيرة في حياتنا مش بسبب الغلطة نفسها اللي احنا عملناها، لكن بسبب رد فعلنا بعد ما عملنا الغلطة، فهو ده اللي بيعمل المصائب الكتير. كل حد فينا ليه شخصية كده وقت المصايب. يا ترى الشخص اللي بيدور على مين يلبسه الغلط بعد ما غلط، ولا الشخص اللي أول ما بيغلط بيهرب وياخد له ساتر، ولا الشخص اللي هو بيتصرف طبيعي جدا كأنه مش عارف اللي هو يقتل القتيل ويمشي في جنازته حاجة كده يعني، ولا إنه ندور على كل شيء ليه سبب؟ فخلينا نعيش حياة الفلاسفة كده، وبعد كل مصيبة يا جماعة تفتكروا إيه السبب اللي وصلنا لكده؟ إحنا عملنا كده ليه؟ ولا الشخص اللي بيعترف فجأة ويقول أنا عملت كده يا جماعة، أنا عملت المصيبة دي، أنا عملت الغلطة دي، فأنا بعترف من غير ولا ألم. ففي نوعين من المصايب كده في الحياة، مصيبة بتجيلي يعني من حيث لا أعلم، يعني أنا بقاعد في حالي كده واكتشف مثلا أنه الشركة هتقفل، خلاص دي حاجة أنا ملياش دعوة بيها. وفي بقى حاجة إحنا اللي بنعملها في نفسنا، يعني رديت رد غلط قلب الترابيزة عليا، أخدت قرار بسرعة جدا نتائجه كانت صعبة، بعت رسالة لشخص بالغلط وما كانش مفروض يفتح الرسالة دي ويقراها، والنتيجة إنه أنا دخلت في مواقف صعبة قوي. فمواقف كده بنتصرفها ونكتشف بعد كده إن إحنا فتحنا على نفسنا أبواب مش عارفين نقفلها. الغريبة بقى إنه الغلطة اللي إحنا عملناها أو المصيبة اللي إحنا عملناها ساعتها ما بتكونش أكبر مشكلة، عادي هي كانت ممكن تعدي على فكرة، لكن اللي بيحصل بعد الغلطة أو بعد المصيبة هو اللي بيقلب الدنيا، وبعد كده نرجع بقى نبدأ نندم وإيه اللي وصلنا للمرحلة دي، ويا ترى كان لو ما عملتش كده كان إيه اللي هيحصل، طب أعمل إيه، طب النتائج إيه. فالنهاردة مش هنتكلم على شوية ناس مثالية أو شوية ناس بتعرف تفكر قوي وتهندل الدنيا قوي، لكن هنتكلم عنا لما نعمل حاجة غلط كبيرة وازاي نحاول نحافظ على هدوءنا بعد ما عملنا الغلطة الكبيرة دي. لانه في خلال الحلقة كده هنكتشف انه الغلطة اللي احنا عملناها مش نهاية الكون ولا هي نهاية المطاف، بس انا في ايدي اخليها النهاية لو اتصرفت ما بعد الغلطة او ما بعد المصيبة هو اللي بيوصلنا لمرحلة صعبة قوي. فالنهاردة هنحكي قصص ونشوف دراسات ونضحك على شوية مواقف كده وقعنا فيها وتصرفنا فيها بشكل عفوي او بشكل غلط، وكانت النتيجة يعني عملت ورطة كبيرة قوي للناس اللي حوالينا. فشاركوني كده، ومعانا كمان لعبة الشهور، شهر ميلادك، وتعالى نشوف طريقتك في التفكير اتجاه اي مشكلة او اي كارثة كده في الحياة. نانا بتصبح وتقول صباح الورد لأحلى فينا، صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى ايه اكتر غلطة وقعت فيها او اكبر غلطة وقعت فيها، اكبر حاجة عملتها؟ قصة المصيبة معناها انه حاجة غلط احنا بنجيبها لنفسنا، غلطة كبيرة احنا عملناها بس احنا اللي عملناها وبنجيبها لنفسنا. النهاردة مش هتكلم عن الغلطات الطبيعية الكوارث الطبيعية، لا، انما هتكلم عن الحاجات اللي انا بغلط فيها وبعملها في نفسي وبوصلني انا للدرجة دي. ومعانا كمان لعبة الشهور، شهر ميلاد، وتعالى نلعب لعبة الشهور. أوقات كتير قوي الغلطات اللي بنغلطها بنبقى متخيلين انها نهاية العالم وانه مش هينفع، بس حتى في التاريخ على مر العصور يعني كان في مصايب واخطاء وحوادث وكوارث كتيرة جدا كانت الصراحة تتحسب فشل وفشل ذريع قوي، لكن بعدها هي بتبقى غيرت العالم ودخلت العالم في فكرة تانية. فأوقات كمان اللي انت بتعتبره غلطة كبيرة هي بتبقى مقدمة لنجاحات عظيمة. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. زي مثلا عارفين البنسلين ده كان سنة 1928، كان في عالم كده اسمه ألكسندر فليمنج كان شغال

0: ألف معمل وكان بيعمل تجارب على البكتيريا والحاجات دي، وطلع أجهزة. بس قبل ما يطلع أجهزة ساب أطباق فيها بعض أنواع من البكتيريا على في المعمل بتاعه وما نظفهاش يعني. فلما رجع لقى حاجة غريبة جدا، لقى إن في نوع من العفن طلع على واحد من الأطباق دي وقتل البكتيريا اللي موجودة في الطبق، والبكتيريا ماتت. أي شخص تاني هيشوف المشهد ويقول إيه الغلطة اللي أنا عملتها، ده إيه يعني، إيه الشكل المقزز اللي أنا عملته ده، إيه شكل العفن، إيه حاجات كتيرة قوي، ويقعد يلوم نفسه، مش كنت لميت الأطباق، مش كنت نظفت الدنيا، مش عارف إيه، وممكن كان يرمي الطبق أصلا. لكن الصراحة فليمنج بص للموضوع بشكل تاني وبدأ يكتشف وياخد خطوات إيجابية في اكتشاف البنسلين اللي كان أول مضاد حيوي تقريبا في التاريخ وأنقذ ملايين الأرواح. الموضوع بدأ بغلطة، بدأ بمشكلة، لكن هو ما بصش إن المشكلة كانت النهاية، إنما هي بداية اختراعات كتيرة قوي. لسه مكملين. ويحكولي كده، يا ترى بتتعامل إزاي في وقت الكوارث أو في وقت المصايب؟ شايف نفسك انت انهي شخصية، الشخصية الهادية، الشخصية اللي بتعرف تفكر، الشخصية اللي بتتكسر بسرعة قوي، ولا اللي بتعرف تقوم وتلم نفسها؟ واحكي لي عن اكتر كارثة كده انت عملتها في نفسك، اكتر مصيبة عملتها في نفسك، اكبر غلطة عملتها في نفسك. تعرفين الشيبسي اللي العالم كله بيحبه ده بدأ اصلا بخناقة. قصة الشيبسي دي بدأت بخناقة. كان في زبون قاعد في مطعم، الكلام ده كان سنة 1850، وكان قاعد في مطعم في أمريكا وكان بيطلب طبق بطاطس عادي جدا. المهم البطاطس لما جات له تخينة قوي، فقعد ينتقد الطباخ وقعد يتريق عليه انه ازاي عامل بطاطس بالتخن ده. المهم الشيف اتضايق قوي من تريقة الكلاينت ده او من تريقة الرجل اللي جاي ياكل البطاطس، واتنرفز، فقرر ان هو يعني يعاقبه. فراح جاب البطاطس التخينة دي، قال بقى انا هشيل الكلاينت ده، وراح مقطعها شرايح رفيعة قوي قوي قوي قوي قوي، وبعدين ابتدى يقليها ويحط عليها ملح وحاجات زي كده، وكان بيطلعها يعني للزبون على انه يعني هيستفزه، وانه هيقول له انت مش كنت بتتريق على البطاطس بتاعتي انها تخينه، طب خد البطاطس الرفيعه اهي، وحاططها كانه عقاب، حاططها كانها يعني غلطه اعملها، كارثه اعملها، عارف انه بعد كده هيترفض من المحل. المهم المفاجاه الكبيره انه اول ما الزبون في المحل شاف البطاطس الرفيعه الرقيقه دي عجبته قوي الفكره واعجب بيها جدا، وبقى بيروح المطعم ده مخصوص عشان ياكل البطاطس الرفيعه دي، واشاد بفكره جمال البطاطس وهي رفيعه. من هنا بدات فكره الشيبسي اللي العالم كله يعني بدايتها كانت خناقه اصلا. فاوقات برضو في كوارث احنا بنعملها الصراحه، وربنا بيستر، والكوارث دي بتبقى حاجه كويسه وحاجه لطيفه. ونانا تعالوا نرجع للتعليقات. ونانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 بيقول لنا ايه. شهر 4 بيقول ان انا انتي في المشاكل بتاعه الحياه او في الكوارث بتاعه الحياه او في المصايب بتاعه الحياه، انتي من الشخصيات اللي بتهربي ولا بتواجهي؟ كمان ليكي رساله النهارده حلوه قوي، اوقات المواجهه بتخوف لكنها دايما ارحم من الهروب. اوقات المواجهه بتخوف ف هي ارحم من فكرة ان انت تهربي وتقفلي الموضوع وانت مش عارفة نتيجته ايه. فانت من الشخصيات يا نانا اللي بتحبي قوي تواجهي، ولا تاخدي جنب وتقولي لا ماليش دعوة، لا خليني في حالي، خلاص ياخدوا الفكرة اللي ياخدوها، انا هعمل ايه يعني، ما هم اللي عايزين ياخدوا كده. فيا ترى انت من الشخصيات دي ولا لا؟ بسمة، زيك يا بسمة، عاملة ايه يا ستي؟ عاش من شافك. يا رب كده تكوني دايما بخير وفي نعمة. يا ترى ايه اكتر كوارث عملتيها في نفسك، اكتر مصايب حسيتي ان انت بسمه ما كانتش مفروض تعمل كده، او بسمه ايه اللي وصلها للمرحله دي؟ ويا ترى دايما الكوارث او الغلطات اللي بنعملها في حياتها بتبقى نهايتها مؤلمه، ولا اوقات لا عادي على فكره ليها نهايه ظريفه؟ تعالي نشوف يا بسمه. شهر 10 بيقول لك ايه؟ شهر 10 بيقول بتسامحي نفسك ولا بتفضلي فاكره غلطاتك وبتلومي عليها؟ بتسامحي نفسك ولا بتفتكري دايما غلطاتك وتلومي نفسك عليها؟ وليكي رسالة النهاردة ايا كان الاجابة بتاعتك، بتقول افتكري الدرس وكفاية التأنيب في نفسك. افتكري الدرس وكفاية التأنيب في نفسك. اوقات بتبقى اللي اكبر من الغلطة نفسها هو جلد ذاتي، هو ان انا بفضل طول الوقت الوم نفسي، يا ترى ما انا كان مفروض اعمل كده ولا لا، طب حقيقتي ما كانتش اعمل كده، وافضل متضايق قوي من نفسي انه ازاي وازاي انا بعمل كده. فيا ترى انت في حياتك بتسامحي نفسك ولا بتميلي انك تلوميها زياده عن اللزوم؟ تعالوا كده نكمل ونشوف قد ايه حاجات كانت صعبه بس اتحولت بعد كده لفكره، غلطات ارتكبها موظفين، غلطات على مر العصور كانت بتقول ان دي النهاية، وكانت بتقول انها مش لطيفة انه يحصل كده، بس بعد كده حصل تحول كبير. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. ويلا شاركوني في الكلام، وشاركوني في الاخذ والعطاء، وشاركوني في فكرة الكوارث اللي بنعملها في نفسنا، وازاي نحافظ على هدوءنا وسط اي كارثة اتحصلت. هل مريت قبل كده بحدث ضخم وكان ايه رد فعلك؟ كنت هادي ولا شخص تعبان، شخص مش قادر تليد الموقف، وبعد الموقف الطريقة اللي فكرنا بيها كانت هي اللي قلبت الموقف؟
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج

0: فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: الحب المفسد هو الحب الذي يهتم براحة الحبيب على حساب مصلحته، والحب الناضج هو الذي يوازن بين راحة الحبيب ومصلحته. يا ما ناس بتحب ناس وتفسدهم لأنهم بيهتموا براحتهم على حساب مصلحتهم ويدلعوهم، لكن الحب الناضج هو حب إلهي اللي وازن ما بين راحتي ومصلحتي، فما تغضاش عن خطيتي ولا سبني لنتائجها.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: ورجعنا تاني ومكملين. يا ترى بتتعامل مع الكوارث والمصايب في الحياة ازاي؟ بتكون الشخصية الهادية اللي يعني خلاص اللي حصل حصل وبتحاول تفكر هنحلها ازاي، ولا بتكون الشخصية اللي ما لما يغلط يرمي غلطه على أي حد ويدور مين يلبسه الغلط؟ وعلى فكرة أكتر شخصية موجودة في المجتمع هي الشخصية دي، اللي هو مش هنحل إزاي، إنما تعالي نشوف حد نلبسه الغلط أو نقول عليه هو اللي غلطان وهو السبب في المشكلة اللي احنا فيها دي. ولا أنت من الشخصيات اللي بتقعد تستفسر وتناقش وتدور إيه سبب المشكلة دي؟ ولا أنت من الشخص اللي ما بيصدق يهرب ويقول أنا مش قادرة واجه وخلينا كده أحسن واللي حصل حصل وأنا خلاص يا جماعة، يعني تعالوا نبص لحاجة جديدة، بس ده مش من منطلق النضج لكن من منطلق الخوف، هو خايف يواجه. فيا ترى أنت من أنهي شخصية من الشخصيات دي؟ ومعانا لعبة الشهور مكملة على طول. دانا جالها سؤال كده في شهر ميلادها، بتقول انت بتواجهي ولا مش بتعرفي بتخافي تواجهي؟ قالت بتواجه لكن بعد المدة القصيرة حتى اهدي نفسي، وفي والهدوء بعد الغلطة مش معناها اني مش مهتمة، لكن غالبا بيجي ان التوتر مش هيصلح اللي حصل. برافو عليك يا نانا، برافو عليك. نانا بتعمل حاجة مش موجودة عن 80% من البشر، انها بتعرف تاخد لحظات هدوء بعد ما تغلط الغلطة أو تعمل المصيبة أو تعمل الكارثة. هي بتاخد لحظات هدوء لأنها بتبقى على أقصى درجة من التوتر وتبدأ تفكر، وبعد كده بتبدأ تواجه. لأنه في ناس بعد الهدوء ده بتنام في الخط، بتقولك خلاص عفى الله عما سلف، كأنه ما حصلش حاجة، تمام. في ناس تانية بعد ما بتعرفش تاخد مرحلة الهدوء اللي أنا بتاخدها دي، بتطلع مدفع رشاش، يعني بتطلع تدمر كل الناس اللي حواليها، ما بتقدرش تمسك نفسها. وفي ناس تالتة بتعمل زيها، ودولة الناس الأقلية، هاخد وقت هدوء أفكر وبعدين أواجه. فتحياتي ليكي قوي على انك عندك القدرة الفولاذية دي بصراحة، لانها قدرة صعبة قوي. ارسي على كمية الورد ده. مجدة بتقول صباح الفل. صباح الفل والخير عليك يا مجدة. يا ترى يا ترى في الغلطات والكوارث اللي مش بايدينا، اللي احنا بنعملها في نفسنا، احنا في اللينك الاولاني قلنا ان في نوعين من الكوارث. كارثه بتجيلي وانا قاعد معرفش هو ليه حصل ده، تهمه اتهمت بيها وانا معرفش اصلا عنها حاجه، وفي حاجات انا اللي بعملها غلط، في حاجات انا اللي بتسبب فيها بطريقه غباء جدا، وبص لاني تسببت في غلطات غريبه، زي مثلا ان انا ابعت مسج لحد بالغلط والمسج دي ما كانش مفروض تتبعت له خالص. ففي شويه حاجات كده انا بعملها وانا، فيا ترى بيبقى ايه رد فعلنا بعدها؟ يا ترى ايه رد فعلنا في المشاكل وفي الكوارث؟ ازاي نحافظ على هدوءنا وقت الكوارث؟ كمان بسمه بتقول انا بحب الترنيمه دي جدا، شكرا علشان اشتغلت، ده ربنا يا بسمه عشان عايزك تبقي مبسوطه فدخلك في وقت الترنيمه اللي انت بتحبيها تحديدا. يعني بسمه بتقول اكبر غلطه بغلطها في حق نفسي ان في حاجات كتيره لازم اعملها ليا بس بقول بعدين وبخليها مش وقته، وده بيرجع عليا بخساره كبيره. ايوه، من اكتر الغلطات اللي احنا بنعملها، كل واحد كده يفكر يا ترى ايه الغلطه اللي بيعملها، ايه اكبر غلطه بيعملها وحجمها عامل ازاي، دقايق. فبسمة بتقول انها بتيجي على نفسها قوي، بتقدم كتير وفي الاخر بتكتشف انها جات على نفسها قوي وكان الموضوع ما كانش مستحمل قوي كده. وبعدين مثلا صحيا لو في تعب مش وقته دلوقتي، مش وقته دلوقتي، وبعدين بعد كده بنرجع نبقى تعبانين قوي. دي من ضمن الغلطات الفعلا الصعبة قوي في حق نفسنا، ان ده اللي يدل على ان احنا لسه ما اديناش لنفسنا قيمتها قوي، او لسه مش بنخاف على نفسنا قوي، او لسه مش بنحب نفسنا بالقدر اللي يخليني اقول انا تعبان دلوقتي فيلا لازم اروح للدكتور. انا لسه في اولويات عندي كتير قوي. بس هو حقيقي بعد كده لما بركن تعبي، هو الحقيقة بتقول انه لا حد هينفعني ولا حد هيعوضني عن ان انا صحتي تتعب. فدي حقيقة بصراحة كلنا محتاجين نسمعها وكلنا محتاجين نعرفها، واللي لسه مش قادرين نمشي في التراك لا نحاول انه اكبر غلطة في حق نفسنا زي ما بسمة بتقول لما نيجي عليها قوي، لما ما نحترمهاش قوي، لما نظلمها صحيا ونفسيا وحاجات كتيرة قوي. إن أنا كمان بتقول نعم إذا أخطأت فالهدوء لا يعني تجاهل ما حدث أو التظاهر بأنه بسيط. الهدوء يعني أن أحافظ على قدرتي على التفكير والتصرف بدل أن أدخل في دوامة من الذعر. يعني تحياتي لك بجد علشان أنت قادرة أنك تدخلي في حتة انه انا هاخد قرار بس بعد ما اهدى. انا من الشخصيات اللي بعافر عشان اوصل للمرحلة دي. لسه لغاية دلوقتي انا من الشخصيات اللي ما بعمل غلطات او مصيبة بنفعل وبتوتر، لسه مش بعرف قوي ادخل في حتة ان انا هاخد فترة. يمكن بتنجح في اوقات واوقات لا، بس حلو قوي فكرة ان احنا ناخد توقف كده ونفكر المصيبة دي حجمها ايه وهبدأ يعني احلها ازاي. كمان بهاء بيقول صباح الخير. صباح الفل عليك يا بهاء، يومك مليان بالبركة والنعمة. وبيقول شهر 11 يلا بينا. بهاء ايه اكبر غلطة عملتها؟ ايه اكبر كارثة عملتها؟ يا ترى انت في الكوارث بتكون الشخص اللي بيرمي الغلطات على الاخرين، ولا الشخص اللي بيخاف وبيهرب، ولا الشخص اللي لا يعني خليني كده اواجه واشوف الموضوع، ولا الشخص اللي بيفضل يحلل ويفلسف في الموضوع وفي الاخر يعني ما بنوصلش الحل قوي؟ يعني يا ترى بتحاول تحافظ على هدوءك وسط الكوارث الكتيرة اللي بنمر بيها؟ تعال نشوف كده شهر 11 ليك والمجدة كمان. مجدة يا ريتك تبقي معانا تسمعي شهر 11 بيقول ايه. اكتر حاجة بتخوفك ايه يا بهاء؟ يا مجدة شهر 11 اكتر حاجة بتخوفك ايه يا مجدة؟ النتيجة ولا رأي الناس؟ يعني لما اعمل غلطة كبيرة وتسبب في كارثة بتبقى ايه اللي شغل تفكيري اكتر؟ النتيجة اللي هتحصل للاخرين ولا رأي الناس فيها هيبقى عامل ازاي؟ عشان في فرق كبير قوي ما بين الاتنين، النتيجة ورأي الناس. خليني أقولك على وأقولك على رسالتك النهاردة، إنه الناس هتنسى لكن السلام اللي جواك يستاهل تحافظ عليه. الناس هتنسى لكن السلام اللي جواك يستاهل تحافظ عليه. ده شهر 11. قولي كده إيه اللي بيفرق معاك أكتر بعد أي غلطة، أو أكتر حاجة بتخوفك إيه؟ النتيجة ولا رأي الناس بعد أي غلطة؟ أكتر حاجة بتخوفك إيه؟ نتيجة ولا رأي الناس؟ تعالوا نكمل التعليقات. نانا شهر 12، ده شهر 12 ده ليه أنا؟ لو رجع الزمن هتغير إيه؟ السؤال ده صعب قوي. بالنسبة لي لو رجع الزمن أنا مش هغير حاجة على فكرة، حتى لو في حاجات كتيرة كانت مؤذية في حياتي، بس هي الحاجات المؤذية دي هي اللي خلتني أتعلم وهي اللي خلتني اوصل للي انا فيه. فحاسه انه حتى الحاجات المؤذية كنت هرجع اختارها تاني، لان انا ما كنتش فاهمه انها مؤذية بس اخترتها، فاتعلمت منها كتير، اتألمت منها كتير قوي، تعبت منها كتير قوي، قضيت فيها اوقات صعبة قوي، كوارث انا عملتها في نفسي او هي جات لي من حيث لا اعلم، بس في الاخر هي كانت لازم تحصل. لانه ما كنتش هوصل لمرحله النضج الا لما تحصل الحاجات دي. والرساله ليا بقى بتقول يمكن ما اقدرش اغير الماضي لكن اقدر اكتب نهايه مختلفه من النهارده. ده حقيقي جدا. يمكن ما اقدرش وكل واحد فينا يقدر يغير حاجه في الماضي، يغير اذيه حصلت له، يغير وجع حصل له، يغير فقد حصل له، يغير اختيارات غلط اختارها وندم عليها في الماضي، لكن الاكيد الاكيد ان انا اقدر في وسط كل اللي حصل ده ان انا اكتب نهاية جديدة، ان انا اكتب بداية لحاجة جديدة، ان انا اكتب نضج لشخصية جديدة. فده الاكيد انه ممكن يحصل. فشكرا يا نانا على شهر 12 قوي، فرق بصراحة معايا قوي. طيب تعالوا نكمل كده التعليقات. بهاء بيقول انا بلاحظ اني اغلب المشاكل كنت انا السبب فيها والغلط مني. حلو قوي. الغلط منك بسبب رد فعلك ولا بسبب سوء اختياراتك في اللحظة دي؟ ايه رأيكم في الجملة اللي بيقولها بهاء؟ جملة قوية جدا. اغلب المشاكل انا السبب فيها والغلط مني. ممكن كل واحد يديني تعليق كده على جملة بهاء دي، لأن الجملة دي مهمة قوي وهي بصراحة جزء حقيقي من الحلقة النهاردة. وبهاء رأي الناس طبعا. بهاء كان جاله سؤال هو ومجد عشان شهر 11، بيقولوا له أكتر حاجة بتخاف منها إيه؟ النتيجة ولا رأي الناس فيك؟ فبهاء قال رأي الناس طبعا. أوقات كتيرة جدا لما بنغلط بيبقى اللي شغلنا من الغلط ده يا ترى الناس هتقول عليا إيه؟ يا ترى الناس هتحكم عليا إزاي؟ يا ترى هيسمحوا بوجودي في وسطهم تاني ولا لا؟ يا ترى هطلع الشخصية اللي مش كويسة؟ أنا السيء في روايتهم ولا إيه؟ ودي أكتر حاجة بتبقى وجعانة من بعد ما نغلط. على عكس ماجدة بقى اللي بتقول النتيجة، النتيجة أنا بوظت الدنيا، أنا أذيت حد، أنا تسببت في مشكلة كبيرة، تسببت في رفض موظف، تسببت في إيذاء لأي شكل بالأشكال يعني. فماجدة هنا فارق معاها قوي النتيجة بعد ما بتعمل حاجة مش غلط أو بعد ما بتعمل كارثة. ماجدة هنا فارق معاها النتيجة قوي، لكن بهاء فارق معاها رأي الناس. خليني أكتب لكم الجملة دي تاني لأنها مهمة قوي وترد على الكلام. الناس هتنسى لكن السلام اللي جواك يستاهل تحافظ عليه. مهما الناس حكمت عليك، مهما الناس قالت بهاء ده ماله عامل كده ليه، أو ليه تصرف كده، أو بهاء ده غلطان، أو بهاء ده ما ندلوش الشغلانة دي تاني عشان بيبوظها، وحكموا عليك بأي حكم مهما كان قاسي، انت قادر ان انت تشتغل والحكم ده يتغير. لكن النتيجة اللي احنا وصلنا لها بعد كده هي اللي ممكن تكون مؤذية. فأعتقد يا بهاء أنه النتيجة أهم من رأي الناس، لأنه رأي الناس مش هيفيدك كتير. رأي الناس هيفضل متغير وبيرفعك يوم فوق وينزلك يوم تحت. فاللي يعلق نفسه برأي الناس يفضل طول عمره مأذي وتعبان، مش مرتاح، مش عارف يسند راسه على المخدة، لأنه طول الوقت هو حاسس أنه في حاجة غلط فيه. ليه؟ لأنه الناس مش هتديك أن أنت صح، مش هتقول، ولو قالت لك مرة صح هترجع على طول تاني تقولك لا أنت غلطان. شكرا يا مجدة على إجابتك. كمان بهاء بيقول أغلب المشاكل من المناقشات، في حاجات كانت ممكن تطنش، وأنا ليه أناقشك وأدخل معاك في حوار مع أني ممكن أسيبك وتفضل في نظر حمار. جامدة جامدة جدا يا بهاء. ليه أنا أشك وأدخل معاك في حوار مع إن ممكن أسيبك وتفضل في نظري حمار؟ بص هقولك على حاجة، هي الفكرة مش فكرة حمار بقى ومعزة وكده، لا الفكرة فكرة إنه مش كل معركة ينفع أدخل فيها وأتناقش فيها. بجد في ناس حقيقي لو دخلت معاهم في مناقشة هم مصرين يطلعوني وحش، هم مصرين يطلعوني غلطان، هم مصرين يطلعوني أنا السيء، هم مصرين يطلعوني أن أنا السبب في كل الكوارث البيئية والغير بيئية. فأنا بصراحة هدخل في نقاش مع ده ليه؟ حرام حرام، ده حرام لي وحرام ليا وحرام للوقت وحرام للبشرية يعني بجد. لكن في وقت تاني انا لو باقي على الشخص وحاسس انه هيضيف لي او حاسس انه في بينا رايح وجاي وخد وهات وانا واثق انه في الاخر مش هدفنا مين اللي يبقى غلطان انما هدفنا انه نصلح المشكله فنفس النتيجه هتبقى ايه هدفنا هنصلح ده ازاي هدفنا بكره هيبقى شكله عامل ازاي ده تدخل معاه في حوار قوي فمش كل حد يستاهل معاركك ويستاهل كلامك وفي نفس الوقت احنا مش هنقدر نتجنب الكلام مع الناس بشكل كامل انما اختار انا هتكلم مع مين وفين وامتى فهمني بس ما علينا يعني الجمله اللي قلتها جمله قويه قوي نبيل بيقول صباح من السماء الى مذيعة شكرا جدا جدا يا ترى ايه اكبر غلطه غلطتها في نفسك يا ترى ايه اكتر كارثه او مصيبه عملتها في نفسك بجد وهل انت من الشخصيات اللي بتعرف تحافظ على هدوءك وسط الكوارث ولا بيبقى في اتجاه تاني خالص ان انا بتقول الاعتراف بالغلط مهم جدا برافو بس عايزه اقولك ان الاعتراف بالغلط ده فيه شعره لو في ناس معينه اعترفت لها ان انت غلطانه هتسيب كل حاجه في الدنيا وتمسك في الغلطه اللي انت غلطتيها شايفه عملت ايه انا قلت من الاول انها غلطانه انا قلت من الاول انها هي السبب انا قلت ولو اعترفت لها ان انت غلطانه هتدخلي في حالات من التانيب والجلد ليكي اللي هو يا ريتني ما كنت قلت لكم حاجه بجد انا غلطانه ان انا قلت لكم ان انا غلطانه انا كنت مفروض اقف واقول لكم ان انا بجد عادي جدا ان انا اتصرفت بالتصرف ده ففي ناس كده متصيده الاخطاء لو اديت لها فرصة جملة أنا غلطانة هتبهدلك وهترجع تقول للناس يعني كان في واحدة كده حكيت لي زمان إنها راحت قالت لواحدة إنه كان عندها بعض مشاعر الغيرة وإنها غلطانة في ده البنت دي عدت سنين وشهور وهي ما زالت بتتكلم دي فلانة دي غيورة دي فلانة دي بتغير يعني اما البنت رجعت قالت يا ريتني ما كنت قلت لها ده انا كنت بقولها لها بحب ان انا كان عندي النقطه دي بس ربنا اتعامل معايا وتعالجت معايا وما بقتش كده فتحسي انها ندمتها ان قالت لها كده فبرضه حتى لو انا هقول انا غلطان لكل ذي مقال مقام صح مش بتتقال كده ولا لكل ذي مقام مقال يعني انا ما ينفعش اروح لاقول لشخص شرير انا غلطانه حتى لو انا عارفه ان انا غلطانه في طرق لاصلاح غلطي او في طرق للاعتذار بس الشخص ده ما ينفعش يسمعها بالشكل المباشر ده وفي ناس تانية لا عادي ان انا اقول لها انا اسفه انا غلطت حقك عليا لكن في ناس تانية ما ينفعش تقولها كده فهنا برضو يلزم نوع من الحكمة لعل وعسى الشخص اللي انت قلتي له انا اسفة وانا غلطانة يدوس عليكي وهو اكتر شخص يهينك واكتر شخص يفضل فاكرها لك زلة طول عمرك فبرضو في شعرة كده مهمة قوي ان احنا نبقى واخدين بالنا منها كمان نبيل بيقول اغلب مشاكل الانسان هي الحالة النفسية والتوتر والقلق برافو عليك اكتر مشاكل بنواجهها هي ما بعد المشكلة على فكرة أي مشكلة في حد ذاتها هي مش مشكلة حتى مهما عملت هي ممكن تتحل رد فعلي بعد المشكلة هو الأصعب بكتير جدا من المشكلة دي القلق والتوتر ممكن يوديني في حتة تالتة خالص نانا كمان بتقول الغلطة أو المصيبة غالبا ليها حجم معين لكن رد الفعل بعدها قد يضاعف الخسارة أو يقللها صح برافو عليك الغلطة والمصيبة اللي احنا بنعملها عادي يعني ليها ريكتانجل كده او ليها مربع هي فيه هي خلاص في الحتة دي هي ده حجم المصيبة بتاعتي لكن ما بعد التصرف في المصيبة ده اللي ممكن يخلي المصيبة دي تفقد حدودها يعني خلينا نقول خناقة تمام وشد في الكلام انا ممكن خلاص يا جماعة هي الخناقة أخرتها خصام أو أخرتها نقعد فترة ما نكلمش بعض ده حدود بتاعتها أنا ممكن أعلي صوتي أقعد أتنرفز أمد إيدي فأنا يعني حطمت حدود المشكلة اللي كانت حاصلة أنا كبرت المواضيع قوي أنا صعدتها قوي بسبب رد فعلي ما بعد المصيبة أو رد فعلي ما بعد كارثة معانا لعبة الشهور يا جماعة ما تنسوش لعبة الشهور شهر ميلادك وتعالى نسمع ونسأل كده بتتعامل ازاي مع الغلطات نبيل بيقول عدم التركيز يجعل الانسان والارهاق يؤدي الى الغلط صح الارهاق وعدم التركيز بيتعبوا البني ادمين قوي بيخليهم يتصرفوا ويصعدوا المشاكل قوي. ثروت، انت داخل في الحوار على طول من غير ما تصبح عليا؟ ينفع الكلام ده؟ عامة صباح الفل عليك يا ثروت، يومك مليان، اوعى تكون صبحت عليا وانا ما خدتش بالي. لا انت ما صبحتش عليا ولا مره يا ثروت. بندخل نصبح ونقول صباح الفل يا فينا، صباح الخير يا فينا، وبعدين ندخل في الموضوع يا ثروت، مش معقوله كده. طيب بيقول، لا بتقول ثروت بنت، سوري، ما هي ثروت ده اسم ولد او بنت، فانا في الاول قريته ولد وبعدين بعد كده خلاص فهمت انه بنت. صباح الفل عليك يا ثروت، عامله ايه؟ المفروض اللي بيخطأ تحتويه، ده المفروض ده في حته تانية خالص. كم مره بنغلط ونلاقي اللي يحتوينا، كم مره بنغلط وبنلاقي انه الشخص بيطبطب علينا وبيقول لنا تمام هتعدي. الاغلب لما بنغلط شفت انت السبب، ونفضل ماسكينها للشخص ده لغايه ما نعمله اعدام في ميدان عام يعني. فيمكن لو لقينا اللي يحتوينا يقلل من حجم غلطاتنا، يخلينا نرجع خطوات لورا كتير قوي. وبتقول كمان لانه بهذا يثق به ويصير مصدر ثقه واحتواء وارشاد. صح جدا، صح جدا. لو لقيت اللي يحتويني هقدر أثق في الشخص ده، وأنا هترجع لي ثقتي بنفسي. أوقات لما بنغلط وبنعمل كوارث، أكتر تصرف بيجي في دماغنا إن أنا فاشل، إن أنا لا أستحق، إن أنا ولا حاجة، فبحس إنه هي دي النهاية. لكن أوقات تانية لو لقيت حد يفهمني انه الغلط مرض، يعني هينفع انه يتم احتوائه كده، بحس انه مش نهايه العالم. انا مش وحش بالشكل ده، انا مش سيء بالشكل ده، عادي يعني. ويفكرني انه وارد جدا انه اي بني ادم يغلط الغلطه دي، لانه احيانا من كتر اللوم على نفسي انا بنسى انه انا انسان، وانه انا عايش في وسط ناس، وانا ممكن اغلط وغيري ممكن يغلط. أوقات لما حد يجي يحكي لنا المصيبة اللي عملها نقلل منها قوي ونحتويه قوي، ونقول له معلش مش نهاية العالم، وتقدر ترجع وتقوم تاني. وأنا نفس الشخص اللي قلت كده لما أعمل مصيبة، أنا أفضل ألوم ويعني ودين نفسي إدانة مش طبيعية. كمان بيقول نبيل، الكبرياء والعند بيؤدي إلى الغلط، والغلط هو بداية المصيبة. أوقات اللي بيكبر الغلطات قوي الكبرياء والعند، فعلا الكبرياء والعند بيخلوني مش شايف حجم غلطي، الكبرياء والعند يخليني أتمادى في غلطي، الكبرياء والعند يخلوني أدوس على الناس اللي حواليا ولو بوجد لنفسي مبررات وأعذار. ماجدة بتقول عمرنا ما هنراضي جميع الناس، ولو حسبنا حساب لرأي الناس دايما هاجي على نفسي. صح، مش هنرضي جميع الناس بجد، يعني هنفضل ماشيين ولافين في دايرة ومش هينفع. عايزة أقولك يا ماجدة إنه بجد عادتي مع ناس كتيرة قوي بتبقى أكتر أزمة هي بتتلخص في الجملة دي، الناس هتقول عليا إيه، الناس هتحكم عليا إيه. مشاعر مؤلمة قوي بالنسبة لأي إنسان بيفكر طول الوقت هو متشاف إزاي، مشاعر مؤلمة قوي. أنت شايف نفسك إزاي؟ وياريتني بشوف نفسي بعين نفسي، أنا بشوف نفسي بعين الناس اللي حوالي، زي ما هم قالوا عليا أنا كمان بوجه لوم، ببقى رحيم قوي على الناس اللي حوالي، لكن ببقى مؤذي قوي في حق نفسي. النبيل بيقول أنت تعرفي أن الرجل عندما يحين القول يسمى مصيب، أما المرأة عندما يحسن القول يسمى، أما المرأة عندما تحسن القول يقولون أنها مصيبة. يعني انت تقصد ان الستات مصيبه؟ لا على فكره، يعني هم بتتقال من باب التهريج، يعني اوقات نقول كلمه مصيبه دي اللي هي انت مصيبه يا شيخ، ده انت مصيبه يا شيخ، يعني انا فهمتك. الراجل لما يعمل حاجه صح يتقال عليه مصيب، اللي هو مصيب القول ومصيب الفعل، اللي هو قال الصواب يعني. اما الست لما تعمل حاجه صح نقول عليها مصيبه، اللي هي مصيبه كارثه. تصدق وجهه نظر برضو، لسه واخده بالي منها دلوقتي، وجهه نظر برضو، وجهه نظر يعني تضحك مش اكتر يعني. يعني هو بغض النظر انه الاثنين لما بيعملوا حاجة صح بيبقوا اصابوا الصح، لكن لا الست مصيبة ولا الرجل مصيبة على فكرة، يعني هي فرق ايه بس غيرت الجملة خالص. كمان بهاء بيقول عشان اكون امين، احيانا الانسان بيكون غصب عنه بيعمل تصرفات لا ارادية. بالضبط، احنا بقى بنتكلم على فكرة يا ترى انت بتبقى هادي وقت الكوارث وقت المصايب ازاي، يكون الهادي وقت ده عشان اعرف اكون امين، وعشان اعرف يكون الشخص اللي بيعرف يقول انا غلطان بس من غير ما تتمسك عليه ومن غير ما يداس عليه، وفي نفس الوقت من غير ما هو ما يدوس على حد. وهنا الفكرة كلها انه انا عملت مصيبة، انا عايز اوصل من المصيبة دي ان انا اتصرف بهدوء، عايز اتصرف من الموقف ده انه حتى لو اذيتك انا اسف مش هعمل كده تاني، وانك اذيتني المفروض برضو ان احنا نتعامل مع الاذية دي. دنيا بتقول صبحتي عليا يا دنيا، انا مش فاكرة ان انت صبحتي عليا في اي تعليق قبل كده. دنيا بتقول انا كدنيا انت دنيا كبيرة فعلا، انا كدنيا بحب اللي يغلط يعترف ويقول انا عملت كده، والاعتراف بالحق مش غلط. ياريت كلنا يكون لما بنغلط بنقول انا غلطان. المشكلة انه بجد نسبة كبيرة جدا من البشر لما بيغلطوا بيدوروا ازاي يلبسوا الغلط ده لحد تاني، مش انا الغلطان، ابن عمي هو اللي غلطان لكن انا زي الفل. لو كل واحد اعترف بغلطته ولو كل واحد انا اسف وهنحلها ازاي ونبدأ ندور على النتائج ونبدأ ندور على التصليح، يمكن ما كانش ده حلنا، ما كانتش كل المشاكل دي موجودة في حياتنا، ما كانتش كل الأسفين دي موجودة في حياتنا، ما كانش كل الكوارث دي في حياتنا. حقيقي كان الحياة غيرت خالص. يا ترى انت من الشخصيات اللي لما بتغلط بتعترف، بتخاف، بتواجه، بتدور على النتائج والحلول، بتقعد تحلل وتضيع الوقت في التحليل وتدور ليه حصل ده وفي الاخر ما بنوصلش النتيجة، لانه في ناس برضو بتعمل كده كتير قوي. ميرات بتقول صباح الفل فونفونتي، صباح الفل عليكي يا مرمر، لا يا توتي، صباح الفل عليكي يا توتي، امتى بقى احفظها. يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ترى انت شخص في الكوارث وفي الغلطات بيتصرف ازاي؟ ايه اكبر غلطة ومصيبة عملتيها في حق نفسك؟ ميرت شهر اكتوبر، يلا بينا يا ميرت نشوف شهر اكتوبر هياخدنا على فين. بتسامحي نفسك يا ميرت ولا بتفضلي فاكرة الغلطة اللي عملتيها وتلومي نفسك عليها؟ بتسامحي نفسك ولا بتفضلي فاكرة الغلطة اللي عملتيها وبتلومي نفسك عليها؟ يا ترى كل واحد فينا بيسمعني بتسامحوا نفسكم ولا بتفضلوا فاكرين الغلطات وبتلوموا نفسكم عليها؟ لان ده هيساعد قوي في موضوع الحلقة، بتتصرف ازاي وقت الكوارث، لان كل حاجة من دول ليها تصرف مختلف. بهاء كمان بيقول امتصاص الغضب الحل، السكوت الحل. السكوت وانا غلطان، يعني السكوت وانا غلطان اسكت على غلطي، ولا السكوت واللي قدامي غلطان فاسكت على غلطه، ولا السكوت علشان خايفة واجه فبخاف؟ انهي نوع من السكوت هو الحل؟ ما هو السكوت ده اوقات انا ببقى متخيله الحل بس هو بيبقى ازمة كبيرة جدا، فانهي نوع من السكوت هو حل؟ امتصاص الغضب هايل هايل 100% صح، امتص غضب اللي قدامي صح، بس امتص غضب اللي قدامي وابدأ اوجهه وابدأ أقوله بعدين أنا عارف ومقدر اللي حصل، أنا عارف ومقدر الظروف اللي بتمر بيها، بس خلينا نتكلم في 1 2 3 4. لو أنا ما عملتش كده فأنا بمص بس لغاية ما يجيلي حالة اكتفاء وامتلاء وتشبع، وهتلاقيني برجع بقى بتقيأ كل اللي أنا مصيته بصراحة. يعني فمش دايما برضو امتصاص الغلط، لو أنا من الشخصيات اللي بتمتص بس وما بتفرغش بقى الامتصاص ده، لا دي كارثة. كل حاجة هتلاقي ليها جزء صح وجزء غلط، فاحنا بنتعامل ازاي مع الكلام. ميرات بتقول لا عادي بقول اني غلطانة، وفي نفس الوقت لو في غلطة ببقى عايزة اعرف مين اللي غلط. تبي عايزة تعرفي مين اللي غلط عشان تلوميه وتعاتبيه، ولا بتبقى عايزة تعرفي مين اللي غلط علشان تحاولي تقفي جنبه وتحلوا مع بعض عشان نفسيته يعني، ولا عايزة تعرفي مين الغلط من باب الفضول وده أسوأهم يعني. وبهاء بيقول أحيانا السكوت بيقتل ناس مؤذية كتير، أحيانا السكوت بيقتل ناس. طب مش بيقتلك أنت يعني؟ هل وانت بتقتل الناس المؤذية مش بيقتلك أنت؟ سكت عن اقتناع، سكت عن وانت عارف حل المشكلة ايه، ولا سكت وانت حيران ومش فاهم ومتقدر وكابت جواك؟ ما هو أنهي نوع من السكوت برضو؟ وكمان بيس بيس، صباح الفل عليك يا بيس، يعني يومك مليان بالبيس ويومك مليان بالفرح وكل الحاجات الحلوة. اسمك ايه؟ ما انت من السودان واسمك بيس، فعلا ده اسم حلو قوي، لو ده اسمك يبقى ده تحفة. ما سمعتش قبل كده حد اسمه بيس، بس لو اسمك بيس يبقى حلو قوي. دنيا بتقول شهر 7 حاضر يا دنيا. قول لي يا بيس، يا ترى انت من الشخصيات اللي بتعرف تحافظ على هدوءها، ولا من الشخصيات اللي في الكوارث بتنفعل وبتتنرفز قوي؟ ومعانا لعبة الشهور شهر ميلادك، وفي سؤال بسأله لك، وبعدين بعد كده بقول لك جملة لطيفة كده كرسالة ليك في الشهر. وكمان ايه اكتر غلطات غلطتوها في حق نفسكم؟ بتعرفوا تواجهوا ولا بتسكتوا يا عيني لا حول ولا قوة في الموضوع؟ تعالي نشوف شهر 7 يا دنيا بيقول ايه. شهر 7 بيقول لما بيحصل كارثة، لما بيحصل حاجة انت مش حباها، مثلا نزلتي لقيتي عربيتك مغبوطة، كنت بتعملي فنجان قهوة نفسك فيه قوي قوي ويعني مستنياه بفارغ الصبر الصبح، بعد ما عملتيه وقع واتدلق وكسر والكوباية بتاعتك اتدشدشت والحالة بقت صعبة قوي، بتكملي اليوم عادي ولا بيبوز؟ بتكملي اليوم عادي ولا بيبوز؟ بجد انتي انهي شخصية في دول، بيكملوا اليوم عادي ولا بيبوز؟ والرسالة ليك النهاردة، غلطة واحدة ما تستحقش تسرق يوم كامل من عمرك، غلطة واحدة ما تستحقش تسرق يوم كامل من عمرك. عارفة اوقات كتير قوي يا دنيا بنغلط حاجة، بنغلط غلطة معينة وبنعمل كارثة أو بنعمل مصيبة، أفضل طول اليوم متنكد، أفضل طول اليوم تعبان مش عارف ألاقي حل، بس هي أيام بتضيع من عمرنا وخلاص. هو إحنا عمرنا في كام يوم يا جماعة؟ علشان لو كل واحد ضايقني ولو كل واحد ضايقته ضيعت له يوم من عمري، يعني بجد أنا إمتى هعيش سعيد؟ أنا إمتى هعيش راضي كده ومتصالح مع نفسي؟ بهاء بيقول السكوت وقت الغضب، برافو عليك، السكوت وقت الغضب ده نعمة كبيرة جدا يا رب ينعم بيها على معظم البشرية، السكوت وقت الغضب، علشان أنا محتاج أفرمل نفسي وقت ما أنا أكون غضبان، محتاج أقول لنفسي إهدى. في ناس لو طلعت وفتحت بقها في وقت الغضب هتطلع أسوأ ما فيها وأسوأ ما في الجيران وأسوأ ما في الشارع كله، فلو انت من الشخصيات دي انت محتاج تتعلم فن السكوت وقت الغضب. اسكت 5 دقايق عشان تعرف ترد، لإلا هتلبس انت الغلط حتى لو انت مش غلطان، ودي المشكلة الكبيرة. نانا كمان بتقول كتير من الناس بيظنون ان شخصيتهم بتظهر في اوقات الراحة والنجاح، شكرا على اللي انت هتقوليه، ولكن الحقيقة ان المصيبة بتكشف النسخة الحقيقية منا اكتر من اي شيء اخر. عارف عايز تعرف بني ادم؟ اعرفه وقت الكوارث. عايز تعرف بني ادم؟ اعرفه وقت المصايب. عايز تعرف بني ادم؟ اعرفه وقت الازمات. اوعى تحكم على بني آدم عشان وقت ضحك ما بينكم، عشان وقت غدا ما بينكم، عشان وقت هزار ونجاحات ما بينكم. كل ده ما يقولكش الإنسان ده فين من الشخصية الحقيقية بتاعته. احكم على البني آدم لما يحصل خلاف كبير قوي، لما تتخانقوا، لما تختلفوا، لما تحصل كارثة وأزمة، وتشوفه هو بيضحي بيك، وتشوفه هو بيجي عليك، وتشوفه هو طلع المارد اللي جواه أو شخصية تانية، ساعتها هتعرف البني أدمين على حقيقتهم فعلا. فشكرا يا نانا على الجملة دي وعلى التوضيح ده. نبيل بيقول انت عارفة ان معنى تريفينا معناها ذات الصوت ذوق الرفيع والمستوى الراقي. انا ذوقي رفيع ومستوى راقي. ايوه قريتها قبل كده فعلا عجبتني. تريفينا ذات الذوق الرفيع والمستوى الراقي. بصوا اتقال عليها معنى كتير قوي يعني, دورت وعملت سيرش كمان طلع معناها لطيفة, غير ان معناها جمال الثالوث, يعني معناها حاجات كتيرة قوي يعني. فلطيف الاسم يعني. خلاص كنت في فترة كده متخصمة معاه ومتضايقة منه, بس بعد كده رجعت اتصالحت معاه وما بقيتش اتخيل نفسي ان انا اسمي حاجة تانية غير تريفينا يعني, فحبيته بقى. لسه مكملين في موضوعنا وبنتكلم يا ترى بنتصرف ازاي وقت الازمات, يا ترى بنتعامل ازاي. خليني اقول لكم انه فكرة السلايم اللي الاولاد كلها بتلعب بيه اللي هو العجينة دي جات اصلا بغلطه, كانوا في الحرب بيعملوا بديل المطاط والتجربه فشلت تماما ونتج عنها السلايم اللي بعد كده اتاخد اكتر لعبه الاطفال بيحبوها. ففي حاجات قيمتها الحقيقيه بتظهر متاخر, في حاجات انا ببقى معتبرها انها اذيه او هوالك زي ما بيقولوا, بس قيمتها الحقيقية بتطلع في الوقت المناسب. مرة من المرات كان في رواد فضاء طالعين في مهمة للقمر وحصل انفجار في واحد من خزانات الأكسجين, فكان محكوم عليهم بالإعدام والموت يعني. فالعالم كله كان متوقع كارثة بقى يعني, الناس دي كلها خلاص راحت يعني. الطاقم المهندسين في الفضاء دول اشتغلوا بمنتهى الحرفية, اشتغلوا بمنتهى الهدوء, والمفاجأة انهم قدروا يرجعوا للأرض تاني. ساعتها قالوا جملة مشهورة قوي تسجلت لهم وقالوا ان المشكلة ليست في وقوعنا في أزمة, انما المشكلة لو فقدنا قدرتنا على التفكير. كم مرة في وقت أزماتنا وكوارثنا ومصايبنا فقدنا قدرتنا على التفكير هتتحل إزاي؟ الهدوء ما بيمنعش الأزمة, لكن بيمنع أن الأزمة تبلعنا, بيمنع أن الأزمة تقضي علينا وتاكلنا. عشان كده النهاردة موضوع الحلقة الرئيسي إزاي أكون هادي وسط الأزمات, إزاي أكون هادي وسط المصايب. يا ترى إيه أكتر حالة نفسية مريت بيها في وقت الأزمة, أو يا ترى إيه أكتر أزمة سببت لك حالة نفسية كبيرة؟ في حاجة كده اسمها النمو ما بعد الأزمات, النمو ما بعد الكوارث, النمو ما بعد المصايب. يعني بعض الناس لما بيمروا بأزمات وكوارث كبيرة قوي بنكتشف إن هم خارجين أقوى بكتير جدا, أكثر نضجا وأكثر علما, وعندهم يعني تحدي كبير قوي في الحياة. مش لأن الأزمة بتاعتهم كانت سهلة, أو مش لأن الأزمة أو الكارثة بتاعتهم كانت حلوة, لكن لأن هم قرروا يتعاملوا بهدوء وذكاء وقت الأزمة وقت الكارثة. إيه أكتر حاجة حصلت لنا وافتقرنا إنها نهاية الدنيا وبعد كده طلعت إنه خير؟ مش كل الحاجات اللي بتتقفل في وشنا أو كل المشاكل اللي بتحصل في حياتنا بتبقى عقاب. في ناس كتير قوي تقولك ده حصل كده عقاب لي, الكارثة دي حصلت عقاب لي. أوقات نحط خطط والخطط دي تفشل ونخسر كتير قوي, فبنقول يستاهل الخسارة, هو ما فكرش صح من الأول. بس هو الحقيقة إنه مش كل باب اتقفل معناه انه عقاب, مش كل خساره او خطه فاشله معناها انها خساره, مش كل خساره هي خساره, مش كل مصيبه معناها النهايه. في حاجات بيبقى ليها معاني بعدين كتير قوي بتتوقف على رد فعلي انا في المشكله دي. تعالوا نطلع فاصل, وبعد الفاصل هنشوف واحنا بنتعامل مع المصايب والكوارث شكلنا بيبقى عامل ازاي. شكلك بيبقى عامل ازاي في وقت الكارثه؟ شكلك بيبقى عامل ازاي في وقت المصيبه؟ اقعد اتفرج على نفسك كده في الفاصل ده, كل واحد يفتكر كارثة مر بيها, مصيبة عملها, ويوصف نفسه في الوقت ده كان شكله عامل ازاي. عرقان, بي بي بي يعني جزء دراعاته بتتهز, ايده بتترعش, مش قادر يقف على طوله كده بطوله كده. كل واحد وقت الكوارث والازمات افتكر نفسك كان شكلك عامل ازاي, وتعالوا نتكلم ونشوف ايه اللي بيحصل لنا, وتعالوا نطبق امثلة, وتعالوا نقول شوية حقائق تساعدنا ان احنا نتخطى الفكرة دي وندخل لمرحلة الهدوء. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
4: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمح.

0: مفاهيم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين وبنتكلم في رد فعلنا في الكوارث، رد فعلنا في المصايب. وكنت في الفصل طلبت منكم كده ان انتوا كل واحد يكتب لي هو بيشوف نفسه ازاي وقت الكوارث، بيشوف نفسه الشخصية شكله حتى فسيولوجيا كده، انت بتبقى عامل ازاي، بتعرق، بيبقى شكلك عامل ازاي. تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. نانا ميرسي على كل الخضرة والطبيعة اللي انتي بعتها. ماجدة بتقول ربنا يدينا حكمة نتصرف وسط الأزمات ووقت الغضب. أمين أمين حقيقي. ميرسي يا نانا على كلامك الحلو والتشجيع اللي دايما معايا. بهاء كاتب نقط كتيرة الصراحة، يعني أرهقتني في القراية خالص النقط دي، وبيقول أنا بكتب خواطر شعرية ممتازة، ما سبتش حاجة ما كتبتهاش، أخدت بالي أنت سايب النقط عشان أنا أكمل فيها صح؟ بس عامة أنت قلت بجد جملة حلوة قوي، قلت باين إيه بتاعة الحمار دي، عجبتني جدا، عجبني السجع كمان اللي فيها. يعني ماجدة بتقول في غلطة كبيرة قوي وقت فيها إن الثقة في الناس والعشم أكتر من اللازم. أوقات نثق قوي في الناس اللي قدامنا، إن لما نقول لهم أنا غلطان هيتفهموا الغلط ده مثلا على سبيل المثال، بس انا لو قلت لهم ان انا غلطان الناس دي تحديدا ممكن يبهدلوني، فمش دايما برضو لازم اشغل دماغي انا بقول ايه لمين. دنيا بكمل يومي عادي. برافو يا دنيا انك بتكملي يومك عادي، برافو. ماجدة بتقول كمان من الاخطاء الانهيار والطرق على والطرق على الابواب المغلقه. الانهيار والطرق على الأبواب المغلقة، أهي الطرق على الأبواب المغلقة دي اختلفت فيها الأقوال. في ناس تقول لك احنا لازم نطرق على الأبواب المغلقة علشان نديها فرصة تانية وعلشان نحاول نفتحها وما نيأس، نوع من عدم اليأس ونوع من عدم الاستسلام. يعني في ناس تانية تقول لك انه لما الباب يبقى مغلق ما تحاولش فيه عشان ده بيبقى مغلق من عند ربنا. الصراحة دي بقى بتختلف من المواقف وبتختلف كمان من العلاقة مع ربنا. في أوقات انت تبقى سمع الصوت ان لسه في فرصة تانية، وفي أوقات تاني تسمع صوت انه ده

الأزمة حقيقي. أمين يا مجدة بجد أمين. مريم كمان بتقول صباح الخير والمحبة يا فينا ليكي وحشة يا هانم. أنت ما بتدخليش غير لما بسمة تدخل. لا لا لا لا لا إيه مرمر إيه مرمر بسمة ما تدخلش ما تدخليش بسمة تدخل تدخل على فكرة أنا أفشل حركات يعني. أهلا بيك يا مرمر بجد وحشتيني جدا جدا كمان ليكي اشتياق كبير قوي. وهي بتقول شهر ستة يلا بينا نشوف شهر ستة بيقول لك إيه. شهر ستة بيقول بتعترف بكل حاجة ولا بجزء منها. لما تبقي عاملة كارثة أو عاملة مصيبة بتعترفي بكله ولا بتقولي اللي من بره وتغلوشي على اللي جوه؟ يعني تقولي اللي يخرجك من الموقف لكن في الحقيقة انت ما قلتيش كل حاجة والحقيقة انت عاملة أكتر من كده بكتير. فيا ترى بتعترفي بكل حاجة ولا بجزء منها؟ الرسالة ليك النهاردة بتقول الحقيقة الكاملة قد تكون صعبة لكنه الطريق الأقصر للراحة. الحقيقة الكاملة قد تكون صعبة ولكنها الطريق الأمثل للراحة. احكي لي كده وقولي لي ايه رأيك في الكلام. مرسي يا نانا على اني الترنيمة عجبتك وانا ما كملتهش اني لقيت الوقت بيسرق مني قوي. بهاء بيقول مش بشوف حد قدامي وقت الكوارث بشوف غضب وانسان مختلف. عجبني يا بهاء انك صريح مع نفسك. عارفني ان عارف ان بهاء في واحد اتنين تلاتة اربعة فانت يعني متصالح جدا مع مشاكلك بس بنحاول بقى نتعامل بقى معاها وكده ولا واقفين عند حتة انه هو انسان غضوب جدا بس ما بحاولش اطور الغضب ده. ربنا بينجينا من الازمات والكوارث لما اطلب منه حقيقي. لما اطلب منه واقول له يا رب تدخل في حياتي وتدخل في ازماتي وفي كوارثي لما احط لي ايد القيادة العليا بيتصرف فعلا. احنا مش تبع حاجة احنا تبع نفسنا. احنا تبع راديو خدمي لكل الناس اللي في العالم. راديو بيتكلم وبيقدم كلمة عن ربنا وفي نفس الوقت بيقدم أمور تنمية وأمور كتير قوي ازاي تتعامل مع نفسك. ثانية واحدة عشان انا غلطت وعملت ماشي. أبو أحمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبو أحمد. بتشوف إزاي الكوارث؟ بتشوف إزاي المصايب؟ يا ترى أنت من الشخصيات اللي بتبقى هادية وقت الكارثة والمصيبة اللي إحنا بنعملها في نفسنا؟ أنا ما بتكلمش عن الكوارث الطبيعية والأزمات الطبيعية جماعة. في فرق ما بين الاتنين. كارثة جات لي من حيث لا أعلم وأنا قاعد في شغلي كده عرفت إن الشركة هتقفل وما بين أنا اللي عامل كده أنا اللي تسببت في قفل الشركة. يعني في فرق ما بين الاتنين كبار جدا. فيا ترى أنت يا أبو أحمد بتتصرف إزاي مع الكارثة اللي أنت عاملها بنفسك؟ هل بتبقى بتخاف وتهرب ولا بتواجه ولا بتحاول تحل ولا بترمي الغلط على حد تاني؟ يا ترى ايه اللي موجود كتير في حياتنا؟ جرجس متأخر قوي يا جرجس على دخولك بس تمام ليك وحشة يا جرجس. صباح الفل عليك يا جرجس. انت سمعت الأسئلة جاوب بقى على الأسئلة دي. فين دبل إسبريسو بجد بتحبيه؟ طب ده انا قلت اريحكم منه شوية. لا يا فندم يعني الحلقة الجاية على طول بتاعت يوم الخميس هنزلك دبل إسبريسو. ده انا قلت اريحكم منه شوية افتكرتكم زهقتوا منه يعني فقلت اريح شوية بس لا طبعا يعني ليكن لك كقلبك يعني على طول. مريم بتقول او مرمر بتقول لا صدقيني بكون نايمة هي بتصادف انا وبس صحيين في وقت واحد لكن ما استغناش عن راديو سوا. اخجلتيني بكلامك الحلو اخجلتيني بذوقك. ماشي يا مريم. تعالوا كده نقول ايه. عارفين احنا لما نغلط غلطة كبيرة او لما نعمل مصيبة او كارثة بأمانة احنا لو بعتنا رسالة غلط هتلاقي ان انت قلبك بيدق وهتلاقي ان انت بتعرق وهتلاقي انه الادرينالين والحاجات دي كلها عليت قوي زيك زي بالظبط لما تعمل مصيبة أكبر إنك بعت ملف غلط في الشركة والملف ده هيبهدل الدنيا. إحنا مخينا ما بيفرقش قوي ما بين الغلطات. مخينا بالنسبة له الغلطة الصغيرة بيديها رد فعل الخوف والغلطة الكبيرة بيديها رد فعل الخوف برضو الاتنين واحد. يعني مثلا بطول الوقت هنفكر نفس التفكيرات في الغلطة الصغيرة والغلطة الكبيرة.

هفكر المدير هيقول لي ايه، هفكر الناس هتبص عليا ازاي. فالمخ بيترجم اي مصيبة انا عملتها انه خطر بصرف النظر عن حجم الخطر ده في لحظتها، وبيشوف كل الامور خطر. بدليل مثلا انه خلينا طفل صغير كان بيلعب وكسر الفازة، اول حاجة الطفل هيفكر فيها من الخوف انه هيلم الفازة بسرعة ويحطها تحت السرير عشان ماما ما تشوفهاش. فأوقات هو حس بخطر مع انها في الاول وفي الاخر دي فازة، ولو راح قال لماما يمكن ماما تستوعب الفكرة دي. تعالوا نقول انه لو عمل مصيبة تانية مثلا زي انه ضرب صاحبه، هتلاقيه من الخوف مش عايز يروح. هو بالنسبة ونفس العرق ونفس القلق ونفس التوتر، مع ان ضرب صاحبه وعمل فيه حاجة نفس تقريب يعني حجمها اكبر بكتير من كسر الفازة، بس هو مخه مميز. وده اللي يخلينا بأوقات بنتصرف غلط كتير قوي، ان مخنا مش عارف يفسر ان دي غلطة صغيرة ما تستحقش كل ده، ما تستحقش كل الخوف اللي انا فيه ده، وان دي غلطة كبيرة عايزة يبقى رد الفعل ليها مختلف. انا في كل الاحوال رد فعلي بيبقى بيخاف وانا بتعامل مع الخوف ده، ويمكن ده سبب اساسي ليه انا في كل الاحوال بتوتر، ليه في كل الاحوال بايدي بتعرق، ليه في كل الاحوال تلاقي قلبي بيدق جامد قوي، ليه كل الاحوال تفكيري يشوش، لانه انا خلاص مخي خاف من الغلطه اللي عملتها ومن المصيبه اللي عملتها، فده الطبيعي اللي انا بعمله سواء في الكبير او في الصغير. وهنا يخليني ابدا افكر رد فعلي دي حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة، لازم أفكر بقى، ما استسلمش الفكرة إن كل النتائج عندي واحدة. طيب تعالوا كده خلينا كمان نقول أغلب المصايب في حياتنا بتيجي على مرحلتين، المصيبة اللي عملتها أو الغلطة اللي عملتها ورد فعلي بعد الغلطة. هي دي مصيبة في حياتنا. انا عملت مصيبه، اوكي تمام، دي مش هنختلف عليه، ده الحدث انا عملته، بس رد فعلي ايه بعدها؟ رد فعلي بعدها هو اللي بيحدد حجم المصيبه، وهو اللي بيحدد انا هقدر يعني اتخطى المصيبه دي بسرعه ولا لا. في قاعده ذهبيه كده بتقول لك ايه، ما تاخدش اي قرار وانت في قمه التوتر، يعني ما تاخدش اي قرار بعد ما تعمل المصيبه على طول مهما كان حجم المصيبة، ما تاخدش أي قرار. محتاجين نسأل نفسنا هتصرف إزاي، محتاج أقول لنفسي إهدى إهدى إهدى إهدى، أنا عارف إن أنا عملت مصيبة، أنا عارف إنه حجمها مش قليل، خلاص أدركت حجمها، أنا عارف إنه أنا مش عارف أتصرف. فمحتاج فترة كده أقعد أقول لنفسي إهدى بعد المصيبة، إهدى هتعدي هتعدي، بس أنا مش عارف هتعدي إزاي، بس هتعدي لأن ربنا موجود. وده اللي يخليني بعد ما أعمل مصيبة صغيرة أقول إيه ده، دي صغيرة مش محتاجة، لأن هيبقى عندي نفس مشاعر الخوف بتاع المصيبة الكبيرة. الكارثة الحقيقية مش الغلط، الكارثة الحقيقية بقى في مرحلة جلد الذات. وهنا في فرق كبير قوي بين الندم وجلد الذات، والندم وجلد الذات دول بيخلوني معرفش أتعامل مع المصيبة. يعني أنا عملت كارثة كبيرة تمام، أفضل أقول لنفسي أنا فاشل، الدنيا تهدت، ملهاش قومة تانية، النهاية، يلا ننزل بتتر ذا إند، خلاص الموضوع انتهى، وأفضل أعذب في نفسي يخليني مش قادر أقف على حيلي، بجد مش قادر أقف على حيلي من كتر ما أنا مع أنه لو حد بجد عمل الغلطة دي أنا هأشفق عليه جدا، بس أنا مش عارف أشفق مع نفسي. الندم بقى هو أنه يعني خلاص أنا غلطت، كانتش حقيتي أعمل كده يعني، بس اللي حصل أنا مش هكرر ده تاني، يعني أنا صحيح اتأخرت، ما كانش التزام مني، خلاني ضاع مني الشغلانة، بس تمام انا هحاول بعد كده ما اعملش كده، يعني هعدي. يعني لو وصفنا ما بين الندم ووصفنا بين جلد الذات، لا الندم ارحم من جلد الذات بصراحه، الندم ارحم من جلد الذات. انا ندمت صحيح، بس بسرعه تعافيت، بسرعه اخدت مكاني تاني، جلد الذات انا ما بعرفش اطلع منه بسهوله. فاوعى يكون بعد المشكله انا مضيع عمري في الندم وجلد الذات، انا مضيع الفكره كلها في انه انا ازاي اعمل كده، ازاي اتسبب في المصيبه دي. تعرفين انه جلد الذات ده كفيل انه يوصل البني ادم
لانه يجيله نوبات اكتئاب رهيبه وما يعرفش يطلع منها بسهوله غير بادويه بعد المصيبه. وده اللي يفرق مثلا انه شخصين, شخص الاتنين دخلوا الامتحان والاتنين سقطوا والاتنين كانوا مذاكرين, واحد فكر انه انا سقطت فانا خلاص انتهت على كده, انا مش هدخل امتحانات تاني, انا كل امتحان هدخله هسقط, انا مش هقدر اواجه, والتاني بعد ما سقط عيط وبهدل الدنيا وجاله انتكاسة صغيرة كده, وبعد كده قال ايه, خلاص مش نهاية العالم, انا عارف ان انا يمكن ما ذاكرتش بالطريقة الصح, انا عارف ان انا يمكن ذاكرت في الاخر, ان انا لميت في الاخر, وزعلان انه عمل كده بس خلاص يعني هجرب المرحلة التانية. فده اللي يخلي فيه شخص قادر يقوم ويقف على رجله. في عالمة نفسية جميلة قوي قوي اسمها كريستين, اتكلمت على حاجة اسمها الرحمة بالذات, وقالت انه الناس اللي بتبالغ في جلد ذاتها ما بيعرفوش يتعافوا بسهولة وما بيعرفوش يحلوا مصايبهم وكوارثهم بسهولة, لكن قالت ان الاشخاص اللي بيتعاملوا مع كوارثهم بلطف ومصايبهم بلطف بيعرفوا يتعلموا اسرع وبيعرفوا يتعافوا اسرع. فجلد الذات مش هيعمل منك شخص افضل, هيعمل شخص دايما مرهق. طيب خليني كده اخد التعليقات ونرجع نكمل واحكي لكم على حكايه حلوه قوي, احنا قربنا اصلا نخلص مش هلحق شكلي احكي لكم ولا حاجه. طيب جرجس بيقول ما سمعتش حاجه لسه هسمع, اهو انت جيت متاخر قوي يا جرجس, جيت متاخر. بتعمل ايه في وسط المصايب والكوارث يا جرجس؟ بتتعامل ازاي مع المصايب والكوارث اللي انت بتعملها بنفسك مش اللي جايه لك طبيعيه, الغلطات اللي انت بتعملها مع نفسك؟ ماجدة بتقول ما فيش شك ان غلق باب من في وجهنا بيتعب جدا, وبالذات لما تكوني عاملة كل الصح. وابقى سمع الصوت قوي انه غلق الباب ده من عند ربنا, انه انا عملت كل اللي عليا بس الباب اتقفل. مش شرط كل اللي انا عملته اللي عليا يفتح الباب, يعني مش شرط. اوقات بنجتهد كتير جدا وبنعمل اللي علينا كتير جدا ونفاجئ ان جبنا مجموع وحش يدخلنا كلية مش كويسة مع اني عاملة اللي علي, بس ربما اتظلمت ومعرفتش ارد حقي في الظلم ده, ربما حاجات كتيرة قوي. بس هل النهاية كده ولا في دي بقى كارثة بتجيلي من حيث لا اعلم؟ بس حتى دي محتاجة ان انا وانا بتعامل معها اتعامل بهدوء, يعني هقضي على نفسي الباقي من عمري ولا هعرف اتعامل مع الجزء اللي باقي من عمري؟ فانا معاكي جدا يا ماجدة في اللي بتقوليه, ان انا بتقول بصلي ربنا انه يحفظك من كل مصيبة يا فينا امين ويحمي راديو سما من خطة الشيطان, ونشكر المتابعين على جهودهم, وبصلي ان ربنا يباركهم ويوفقهم, ربنا يحميكم من ازمات ومصايب الدنيا امين, ربنا يحمينا كلنا من ازمات ومصايب الدنيا. ماجدة بتقول ان اعترفنا امام الله بما اخطأنا فهو أمين وعادل وسيغفر لنا. حقيقي أوقات البشر ما بيستوعبوش الاعتراف, بس الله دايما بيبقى قابل الاعتراف الكامل. ممكن اعترف للبني أدمين نص اعتراف, بس ما ينفعش أقف قصاد ربنا واعترف نص اعتراف, لازم أطلع كل اللي عملته قدام ربنا بالكامل عشان أنول الغفران ده. وبتقول كمان ثق حبيبي إن الشمس خلف الغيمة, بحبها قوي. مرمر بتقول فعلا الحقيقة الكاملة هي فعلا تكون صعبة, لكن الطريق الأقصر للسلام النفسي والراحة. وأنا بليش بأمانة في الكوارث, بعض المواقف المستفزة ممكن تعصبني وبرجع بعد شوية أهدى والدنيا تعدي عادي الحمد لله, لأن أنا بطبعي بحب أكون في سلام وراحة نفسية بقدر الإمكان, وأشكر ربنا أنه مديني الحكمة أكون بقدر أسيطر شوية على غضبي. يا بختك يا مرمر بنفسك. بهاء بيقول ربنا بيكمل ويرتب كل حاجة, والفكرة في التسليم, الفكرة في التسليم, والفكرة كمان أن أنا أكون بعمل اللي علي على قد ما أقدر. كان نفسي أوي أحكي لكم نظرية كده جميلة أوي, بس شكلي مش هلحق أحكيها. في نموذج اتعمل كده حلو قوي اسمه نموذج ABC, قالك انه الـ A هو الحدث, B هو تفسيرك للحدث, C هو مشاعرك ورد فعلك اتجاه الحدث. اي مصيبة في الدنيا بيبقى فيها ABC, الحدث, تفسيرك للحدث, ومشاعرك ورد فعلك اتجاه الحدث. يعني لو طبقناه على نظرية اسمها الكوب المكسور, لو الكوب اتكسر, لو انت بتعمل القهوة في الكوب اللي اتكسر ده والقهوة بهدلت الدنيا, لو قلنا ان ده حدث. القاعدة التانية اللي بيه اللي هو تفسيرك للحدث, انا حظي كده,
انا ما عنديش يعني ما عنديش وقت حتى ان انا اعيش كويس، حتى الوقت اللي بحاول ان انا اعمل فيه حاجه كويسه بيبوظ. انا هفضل طول عمري في النكد ده، انا ده تفسيري للحدث. النتيجه اللي هي سي اللي هو رد فعل اتجاه الحدث، اني هكون محبط جدا، اني هكون عصبي جدا، ان انا مش هكون طايق نفسي. بكلم حد من الناس والحد ده ما ردش عليا، ده الحدث. تفسيري للحدث طبعا ما هو مطنشني، طبعا ما هو انا مش قد المقام، طبعا ما هو انا يعني لا استحق الشخص ده والشخص ده لا يستحقني، واعمل تصعيد للدراما قوي. النتيجة او رد فعلي ومشاعري اتجاه الحدث، انا حاسس ان انا مش محبوب، انا حاسس ان انا ماليش لازمة، انا حاسس ان انا بني ادم بلا كرامة، بالتالي هفضل اعمل بلوكات، بالتالي هفضل انعزل عن الناس، بالتالي مش هعرف اعيش كويس. فكلنا بنمر بالثلاث حاجات دول. لو حطيت كل حدث وأزمة في حياتك في الثلاث قوالب دول، اللي هو الحدث، أنا بفسر الحدث ده إزاي، لأنه التفسير ده هو اللي هيكون بيوصل للمرحلة التانية اللي هو رد فعلي إيه ومشاعري اللي هعيش بيها إيه بعد المصيبة أو بعد. ودي نقطة مهمة قوي، إنه إحنا عقلنا بيميل دايما للتفكير الكارثي. أنا عامل يعني يميل لتصعيد الموقف قوي، فخد بالك من الخدعة اللي عقلك بيعملها بعد كل كارثة بنعملها، انه عقلك افضل حل ليه انه هيصعد الموقف ويطلع الامور بشكل كارثي. خلينا نتكلم كده على فكرة ادم وحواء. بيعجبني قوي ربنا بيشوف الكوب المكسور في حياتنا ازاي، او بيتعامل ازاي لما انا بغلط، بيشوفني ازاي؟ هل بيشوفني ان انا فاشل، او هل بيشوفني انه خسارة اني خلقتك، ده انت ما بتعملش حاجة صح؟ هل الغلطة دي بتلغي قيمتي عند ربنا اللي انا عملتها؟ احنا اوقات الغلطات والكوارث اللي بنعملها في حياتنا بتوصل لمرحلة انها بتلغي قيمتنا، فيترى ربنا ازاي بيشوف ده وبيتعامل معاه ازاي؟ خلينا نشوف من اول الخليقة، من اول ادم وحواء، اول رد فعل. تعالوا نشوف الحدث. الحدث ان الحية جت وكلمت حواء انها تاكل من الشجرة، مع ان الوصية كانت متقايلين لها ان ما تاكلش من الشجرة، فالحدث انها كلت. تمام؟ ليه؟ لانها فكرت انه انا هكون بعرف اكتر من ربنا، وان انا حياتي هتبقى احسن من كده. فده كان تفسيرها للحدث. الحدث انه في شخص جاي يعرض عليك مصيبه، فانت بتحاول تقيم المصيبه دي وتقيفها علشان تقبلها، عشان هي على كيفك وعايزها. تمام؟ رد الفعل ايه، او النموذج الثالث ايه اللي هو رد فعلك ومشاعرك؟ انا خايف. ادم وحواء بعد ما عملوا العمله دي خافوا جدا، خافوا قوي، ولما خافوا ادركوا ان هم مش لابسين، ولما ادركوا كده استخبوا. فده كانت اول رد فعل للنموذج ده على اول انسان بشري يعمل الغلطه دي. الكتاب بيقول فاختبأ ادم وامراته من وجه الرب، لانه اول شعور انا خايف من المواجهه، انا خايف من العقاب، انا خايف من نظره الله ليا. على عكس بقى ان ربنا لما يعني رجع لادم كده وقال له ادم اين انت، هل ساله اين انت عشان هو مش عارف مكانه، عشان هو مش عارف هو فين؟ اكيد لا، هو كان بيساله عشان يقول له انا عارف ان انت مستخبي، انا معاك ومديك فرصه للرجوع. يمكن ادم لو كان اعتذر، لو كان قال انا غلطت، انا قصرت الوصيه، انا عملت حاجات كتير قوي، يمكن كان في القصه ما كانتش بتبقى او القصه تبقى بصعوبه بعد كده كده. لكن هو ادم اصر انه بعد ما يغلط وبعد ما يتصرف ده، اصر انه بعد المصيبه اللي عملها ينكر، اصر انه بعد المصيبه اللي عملها يعيش في الخوف ويعيش في الجبن ويعيش في في في في, في, في, في الطريقه دي، مع انه ما كانتش دي اراده ربنا دي. فردود افعالنا بعد المصيبه هي اللي بتحدد احنا هنكمل ازاي في حياتنا، مع انه الله صالح وهو معانا طول الوقت ومستعد يسمع اقصى عدد من مصايبنا، ومستعد يسمع احنا عملنا ايه وبنعترف بايه وشكلنا عامل ازاي، ومستعد ان هو يشيل الخوف منا ويرجع يكسينا تاني ويلبسنا تاني بعد ما الخطيه عرتنا. بس احنا بنخاف نوصل للمرحله دي، بنخاف نوصل لحته ربنا، عشان انا بيبقى جوايا احساس كده ان انا ما انا كده كده ضايع، ما انا كده كده وحش، ما انا كده كده ما فيش. بطرس نفس الكلام،
بطرس ويهوذا الاتنين قصة واضحة قوي في الكتاب. الاتنين غلطوا، واحد خان والتاني باع وأنكر. إيه الاتنين خيانة؟ مش هنزوق في الكلام. الاتنين خيانة، الاتنين خانوا بنفس الطريقة. إيه الفرق؟ الحدث هو الخيانة، إن أنا خنت، المصيبة اللي عملتها إن أنا خنت. طيب تفسيري إيه؟ أنا ربنا مش هيقبلني بالنسبة ليهوذا، أنا إنسان ميت، أنا إنسان مليش عايزة، أنا ما حدش من التلاميذ هيقبلني تاني. النتيجة إنه انتحر عشان هو فسر تفسير غلط للمصيبة اللي عملها. تعالوا نشوف بطرس. بطرس أنا لو شك فيك الكل مستحيل، أنا إلا أنا ما شكش فيك أبدا. أول واحد أنكر، أول واحد باع. تفسيره أنا يا رب خاطي، أنا يا رب ما التزمتش بالكلام، بس أنت عارف ضعفي، أنا متضايق، أنا مش عارف أتعدى ده. عشان كده المسيح لما راح بطرس طبطب عليه ما قالوش أنت عملت، قال له أنا حاسس بيك بس بتحبني، لسه في جديد، لسه في جاي جديد قوي. ويمكن ده فاصل مهم قوي وجوهر في استقبالنا أو للتعامل بتاعنا مع ربنا. ربنا ما بيعرفناش بأسوأ لحظة في حياتنا، أو ربنا ما بيزلناش بأسوأ لحظات حياتنا. إحنا اللي بنزل نفسنا بالمصايب اللي عملناها، وإحنا بنزل نفسنا بالكوارث اللي عملناها، وإحنا الكوارث اللي عملناها الشيطان يفضل ماسكها علشان ما يخليناش ننمو قدام شوية، في حين إنه ربنا ما بيمسكش في غلطاتنا. بالعكس، ما السامرية عاشت حياتها عاملة إزاي، المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، كل دول عاملين كوارث ومصايب، دول عاملين ياما. بس المسيح ما قال لهمش انتوا عملتوا ايه ولا سويتوا ايه، قال لهم بكرة هيبقى عامل ازاي. انا عايزكم بكرة تبقوا شبعانين، انا عايزكم بكرة ما تعطشوش، انا عايز بكرة بتاعكم، مش عايز النهاردة. مهما كان حجم الكارثة اللي انت عاملها النهاردة، اتأكد انه الله يرى ما يمكن ان تصبح عليه، وليس فقط ما فعلته بالامس. اللي عملته مبارح عند ربنا هو مستني بكرة هتبقى عامل ازاي. انسى اللي عملته، اعترف بيه قدام ربنا وليها حل مع ربنا، مفيش حاجة ملهاش حل. فاللي انت عملته بالامس، الكارثة اللي انت عملتها بالامس ليها حل وهتعدي. المهم بكرة هتبقى عامل ازاي، بكرة هتتعامل ازاي، بكرة هتكون ازاي، بكرة هتكبر وتنضج ازاي. يمكن كلنا عملنا مصايب، ويمكن كلنا بنبقى ندمانين عليها، ويمكن كلنا بنلوم نفسنا على سنين عملناها وعشنا في مصايب وإحنا مش عاملين. لكن ربنا صراحة متخصص في ترميم كل ما هو مكسور، في ترميم كل المصايب اللي أنا عملتها. ربنا طول الوقت بيصلح ورانا، بيرمم ورانا. هو ما بيدورش على إنسان ما سقطش أبدا خالص، بل بالعكس هو بيدور دايما على إنسان مستعد بعد ما يقع ويسقط يقوم من جديد. لا تشمتي في عدوتي فإني لو سقطت سوف أقوم. هو ده اللي بيدور عليه المسيح، على إنسان طول الوقت عنده استعداد للتجديد، على إنسان مهما وقع قدر يقف تاني. طيب تعالوا كده نشوف التعليقات وناخد في آخر كام دقيقة كده. بتقول عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله. شكرا على الجملة القوية دي، عدم أمانتنا لا تبطل أمانة الله، ده حقيقي قوي. لا تشمتي بي عدوتي، لأني إن سقطت هقوم. ده صح جدا. التعليقات راحت فين؟ التعليقات شكلها وقعت مني. كمان نانا بتقول مرسي يا نانا بجد على كل كلامك الحلو وتشجيعك الحلو دايما. لما نعمل مصيبة وعايزين نقوم، ما تعملش أي حاجة بجد. لما تبعت مسج غلط، لما تتصرف تصرف غلط كارثي، لما في أكبر كارثة عملتها، ما تحاولش لا تتصل بحد، ولا تحاول تنفعل، ولا تحاول تنهار، ولا تحاول تقلق. محتاجين وقفة صغيرة، محتاجين هدوء. بعد أي مصيبة الحل الوحيد هدوء. هتلاقي نفسك عرقان، هتلاقي نفسك مش عارف تتنفس، هتلاقي نفسك مخضوض، هتلاقي نفسك اهدى. قول لنفسك اهدى اهدى. في كارثة، في مصيبة، بس هتعدي هتعدي هتعدي، بس أنا محتاجة أهدى عشان أعرف أعديها إزاي.
لو كل واحد في مصيبته انفعل وتوتر المصيبة دي هتزيد أكتر. ويمكن ده اللي بيخلينا ما بنعرفش نعدي من المصايب، إن إحنا ما بنعرفش نتحكم في غضبنا وانفعالاتنا وتوتراتنا اللي بتحصل في اللحظة دي. فمحتاجين نقف كده ونهدى ونقول يا رب أنا مش عارف أتصرف، أنا عملت مصيبة، أنا عملت كارثة، عديها بيا. محتاجين إيه أسوأ حاجة هتحصل؟ إيه أسوأ حاجة؟ دايما لما بتجيب الأسوأ اللي هيحصل بتطمن عقلك، لأنه عارف حدود الحاجة السيئة. أكتر حاجة بتوترنا أن أنا ما ببقاش عارف إيه الأسوأ. لا، أقعد مع نفسك في العشر دقائق كده وطمن نفسك، إيه الأسوأ؟ إيه الأسوأ؟ هترفد؟ طب ولما ترفد إيه اللي هيحصل؟ خلاص هموت من الجوع؟ هل الله هيسيبني هموت من الجوع؟ مستحيل. فخلاص، فعقلك هيهدى شوية لما تجيب له الأسوأ اللي أنت متخيله. محتاجين في عز كوارثنا نفصل ما بين الكارثة وقيمتنا، لأن أوقات أنا بربط قيمتي بالكارثة، أنا عملت الكارثة الفلانية فأنا لا أستحق أي شيء، أنا إنسان معدم، أنا دي النهاية. فمحتاج ما ربطش قيمتي دايما بالكوارث. كلنا معرضين للغلطات، مين فينا ما عملش كوارث؟ مين فينا ما عملش مصايب؟ ما كلنا عملنا مصايب وكوارث، بس ده مش معناه ان احنا وحشين، ده احنا معناه ان احنا تحت الضعف. بنعمل كوارث، بنتعلم منها، بنقوم احسن. انا وصلت لنهايه الحلقه، اشوفكم يوم الخميس الجاي في موضوع جديد. كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم. يا رب يدينا قدره على التعامل مع الحاجات اللي بنأذي بيها نفسنا، يعني نتعامل بيها صح وبنعمه وببركه. اشوفكم يوم الثلاث في حلقه جديده وموضوع جديد.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

ونادى الله موسى وكلمه من خيمة الاجتماع وقال له: قل لبني إسرائيل: إذا قدم أحدكم قربانا لله من البهائم فليكن ذلك من البقر والغنم، فإن كان قربانا يحرق من البقر فيقدم ذكرا بلا عيب يحضره إلى مدخل خيمة الاجتماع لكي يرضى الله عنه، ويضع يده على رأس الضحية فيقبلها الله منه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الله، ويقدم بنو هارون الأحبار الدم ويرشونه على كل جوانب منصة القربان التي عند مدخل خيمة الاجتماع، ويسلخ الضحية ويقطعها إلى قطع، ويضع بنو هارون الحبر نارا على المنصة ويرتبون خشبا على النار، ثم يرتبون قطع اللحم مع الرأس والشحم فوق الخشب المشتعل على المنصة، أما الأمعاء والأرجل فيغسلها الرجل بماء ويحرق الحبر كل هذا على المنصة، إنه قربان يحرق يشعل ورائحته تسر الله. وإن كان قربانه من الغنم سواء من الضأن أو المعز فيقدم ذكرا بلا عيب ويذبحه أمام الله عند الجانب الشمالي للمنصة، ويرش بنو هارون الأحبار دمه على كل جوانب المنصة ويقطعه إلى قطع، ثم يرتب الحبر القطع مع الرأس والشحم فوق الخشب المشتعل على المنصة، أما الأمعاء والأرجل فيغسلها الرجل بماء ويحرق الحبر كل هذا على المنصة، إنه قربان يحرق يشعل ورائحته تسر الله. وإن كان قربانه الذي يحرقه لله هو من الطير فليكن ذلك من اليمام أو من فراخ الحمام، فيقدم الحبر القربان إلى المنصة ويحز رأسه ويحرقها على المنصة، ثم يصفي دمه على حائط المنصة وينزع حوصلته بما فيها ويطرحها إلى جانب المنصة الشرقي حيث يوضع الرماد، ويشقه بين جناحيه من غير أن يفصله إلى قطعتين، ثم يحرقه الحبر على المنصة فوق الخشب الذي على النار، إنه قربان يحرق يشعل ورائحته تسر الله.

وإذا قدم أحدكم قربانا لله من الحبوب فيكون ذلك من الدقيق، ويصب عليه زيتا، ويضع عليه بخورا، ويأخذه إلى بني هارون الأحبار، فيأخذ الحبر ملء يده من الدقيق والزيت ومعهما كل البخور، ويحرق هذا الجزء كتذكار على المنصة، هو قربان يشعل ورائحته تسر الله. والباقي من القربان يكون لهارون وبنيه، وهو مقدس جدا لأنه قربان يشعل لله. وإذا قدمت قربانا مخبوزا في الفرن فيكون من الدقيق، فطيرا معمولا بالزيت أو رقاقا مدهونا بالزيت. وإن كان قربانك مخبوزا على الصاج فيكون من الدقيق، فطيرا معمولا بالزيت، تقطعه إلى فتات وتصب عليه زيتا، إنه قربان دقيق. وإن كان قربانك مقليا فتعمله من دقيق بزيت، فتحضر القربان الذي تصنعه من أي من هذه إلى الله، وتقدمه إلى الحبر فيأخذه إلى المنصة، ويأخذ الحبر جزءا منه كتذكار ويحرقه على المنصة، هو قربان يشعل ورائحته تسر الله. والباقي من القربان يكون لهارون وبنيه، وهو مقدس جدا لأنه قربان يشعل لله. كل قربان دقيق تقدمه لله يجب أن يعمل بلا خمير، لا تحرق خميرا أو عسلا كقربان يشعل لله. يمكنكم أن تقدموا لله خميرا أو عسلا كقربان أول الحصاد، لكن لا تحرقوه على المنصة كرائحة تسر. ويجب أن تملح كل قرابين الدقيق بملح، فالملح هو رمز عهد إلهك معك، إياك أن يخلو قربان من الملح، بل تضعه في كل قرابينك. وإن قدمت لله قربانا من أول الحصاد فتحضر فريكا مشويا بالنار، أي تنزع الحب من السنابل الطرية وتجرشه وتشويه وتقدمه قربانا من أوائل حصادك، وتضع عليه زيتا وأيضا بخورا، إنه قربان من الحبوب، فيحرق الحبر جزءا منه كتذكار من الفريك والزيت ومعهما كل البخور، هو قربان يشعل لله.

يا رب أنا عارف إن أنا محتاج أتصلح من جوه، وأنا برمي نفسي في حضن رحمتك، اسندني عشان ماليش غيرك.

دبل اسبريسو. لو انت قاعد في كافيه وقدامك دبل اسبريسو ومعاه قطعة شوكولاتة دارك كده وجنبك ترابيزة عليها اتنين بقالهم كتير قوي بصين في المينيو، هيبقى حسب نظرية الاحتمالات لأينشتاين، بالمناسبة ما اسموش أينشتاين، يبقى يا إما محتارين يختاروا إيه يا إما فلوسهم مش كفاية وهيطلبوا مشروب واحد بسيط جدا ليهم هما الاتنين، وطبعا الويتر هيكسفهم. طب وأنا مالي؟ مالك طبعا، لأن ممكن تقوم بعمل إنساني وتعزمهم على مشروبين وهيسألوك بمناسبة إيه، تقول لهم بمناسبة إن النهاردة التلات مثلا من غير مناسبة. أعزائي، إحنا لازم نحس ببعض، والمثل اللي فات مش معناه إنهم فقرة أو محتاجين، معناه نحس ببعض، نسعد بعض، نجيب هدايا من غير مناسبة، نفرح قلوب ونهدي نفوس ونطيب خاطر المكسور والمهزوم. ربنا يحطك في طريق اللي يحتاج إحساسك.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، او بتشوفونا صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك، او لو هتابعونا في الاعادة بعد كده على باقي المنصات. اهلا بكم معانا في حلقة جديدة. مبسوطة كالعادة اكون معاكم النهاردة في يوم جديد وفكرة لذيذة قوي. فكرتنا النهاردة من الأفكار اللي حاسة كده إنه مؤخرا بقينا محتاجين نتكلم عنها، لأنه كتير قوي مننا بقوم بيعانوا منها. وخلينا نتفق إن كل مشكلة فيها طرفين، يعني مفيش مشكلة بتبقى من كائن لوحده كده. أحيانا بحس إن المشكلة أنا بس لما أجي أفكر كده مثلا، ما أنا والظروف، أنا والقرارات، أنا والأفكار، بس يعني عادة بيبقوا طرفين. النهاردة الطرفين أشخاص. بس زي ما تعودنا دايما كده انه لازم نتخيل نفسنا، او لازم نحط نفسنا في الناحيتين، لاننا مش دايما الضحية المجني عليه، ولا احنا دايما الاشرار يعني في رواية احدهم. فالنهاردة كده هنكون بنحكي عن فكرة مهمة جدا ونتأملها مع بعض. ايه هي فكرتنا النهاردة؟ النهاردة كده عايزة احكي معاكم عن المساعدة. حلو قوي المساعدة، حلو قوي اننا نساعد بعض، حلو قوي اننا ندعم بعض، حلو قوي اننا نطبطب على بعض. بس هل فكرت قبل كده انه احيانا المساعدة بتبقى مسمومة؟ يعني ايه مسمومة؟ هل ان المساعدة مش حلوة، او ان المساعدة شريرة، او ان المساعدة ضارة؟ لا، يعني المساعدة في معظم اوقاتها بتبقى حلوة. لكن النهاردة بنحكي عن المساعدة الحلوة، المساعدة الايجابية، المساعدة اللي كانت في محلها، المساعدة اللي كانت فعلا وقت احتياج بس بعد كده بتعاير بيها، بعد كده بيتقلي ده انا عملت لك، او ده انا اللي عملتك. النهارده كده عايزين نتكلم عن الفكره دي. وقبل ما ناخد انطباع كده عن ان الشخص اللي بيقول للي ساعده ده انا اللي ساعدتك، او ده انا اللي طلعتك، او ده انا اللي عملتك، قبل ما ناخد عنه انطباع انه شخص شرير وانه ازاي تكون بتعاير حد بمساعدته، خليني اقول لك لا، استنى لحظات، لان اوقات احنا كمان بنكون الشخص دوت من غير ما ناخد بالنا. تفاصيل كتيرة قوي متحمسة أكون بحكي معاكم فيها في الفكرة ديت. لكن في البداية كده خليني أسألكوا سؤال الحلقة. لو خيروك ما بين إن أنا أفضل في حالة الضيقة والاحتياج ديت بس محدش هيعايرني، ومحدش هيعايرني كده ويقولي ده أنا عملت لك، هتختار الحالة دي ولا لأ؟ ساعدني أخرج من الحالة دي، ساعدني أخرج من الوقت الصعب دوت، وبعد كده يا سيدي هعايرني براحتك وشيلني جمايل براحتك. فلو خيروك ما بين الضيقة وراحة البال، هتختار ايه؟ وهل قبل كده تعرضت للموقف دوت؟ هل قبل كده اتحطيت في الموقف اللي احتجت فيه لدعم، او احتجت فيه لمساعدة؟ حد من اصحابك مثلا رشحك لوظيفة، حد من اهلك ساعدك في حاجة، وبعد كده ابتدى ان هو يكون بيقولك ده انا عملت لك، انت نسيت ان انا عملت لك، او انت مش فاكر ان انا ساعدتك ازاي، وحسيت وقتها انه المعايرة دي وجعتك اكتر من الاحتياج اللي كان في وقت الازمة نفسه؟ طيب شاركني اكتر كده، ازاي اتعامل مع الوقت دوت، او ازاي اتعامل مع الموقف دوت. يمكن دي من الحاجات اللي احنا عايزين نحكي فيها مع بعض النهارده هنتحكي عن ازاي ممكن اكون انا الشخص دوت، الشخص اللي بيعاير، وازاي اتعامل مع الشخص اللي بيعاير، وازاي ارد لو اتقال لي ده انا اللي ساعدتك، او ازاي انت مش مقدر الجميل او التعب اللي انا عملته لك، ونتعلم ازاي ندي صح. النهاردة عندنا تفاصيل كتيرة قوي هنكون بنحكي فيها، لكن مستنياكم تشاركوني امتى بتبقى المساعدة أقسى وأصعب من الأزمة نفسها. هنحكي في تفاصيل كتيرة، لكن زي ما تعودنا كده بنلعب مع بعض من الصندوق. فزي ما تعودنا من 1 لـ50 اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. رسالة، لعبة، تحدي، فزورة، آية، نصيحة. صندوقنا زي ما تعودنا مليان، فمستنياكم تكونوا بتشاركونا. وما تنسوش تشاركونا في سؤال حلقتنا النهاردة. لو خيروك ما بين انك تفضل في المشكلة، او ان انت مشكلتك تتحل بس تبقى متحمل جمايل، او دايما بيشيلوك جمايل، هتختار انهي حالة فيهم؟ شاركونا كده بازاي اتعامل مع الموقف ده. والتفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن بعد الفاصل. فخليكم معانا، ما تروحوش في اي حتة. فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: اتجه الكثير من الشباب لأن يسألوا أسئلة مصيرية على الفيسبوك، لأنهم يعتقدون أنهم لن يجدوا إجابة لتلك الأسئلة في دور العبادة، ولأن دور العبادة ستنظر لهم نظرة ازدراء لو علموا أنهم يشكون في مسلماتهم. لكن الكارثة الحقيقية هي تبرع الكثيرين عن جهل على الفيسبوك أن يجيبوا إجابات غير صحيحة، فزاد الشك وزاد معه الكبرياء والشطط. ناس كثيرة في الفترة الأخيرة بدأت تسأل أسئلة عن المسلمات، بس بدل ما تسألها مع نفسها وتدور في الكتب راحت تكتبها على الفيسبوك. ولأن الفيسبوك فيه كل أنواع الناس، اللي يعرف واللي ما يعرفش، اللي فاهم واللي مش فاهم، ولأن إحنا بنحب نتبرع بالإجابات حتى لو ما كناش فاهمين، فناس كتيرة تبرعت بإجابات لأسئلة مصيرية والإجابات دي كانت غلط. بدعوك النهاردة إنك تشك في كل مسلم اتسلمته وتبحث فيه وتشوف إيه الصح وإيه الغلط، بس بدعوك كمان لما تدور على الحقيقة ما تدورش على الحقيقة عند الناس اللي ما يعرفوهاش، لكن دور على الحقيقة في كل كتاب وكل بحث وكل شخص أمين في كل دور عبادة عشان يجاوبك إجابة حقيقية. قال الرب يسوع عن نفسه: أنا هو الحق. لما تحب تسأل تعال اسأله وشوف هو قال إيه في الكتاب المقدس.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: النهاردة كده عايزين نكون بنتجمع مع بعض علشان نحكي عن الشخصية اللي ممكن تكون بتقدم دعم ومساعدة للمحتاج، لكن لو جه وقت كده والمحتاج دوت ما قدرش مساعدتها بالقدر اللي هي مستنياه او اتعارض معاها، تبتدي تعايره او تبتدي تقوله انت نسيت ان انا ساعدتك او نسيت ان انا اللي قدمت لك الخدمة دي. الشخص دوت ازاي ممكن نتعامل معاه؟ ولو انا كنت الشخص دوت المفروض اعمل ايه مع نفسي؟ تفاصيل كتير هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة. النهاردة موضوعنا عن المساعدة المسمومة. لو قدامك انك تختار ما بين انك تفضل في الموقف الصعب او تتمدلك ايد المساعدة، بس هتسحب منك راحة البال لان اللي هيمدلك ايد المساعدة هيفضل كده ماسكها عليك، هتختار ايه؟ هتختار اني استغنى عن المساعدة وافضل في الضيقة بس بالي مرتاح، افضل في الاحتياج بس بالي مرتاح، ولا لا ساعدني اخرج من الضيقة ديت او سدلي الاحتياج دوت وانا ما عنديش مشكلة افضل شايل جميلك دوت طول الوقت وتفضل تفكرني بيه. قولي كده هتتعامل ازاي مع الموقف دوت. لكن بما انه احنا في الحياة مش بنتعامل مع بشر بس، احنا حياتنا مليانة تفاصيل كتيرة يعني، وعايز اقول لكم يا جماعة انه في اول فقرة كده هنحكي فيها مع بعض النهاردة هحكي لكم عن شوية حاجات تفاصيل من حياتنا، من الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا هي بتساعدنا او الغرض منها انها تكون بتساعدنا، بس احيانا مساعدتها بتبقى مساعدة مسمومة، مش لان هي اساسا حاجة وحشة، لكن لاننا احيانا ما بننتبهش لاننا نعتني كفاية بالحاجات دي. وده زي اللي بيحصل في العلاقات بالظبط، يعني لما بهتمش ان انا اعتني بعلاقاتي واختار علاقات صح، فيا اما هكون انا الشخص اللي بيعاير او انا هكون الشخص اللي بيتعرض للمعايرة. لكن قبل ما نتعمق اكتر في الفكرة دي خليني احكي لكم كده في اول فقرة معانا عن شوية حاجات بنستخدمها يوميا بس هي في الحقيقة ممكن تكون بتأذينا لو احنا ما خدناش بالنا. حاجات عادية زي الحاجات اللي بنستخدمها في الاكل والشرب والتواصل والحاجات اللي زي ديت. يمكن من اول الحاجات ديت فاكرين كده كان في خبر قريناه من كذا سنة، فاكرين الخبر بتاع الشخص اللي كان في وقت من الأوقات مع أنه هو كان شخص رياضي وبيتمتع بلياقة بدنية عالية وبيهتم بنفسه وأكله وشربه وصحته والحاجات دي كلها، لكن في مرحلة ما من حياته كده تعرض لوعكة صحية والدكاترة كانوا بيحاولوا يعرفوا إيه المشكلة، يعني في النهاية توصلوا أنها ممكن تكون نوع من أنواع التسمم بالرصاص. في الأول شكوا أن الموضوع ممكن يكون حاجة جنائية يعني، لكن مع الفحص والمتابعة والتحقيقات طلع أنه السبب حاجة هو كان بيستخدمها بشكل يومي. وهو ده أول حاجة معانا النهاردة، من أول الحاجات اللي ممكن تكون رغم أنها بتساعدنا لكن ممكن تأذينا، هي المجات الحرارية يا جماعة. فالخبر دوت كان الشخص دوت اتعرض ليه التسمم دوت بسبب أنه كان بيستخدم مج حراري، زوجته أهدتهوله من أكتر من 10 سنين وكان بيستخدمه بشكل يومي، رغم أنه المج دوت ابتدى يتكون فيه نوع من أنواع الصدى في الأجزاء الداخلية منه. فأول حاجة معانا النهاردة بينبهوا منها أو المتخصصين بيحذروا منها أن ممكن نكون بنستخدمها بشكل يومي متخيلين أن هي بتسهل علينا حياتنا أو بتساعدنا، لكن هي في الحقيقة ممكن تكون بتأذينا، هي المجات الحرارية اللي بنشرب فيها كل يوم ممكن تسبب تسمم بمادة الرصاص، خصوصا لو المج ده اتخبط أو اتكسر منه جزء في الجزء الداخلي، فده ممكن يعمل نوع من أنواع التفاعلات، خصوصا في الأنواع الرخيصة كمان من المجات، فده ممكن يعمل تفاعلات تأذي الجسم على المدى الطويل. فخلي بالك قوي لو انت من الناس اللي بتستخدم باستمرار المج الحراري الخاص بيها، دايما كده اعتني بالنظافة الداخلية بتاعته. كمان قالوا انه القطعات بتاعت اللي بنقطع عليها الاكل، عارفين كده لما نيجي نقطع اي اكل، لحمة، فراخ، سمك، سلطة، فاكهة، اي حاجة بنقطعها على قطعات، في ناس بتقطع على بلاستيك، في ناس بتقطع على خشب، في ناس بتقطع على الرخامة عادي، وده برضو مش صح. لكن قالوا ان من اخطر الحاجات هي القطعات البلاستيك، ومش بس القطعات البلاستيك لكن علب التخزين البلاستيك. قالك الحاجات دي لو اتخدشت ممكن تكون بترسب جزيئات او بتسيب جزيئات او رواسب مش متشافة، لكن ممكن تكون انت بتاكلها مع الاكل من غير ما تحسه. طبعا دي على المدى مش الطويل بقى، دي ممكن تكون على المدى القريب تعمل لك نوع من الالتهابات وخلل في الهرمونات. الاحسن انت تستخدم قطعات خشب وعلب إزاز. طبعا هي مش أكتر حاجة سهلة في التعامل، لكن يعني خصوصا العلب الإزاز، لكن هي صحية أكتر. كمان نبهوا جدا من سكرينة الموبايل، قليل قوي الناس اللي بتهتم أنها تكون بتمسح سكرينة الموبايل بتاعها كده وتكون بتعقمها باستمرار من وقت للتاني كده، تمسحها بكحول، تمسحها بوايبس، تمسحها بمنديل، تمسحها بحاجة معقمة برضو ما تأثرش على وشنا لما نيجي نحط الموبايل على وشنا. ناس كتيرة قوي بتهمل الموضوع دوت وبتعتبرها يعني نوع من أنواع كده الرفاهية أو الدلع. قالوا لا خالص إطلاقا، absolutely سكرينة الموبايل اللي ما غيرتهاش من يوم ما جبت الموبايل ممكن يكون بيتكون عليها طبقات من البكتيريا، وطبعا تجمع الزيوت من ايدك، من بصمة ايدك، من وشك لما بتجي تحط الموبايل على وشك، كل ده من الحاجات اللي بتنقل ميكروبات. وطبعا نرجع نقول عندي حبوب في الوش ليه بنات او رجاله، ما يعني الحبوب ما بتفرقش، التهابات في البشره بقى واحمرار وتهيج او تصبغات وكل الحاجات دي. فنبهوا جدا من ان انت تكون بتحاول تنظفها من وقت للتاني، ما تكونش بتهملها. كمان من اكتر الحاجات اللي ما كنتش اعرف انه دي الغالي والرخيص فيها بيفرق قوي كده، قالوا ان نظارات الشمس خصوصا الرخيص او المضروب منها اللي كتير مننا كده بيلبسها، مش عشان بس الدنيا شمس لكن عشان تكمل الاوتفيت، عشان الشياكة والأناقة والفخامة. فبيقولك خلي بالك ان اوقات النظارات ديت ما بيبقاش فيها مادة حماية حقيقية في العدسات بتاعتها، فهي مش بس ما بتحمكش من اشعة الشمس لكن هي بتسبب ضلمة مش مدروسة او بتسبب اعتام مش مدروس لعدسة العين، فبتأذي العين بشكل كبير جدا، هي ما حمتهاش من الاشعة الضارة وارهقتها واجهدتها. فخلي بالك من النظارات اللي مش مضمونة، ما تسترخصش قوي في الحاجات اللي ممكن تكون بتأذيك، لكن النظارات دي كانت واحدة من الحاجات. كمان خصوصا بقى للرجال مكان الحلاقة، مكانة الحلاقة خصوصا اللي بيبقى مكتوب عليها ان هي للاستخدام المتعدد او المتكرر، فكل مرة انت بتستخدمها فيها انت ممكن تكون بتجرح نفسك جروح دقيقة حتى لو انت مش شايفها. فمهم جدا انت تكون بتغير المكنة دي بشكل دوري على فترات متقاربة، لأنه تجاهل نقطة زي دي ممكن برضو يسبب مشاكل صحية كتيرة أكتر من مجرد بقى حبوب والتهابات. كمان من أكتر الحاجات اللي يمكن كتير قوي من الناس نبهوا منها ونصحوا بيها الناس اللي بتشتغل على لابتوب كتير، ما تحطش اللابتوب على رجلك. اللابتوب الحرارة اللي بتطلع منه بعيدا بقى ان انت كده بتأذي الجهاز نفسه وبتكتم مراوح التهوية بتاعته، لكن انت لما بتكون بتشتغل بيه وهو على رجلك ده ممكن يسبب نوع من انواع الحروق الخفيفه على الجلد، وساعات في بعض الاوقات بيعمل نوع من انواع السرطانات للجلد. طبعا امين ربنا يكون بيحمينا كلنا، لكن ده بالاضافه لمشاكل صحيه وانجابيه تانية لو انت من الناس اللي باستمرار بتشتغل على اللابتوب وهو موجود على رجليها. فنصيحه يعني افرد ظهرك كده وهات ترابيزه واشتغل على الترابيزه. حاجات كتيره قوي في يومنا بالشكل دوت احنا متخيلين انها المفروض انها بتسهل حياتنا، بتساعدنا، بتسرع الحياه، لكن الحقيقه انها ممكن لو ما اخدتش بالي تكون بتاذيني وانا مش منتبه. انا متخيل انها بتساعدني بس مساعدتها كانت مساعدة مسمومة. ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة، فكرة المساعدة. احنا دايما خصوصا في مجتمعاتنا العربية والشرقية دايما بنقول كده الناس لبعضها، وان الجدعانة دي طبع اصيل فينا بنعيش بيه كده من غير ما نفكر، من غير ما نكون بنبذل مجهود اننا نكون بنكون جدعان، او من غير ما نكون بفكر كتير ان ازاي نكرم بعض. ده الجدعانة دي طبع اصيل فينا، بس ساعات بنمر في مواقف في حياتنا اكيد وده طبيعي بنحتاج فيها الدعم وبنحتاج فيها لسند، ووقت الاحتياج تلاقي بدل الايد الف اتمدت. بس في بعض الاوقات وفي بعض المواقف ومن بعض الاشخاص، اكيد مش كل الاشخاص، تلاقي ان الايد اللي اتمدت دي اتمدت ومعاها فاتورة حساب، اتمدت وهي بتقول لك انا ساعدتك بس انا هرجع كده الم الفاتورة ديت في وقت تاني. النهاردة جايين نتناقش مع بعض في الفكرة دي، يمكن فكرة بتمس كل قلب فينا، كل حد حس كده ان هو في وقت من الاوقات كان في احتياج بس خاف يطلب المساعدة لانه هيطالب بردها في مرحلة ما، او خاف يطلب المساعدة عشان ما يتعيرش بيها. امتى بتكون المساعدة اصعب من الازمة نفسها، وازاي نقدر نعيش ثقافة الاستغناء الراقي اللي مش هكون بقول ان بستغنى فيه عن الناس وخلاص انا هكون جامد وصلب ومش عايز اي مساعدة من حد، لان ده برضو مش المطلوب ومش ده النسخة الاصلية اللي الله خلقنا بيها. الله خلقنا سند ودعم ومعين لبعض، فاحنا النهاردة عايزين نتعلم الاستغناء الراقي في بعض الحالات من غير ما نكون بنخسر أصولنا ولا طيبة قلبنا. النهاردة مش جايين برضو نهاجم حد، مش جايين نقول الشخص اللي بيقدم مساعدة ويرجع يعاير ده شخص شرير، لأن تاني في بعض الأوقات بنكون إحنا الشخص دوت وإحنا مش واخدين بالنا. هقول لكم إمتى وهقول لكم فين وهقول لكم إزاي، لكن إحنا في جميع الأحوال إحنا جايين كده إيه نرمم النفوس اللي اتكسرت من التعرض للمواقف دي النهاردة، ونبص كده في المراية سوا مع بعض النهاردة بنضج وبتصالح مع النفس. هل أنا ممكن أكون كنت الشخص دوت؟ ونفتكر مع بعض كده مصدر السند الحقيقي اللي بيفيد علينا بمساعدة ودعم من غير حساب وبدون معايرة، ملوش حدود، وهو مصدر واحد، فيش مصادر متعددة، هو مصدر واحد. خلونا نطلع مع بعض كده ايه فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نبتدي نصبح على اصدقائنا من التعليقات ونحكي اكتر في موضوعنا النهاردة. خليكم معانا فاصل سريع ونرجع نبتدي، ما تروحوش في اي حته.

الواقع بيقول إن في فشل وإحباط، لكن ربنا هيشجعك ويديك نجاح. في سفر نحمية إصحاح 2 الآية 20 بيقول كده: وقلت لهم رب السماء سيوفقنا ونحن عبيده سنقوم ونبني.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: لو جيت سألت أي حد كده هتختار ما بين ضيق الحال ولا راحة البال بدون تفكير ليه هختار ضيق الحال؟ أكيد هختار راحة البال. لكن لو جيت قلت لك كده النهاردة إن راحة البال ديت مش هتدوم، لأن المساعدة اللي تقدمت لك عشان تطلعك من الضيقة هيجي معاها كشف حساب، هتعيد النظر كده وتعيد الاختيار. ولا أختار إن أنا أفضل في الضيقة بس احتفظ بقى براحة قلبي وراحة بالي الحقيقية اللي هتكون لسه الضيقة ولسه المشكلة موجودة، بس انا محدش مسك لي كشف حساب، محدش بيطالبني في المستقبل كده بان انا اكون بسدد الفاتورة ديت. اني اصعب اني اكون في وقت احتياج ولا اني تسدلي الاحتياج دوت بس اتحمل فاتورة محتاج ان انا اكون بدفعها بعد كده، يتقال لي انه اكني كده بقيت ملك ليك لانك ساعدتني، كأني بقيت تابع ليك لانك رفعتني. تفاصيل كتير عايزين نكون بحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن خلوني كده في البداية ابتدي اصبح على اصدقائنا من التعليقات، عشان اول حد معانا النهاردة صديقتنا الجميلة الوحشاني جدا جدا جدا جدا يا بسمة. صباح الخير وصباح البركة، وحشاني جدا يا بسمة، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك، كنت مختفية فين الوقت اللي فات انت ومريم؟ بس يعني مريم لحقتها شوية كده الحلقة اللي فاتت في نهاية الحلقة، وحشتوني جدا، طمنوني عليكم كده وعلى اخباركم، وحشني كده نصبح على بعض بالبطيخ والافوكادو والحاجات الصحيه دي. بس ما حقيقي انا بقيت كل ما اشوف بطيخ واحنا في موسم البطيخ دلوقتي افتكرك. صباح الجمال وصباح البركه عليكي حقيقي، وحشاني، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك، ومتحمسه اسمع رايك في موضوعنا النهارده. كمان بسمه بتختار معانا من الصندوق ليا 34 وليها 43. طيب خلينا كده نشوف الاول 34 ليا. 34 ليا بتقول التقدم ببطء افضل من التراجع. عارفه كده ان انا ايه، اخد بيبي ستيبس، امشي خطوات صغيره افضل بكتير من ان انا اكون برجع لورا، واكيد افضل من ان انا اكون واقف محلك سر يعني. فانا واحده من الناس اللي بصدق جدا في المبدا دوت، فشكرا جدا ليكي يا بسمه. لكن كمان رقم 43 ليكي برضو رساله، لا نشيني بقى على الاسئله، يعني اختاري تاني بقى ونشيني على الاسئله عشان نلعب مع بعض. لكن رقم 43 النهارده بتقول تشجع في كل يوم جديد ياتي معه قوه جديده وافكار جديده. النهارده كده واحنا لسه في بدايه اليوم يا بسمه، رسالتك بتقول لك تشجعي في بدايه يوم جديد كده، امين ربنا يديكي قوه جديده، افكار جديده، طاقه جديده، وتبقي كده دايما مصدر بهجه ومعونه وابداع وسط كل اللي حواليكي. يا بسمه كمان بنصبح على صديقنا ماجد ابو رياش. يا ماجد صباح الفل والياسمين، ماجد برضو بتغيب عننا كتير، طمنا عليك وعلى اخبارك. ماجد بسرعة كده شاركني برأيك او بوجهة نظرك في موضوعنا النهاردة. النهاردة بنحكي كده او عايزين نبتدي نحكي مع بعض عن المساعدة المسمومة، المساعدة اللي بتيجي وبيجي معاها فخ كشف الحساب، بعد ما ساعدتني ان انا اعدي وقت صعب، او ساعدتني اني الاقي شغل، او ساعدتني في اني اتخطى محنة معينة، الاقي ان بعد ما عدينا المحنة دي انت جاي لي بالفاتورة، بقى اتعامل ازاي مع الموقف دوت. كمان عايزة ارحب بصديقنا رامز فايق، اهلا بيك معانا يا رامز، منورنا، مبسوطة جدا ان انا بشوفك معانا، يا رب كده نكون بنشوفك معانا دايما، تشاركنا وتلعب معانا كمان في الصندوق، اختار رقم من 1 لـ50 نشوف هيطلع لك ايه، ممكن يطلع لك لعبة او سؤال او تحدي، او ممكن يطلع لك رسالة او نصيحة او كلمة ربنا عايز يكلمك بيها النهاردة، فاستناك تشاركنا. لكن هو بيشاركنا في موضوعنا بيقول المعايرة شيء صعب، وساعات الازمة تكون اخف من شخص يفضل يوجعني كل شوية، وهو ده اللي احنا عايزين نحله مع بعض النهاردة يا رامز. والمشكلة ان احنا قبل نبقى متخيلين اننا دايما المجني عليه، او ان احنا دور الضحية، او لا انا مش لازم الضحية، بس انا مستحيل اكون الشخص دوت، انا مستحيل اكون الشخص اللي بيقدم مساعدة وارجع بعد كده اعاير الشخص اللي انا ساعدته. بس النهاردة كده عايزين نقف قدام نفسنا وقدام المراية بنضج ونشوف، قال انا فعلا ممكن اكون الشخص الشرير دوت، ممكن اكون انا فعلا الشرير في رواية احدهم ولا لا. استنى كده يا رامز تشاركنا اكتر. لكن بصبح كمان على صديقنا حاتم. يا حاتم صباح الورد والفل والياسمين، يا حاتم بنفتقد وجودك وكلماتك وصلواتك الجميلة. حاتم يصبح علينا وبيقول صباح الورد والفل والياسمين للجميع وأسرة راديو سما، برنامج صباح سما، والرب يباركك اختي ليان ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر مجدي اسمه القدوس دوما، ليك وحشة وكل زملاء براديو سما يا حاتم انت كمان ليك وحشة حقيقي، بنفتقد وجودك وبنتشجع جدا بالصلوات اللي بتشاركنا بيها، وكالعادة حاتم بيشاركنا بصلاة جميلة فخلونا كده نقراها مع بعض. حاتم النهاردة بيشاركنا وبيقول: يا رب انت قلت اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، ها انا اطلب يا ربي ان تبارك لنا هذا اليوم واطبع فيه بسمة على كل وجه وفرحة لكل قلب، اعتنا رزقا صالحا مباركا وشفاء لكل مريض وعزاء لكل حزين، وانعم علينا وانعم على الجميع بالسلام وطمأنينة والراحة، ولك المجد إلى الأبد أمين. أمين يا حاتم، شكرا جدا ليك، وحقيقي بنتشجع وبنتعزى جدا بصلواتك، واستناك تشاركنا في موضوعنا النهاردة وتقول لي كده

تشاركني اكتر كده. لكن شوف لك رقم 19 ورقم 19 النهاردة من الصندوق بتقول رقم 19 النهاردة سؤال لذيذ قوي، ما هو الموسم المفضل لديك ولماذا؟ وخليني افتح لك القوس شوية كده. موسم غالبا بنقصد بيها المواسم بتاعة السنة، صيف شتاء ربيع خريف، لكن خليني كده ايه افتح لك القوس ونزود المواسم شوية. ممكن تختار بقى موسم من السنة اللي هو الفصول الاربعة، او تختار موسم اعياد، موسم كريسمس، موسم انا بحب موسم الامتحانات يا جماعة. دلوقتي بعد ما اتخرجت وخلصت وبقى لنا سنين السنين سايبين الدراسة، بحب موسم الامتحانات. حد يسألني ليه؟ علشان في الامتحانات أماكن المصايف بتبقى فاضية، ده سبب. كمان بحب بقى أوقات الأجازات الرسمية، عشان أوقات الأجازات الرسمية بتبقى المواصلات رايقة، فأنا بحب المواسم اللي ألاقي فيها فضة في الحاجات اللي أنا عايزها. فيعني أنا بديك أمثلة، بديك اقتراحات كده، ففكر إيه هو الموسم المفضل بالنسبة لك، فاختار بقى الموسم اللي يعجبك. استناك كده تشاركني يا حاتم، ونرجع تاني كده للتعليقات. ووصلنا بسمة، بسمة بتختار رقم 24 ليا و 33 ليها. طيب 24 النهاردة بتقول ما هي لعبتك المفضلة؟ طيب بما ان انا دايما بحب كده افتح القوس، فاحنا هستناكي انت كمان يا بسمة تجاوبي على السؤال ده، تقولي لي ايه هي لعبتك المفضلة. بس خليني اقولك ان لعبتك المفضلة ممكن تكون لعبة رياضة، ممكن تكون لعبة فيديو جيم، ممكن تكون حاجة انا بمارسها. فيعني اختاري كده اللعبة المفضلة بالنسبة لك. انا بالنسبة لي اللعبة المفضلة، انا بحب السباحة جدا، فانا ممكن اختار السباحة. دي رقم 24. 33 ليكي انت بقى بتقول قوليلي بقى يا بسمة، هل تؤمني بالفرصة الثانية؟ انت من الناس اللي بتصدق في الفرصة التانية، انه انا استحق فرصة تانية، او لو حد غلط في حقي يستحق فرصة ثانية، او في التعاملات عامة بتصدقي في مبدأ الفرصة التانية ولا لا؟ شاركينا كده، وايا كان الاجابة او لا شاركيني بليه، اللي هو علل فسر لماذا. فاستناكي كده تشاركينا. لكن دي كانت رقم 33 النهاردة. بس ما كمان استناكي تشاركينا في موضوعنا، اوعي تنسي. لكن خلونا كده نبتدي نحكي اكتر مع بعض في فخ كشف الحساب اللي بيجي مع المساعدة. خليني احكي لكم دايما ان دايما كده بيتكرر الموقف دوت من غير ما ناخد بالنا. تلاقي حد وقف جنبك في وقت احتياج، وقف جنبك وانت في محنة، وانت بتعدي وقت صعب، او ساعدك تلاقي شغل، او ساعدك تقدم في حاجة معينة، او شال عنك حمل معين، او خلص لك تاسكات معينة، قفل لك دي في الشغل، او ساعدك في ايا كانت المساعدة، ساعدك في حاجة في وقت كنت انت مش قادر تعمل الحاجة دي، او ما عندكش الامكانية، ايا كانت الامكانية، امكانية الوقت، امكانية الفلوس، امكانية الامكانية العلاقاتية، ايا كانت الحاجة اللي قدم لك فيها مساعدة، لكن قدم لك مساعدة ودعم في حاجة انت كنت محتاج لها، وما كنتش هتقدر او ما كنتش هتعرف ان انت تكون بتعملها لوحدك. وكل ده جميل، حلو قوي اننا ندعم بعض، وحلو قوي اننا نكون بنساعد بعض، وكل ده على راسنا عمرنا ما هنكون بننكره. بس يمر الوقت ونكتشف او نتفاجئ ان المساعدة دي ما كانتش ببلاش، نكتشف ان المساعدة دي كانت كأنها كده ايه صك ملكية، كأني بقيت ملك للشخص ده. مش ملكه بمعنى ان هو هيبيع ويشتري فيا، لكن ملكه بمعنى ان انا بقيت مجبر اني اوافقه على كل ارائه، وإلا ابقى شخص شرير. بقيت مجبر استحمل منه اي كلمة يقولها، وإلا أبقى ناكر للجميل. ولو فكرت أعترض أو أقول لأ أو أعبر عن رأيي، أو أقول إن أنا ابتديت أتضايق، أو إن أنا ابتديت أضغط، لاقي الكلمة الجاهزة طالعة، أنت نسيت إن أنا ساعدتك، أنت نسيت أنا عملت لك إيه، أنت نسيت إن أنا عملتك. عارفين أنتوا جو الدراما دوت، أوقات الكلمة دي وأوقات المساعدة في الوقت دوت بتبقى صعبة، بتبقى حالة نقول عليها ايه، المعايرة دي اصعب من وقت الاحتياج اللي انا كنت محتاج فيه قبل ما انت تكون بتساعدني. اوقات بتبقى اصعب من الازمة نفسها. وخليني اقول لكم ان حتة المعايرة مش لازم تيجي في وقت اللي هو ان انا تعرضت معايا، ده اوقات بتيجي كمان وسط الهزار، ودي بتبقى سخيفة قوي، اللي هو نيجي كده وسط قاعدة واحنا قاعدين مجموعة او شلة او عيلة، ونقول شفتوا فلان ده كان هيتبهدل بهدلة في الموضوع دوت، بس

يعني كتر خيري بقى، ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، انا اللي سهلتها له. يلا كله لله، كله لله، ايه ده انت فضحته قدام الناس. بس الحقيقة ان الشخص اللي بيعمل كده هو بيأذي نفسه قبل ما يكون بيأذي الشخص التاني، لانه بيحرج نفسه، لانه بيبين للناس اللي حوالين منه ان هو مش مصدر ثقة، مش اهل للثقة، ان انت تحط فيه ثقة كده وتخبي عنده سرك او تستأمنه على سرك. لكن في جميع الاحوال هنا المساعدة بتفقد معناها، بتفقد حلاوتها، او بتفقد قيمتها الحقيقية، لان هي بتتحول من دعم، من محبة لسيطرة، اللي هو خلاص بقى انا المفروض ان انا كده بقيت تحت ايدك او تحت سيطرتك، او ان انا كده بقيت ملكك، وان انا مضطر ومجبر ولازم ان انا اكون بوافقك على كل حاجة. الانسان لما بيضطر كده ان هو يمد ايده ويطلب مساعدة، اكيد ما بيبقاش مستني انه يجي معاها كشف الحساب دوت، او تيجي معاها المعايرة ديت. فلو عملت دوت، لو انا النهاردة عملت دوت، محتاج اخلي بالي، لو انا قدمت المساعدة محتاج اخلي بالي اني ما اتبعهاش بعد كده بكشف حساب، او ما اتبعهاش بمعايرة. دلوقتي وانا بسمع الكلام دوت ممكن اقول لا، انا مستحيل اعمل كده في حد، انا مستحيل ان انا اكون بساعد حد وبعد كده ارجع اعايره. بس لا، خليني كده اسيب لكم فرصة تفكروا شوية في النقطة ديت، اننا اوقات بنعمل ده مع بعض، اوقات بنعمل ده مع اقرب الناس لينا، مع اغلى الناس على قلبنا، مش بهدف اننا نعايرهم. احيانا بيبقى عندنا اهداف تانية لسه هنحكي عنها، بس بيحصل ان انا بعد ما ساعدتك ارجع اشيلك حمل المساعدة دي، او اشيلك ذنب المساعدة دي. بس الحقيقة نرجع تاني ان المساعدة هنا بتفقد معناها، لانها بتتحول لان انا بقيت في فخ تحت سيطرتك. الانسان لما بيمد ايده ويخدم، المفروض ان هو يكون بيخدم بدافع المحبة بس، وبنية صافية، مش لان انا هشتريك بالمساعدة دي، او ان انت بقيت بتاعي، او ان انا كده استحوذت على مساحة نفوذ في حياتك وفي قراراتك. عشان كده بنقول انه النهاردة الايد اللي بتتمد عشان تطبطب، لو هترجع بعد كده تلوي دراعي بالطبطبة دي، انا مش عايزها. والنهاردة انت لو هتمد ايدك عشان تساعد حد وترجع بكرة تطالبه برد الجميل دوت، او تطالبه برد الخدمة ديت، فصدقني هو في غنى عن مساعدتك ديت، هو في غنى عن انك تكون بتساعده وترجع بعد كده تكون بتطالبه. لان اعتقد مفيش حد فينا مش هيكون بيختار انه احتفظ براحة بالي وكرامتي وسلامي الداخلي اللي على المدى الطويل. مفيش حد مش هيختار دوت، مفيش حد هيقول لا طب حل لي المشكله دلوقتي وبعد كده مرمطني. ما اعتقدش في حد سوي هيكون بيختار دوت. المساعده اللي بتيجي معاها كشف الحساب دوت، او فاتوره العتاب، او المزله دي، اعتقد انه خلينا نقول عليها كده ايه النهارده، النفس الشبعانه او الروح الشبعانه اكيد مش محتاجاها، حتى لو انا عندي احتياج النهارده لمساعدتك في تفصيله معينه. لان الوجع اللي بيجي من نظرة المعايرة، مش هقولك كلمة معايرة، لكن نظرة المعايرة، خصوصا لو من حد قريب، او لو من حد انا كنت بتخيل ان الشخص ده غالي عليا، او ان الشخص ده احنا في ما بيننا علاقة وفي ما بيننا عشرة، اعتقد ان الحالة دي او اللحظة دي بتبقى اصعب 100 مرة من الازمة نفسها اللي انت حلتها لي بمساعدتك اللي بعد كده جت بمعايرة. عشان كده بنقول ان الكرامة مش رفاهية، واحنا مطالبين اننا نكون بنحافظ على كرامة بعض. فكرة ما كنا بنحكي عن العشم، انا محتاج لما تعاملني بعشم تعاملني بعشم وتعاملني بكرامتي، مش تضيع كرامتي وسط العشم، او مش تضيع كرامتي وسط المساعدة، او مش تضيع كرامتي وان انت كده بتدعمني، مش تضيع كرامتي وان انت كده بتسندني. لا، احنا لو في ما بيننا محبة حقيقية، وفي ما بيننا عشم حقيقي، وفي ما بيننا غلاوة حقيقية، احنا محتاجين نكون بنتعلم نحافظ على كرامة بعض، مش ان كرامتنا كده تكون مستباحة، او ان انا اكون عادي ان انا اغلط فيك، او عادي ان انا اكون بجرحك. لان حقيقي كلمة المعايرة اصعب 100 مرة من الازمة نفسها. عشان كده بنقول انها مش رفاهية الكرامة، او اني احافظ على كرامتك، او اني احافظ على كرامتي، ان انا نفسي ما يتعملش معايا كده، دي مش رفاهية. واني افضل في المشكلة، شاركوني كده برأيكم، هل ان انا افضل في المشكلة بس احافظ على كرامتي واحافظ على سلامي الداخلي ده يكون افضل؟ اعتقد يعني يا رب اغنينا عن المساعدة اللي تيجي بكشف حساب بعد كده. طيب احنا قبل ما نكون بنكمل، عايز احكي معاكم اكتر كده في ليه الشخص اللي ممكن يكون بيقدم مساعدة هيرجع يعايرني بعد كده،
خصوصا لو كنا احنا فعلا علاقة قريبة، خصوصا لو احنا فعلا كنا قريبين من بعض، قريبين من بعض يا جماعة اللي هي لدرجة ان هي ما بين الاصدقاء وما بين الاهل، مش مجرد بقى حد من زمايلي هيساعدني او هيغطي عليا وبعد كده يمسكها لي زلة، لا ده احنا ممكن في الدوائر القريبة، الاصدقاء القريبين، الاهل، ليه ممكن شخص يقدم مساعدة وبعد كده يرجع يطالبني بكشف حساب؟ خلوني كده قبل ما احكي لكم عن الفكره ديت عايزه ارجع كده لحاتم. حاتم بيختار موسم الشتاء، موسم جميل، انت عارف ان ده الموسم المفضل ليا في مواسم السنه الاربعه، يعني اعتقد ان احنا فريق كبير محبين موسم الشتاء، فريق كبير. كمان بسمه بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، بتقول انا بصدق جدا في الفرصه الثانيه والثالثه، بس بعد الفرصه الثالثه خلاص بيبقى الرصيد اللي قدامي خلص. انا عاجبني ان انت مش بس عندك فرصه ثانيه، انت عندك كمان فرصه ثالثه. ده مش عارف، حاسه ان ده اللي هو ايه، غلطت مره هسامحك، هدي لك فرصه، خلي بالك غلطت اخر مره. انا بحس دايما كده اللي هو ايه الفرصه الثالثه دي، اللي هي ان انا ما كنتش صارم قوي وقاسي، اللي هي مره وخلاص، او اديت لك فرصه وخلاص، وفي نفس الوقت انا ما عنديش استعداد ان انا اكون بسيب نفسي مستباح، اللي هو لا انا برضو انا مهمه عندي، انا كرامتي مهمه، انا نفسي غاليه عندي. فيعني بحييك يا بسمه. طيب خلونا كده قبل ما نكمل مشاركاتكم نرجع تاني كده نجاوب على السؤال دوت، ليه في حد ممكن يقدم لي مساعدة أو يعمل خير ويجي بعد كده يطالبني بكشف حساب، أو يجي بعد كده يعيرني بالمساعدة اللي هو قدمها لي، أو مش لازم يعيرني لكن هيشيلني الذنب المساعدة اللي قدمها، أو شيلني حمل المساعدة اللي قدمها لي؟ ليه؟ فكروا معايا كده، ليه ممكن حد يعمل كده؟ فعلم النفس بيقولوا ان الشخص دوت غالبا بيبقى جواه حتة كده غياب للأمان او افتقاد للأمان، او بيستمد ثقته بنفسه من احساسه بان هو المنقذ، او ان هو البطل، ان هو الاعلى، او ان هو اللي هيمد لك ايد المساعد، او ان هو دايما صاحب الفضل. عشان كده بتبقى صدمته هو الشخص دوت، صدمته هو مش ان هو يحس ان انت مش حاسس بالجميل، او انه مش ان انت مش مقدر مساعدته، لكن بتبقى صدمته انه انت ازاي هتقف على رجلك من غيري، او انت ازاي هتستغنى عن مساعدتي، او انت عارف كده اللي هو زعلان ان انت مش محتاجه، زعلان ان انت تقدر تعتمد على نفسك، لان طول ما انت محتاج له هو حاسس باهميته، هو حاسس ان هو ليه دور، وحاسس كده ان انت ما تقدرش تستغنى عنه، فهو حاسس كده ان هو عايش في دور المنقذ. وقبل ما تكون انطباع شرير عن الشخص دوت، او ان هو شخص معقد، او ان هو شخص وحش، خليني اقول لكم ان الموضوع دوت مش بس ما بين الصحاب زي ما قلنا، او مش بس ما بين اللي مجرد زمايل، ده ممكن يبقى موجود جوه دايرة البيت الواحد، جوه الأسرة الواحدة، في العلاقات القريبة جدا ما بين الزوجين، ما بين الآباء والأولاد. عارف كده زي ما الأب اللي دايما أو الأم، يعني الأب أو الأم اللي يجوا يعايروا أولادهم انت عارف مصاريفك كام، انت عارف جامعتك دي بكام، انت عارف انا بصرف عليك أكل وشرب قد ايه. هو مش عايز يعايره، بس هو عايز يحسسه انه انا بعمل، انت عارف انا طالع قد ايه عيني، انا طالع عيني قد ايه في البيت علشان اعمل لكم اكل واروق لكم البيت واغسل لكم هدومكم. الام مش عايزه تعير اولادها، بس ده اللي بيحصل، مش لان الاب شرير او مش لانه ام شريره، بس بيحصل. مش بس ما بين الاباء والابناء، ما بين الزوجين نفسهم، الزوج اللي يعاير زوجته، او الزوجه اللي تعاير زوجها انها بتشاركه في مصاريف البيت، او الزوج اللي يعاير زوجته ده انا وقفت مع اهلك وساعدتهم، وكأنه ده منا أو ده تفضل منهم، مش إن ده قواعد المحبة، دي مش أصول المحبة ما بينهم. العطاء جوه الدوائر القريبة ديت المفروض يكون عطاء أعمى، عطاء ما بيشوفش غير مصلحة اللي بيحبه، غير مصلحة الشخص اللي أنا عايز أساعده، مش عطاء يتخزن في دفتر ويطلع وقت الخناق نعاير بيه بعض، نعاتب بيه بعض تاني. مش لان ده بيحصل، مش لان الناس دي شريرة، او مش لان العلاقات دي ما هيش عميقة، بس لانه في مشكلة في الاساس. انا ممكن الاقي اكتشف النهاردة ان انا ايه ده انا كنت بعاير اولادي وانا مش واخد باله، بخيل مش واخد بالي، ايه ده انا ممكن اكون كنت بعاير صحابي وانا فاكر ان ده هزار تحت بند الهزار. بس هل انت خايف تفقد مكانتك وسطيهم؟
ولا لا ده مش لازم، مش لازم يكون برضو عقدة المنقذ، لكن احيانا بيبقى عشم خاطئ. فكنا كنا بنتكلم عن العشم، احيانا بيبقى عشم خاطئ. انا كنت متخيل اننا بنتكلم وبنهزر وبنفضفض وبنحكي، لا انت جرحتني، انت ده كان نوع من انواع المعايرة، ده كان نوع من انواع تعدي او تخطي للحدود. عشان كده انا النهاردة مش بلوم على الشخص اللي بيعمل كده، لان انا النهاردة برضو عايزة اقف قدام المراية واشوف هل انا ممكن اكون الشخص دوت. هل انا النهاردة لو جينا بصينا للشخص اللي بيقدم المعايرة مع المساعدة بالصورة ديت، انها ممكن تكون بتحصل في الدائرة القريبة ديت، وبتحصل في مواقف هي مش الغرض منها ان احنا في خناقة ويلا هنعاير بعض، لا دي مواقف الحياة اليومية. فهل ممكن اكتشف النهاردة ان انا كمان الشخص دوت، انا الشخص اللي عمال بيعاير حبايبه بالمساعدة اللي بيقدمها؟ لان الاكيد ان انا مش دايما عايش في دور الضحية، احنا احيانا احنا كمان بنقع في فخ المنة، ان انا بمنة عليك او ان انا بساعدك واحنا مش واخدين بالنا. بس قبل ما نحكي في الفكرة ديت، عايزة ارجع تاني كده ليه بسمة اللي بتختار من الصندوق رقم 11 ليا و12 ليها. ايوه بقى الناس اللي بتلعبني كده. طيب رقم 11، رقم 11 ليا النهاردة بتقول طول ما انت طول ما انت متوصل بالمصدر الاساسي للسلام اللي هو الله، تنك مشاعرك عمره ما هيفضى ولا هينشف. فامين كده يا رب انا وانت وكل حد بيسمعنا دلوقتي يا بسمة نفضل كده على اتصال بالمصدر للسلام العالمي. انا اي سلام، اي راحة، اي طمأنينة هعيش بيها يا رب انت مصدرها. كمان رقم 12 ليكي، حلو السؤال ده النهاردة كده. رقم 12 يا بسمة بتقول من هو أول شخص أعجبتي بيه وألهمك؟ عارفة كده على مدار حياتنا ممكن نكون بنقرأ عن ناس أو بنسمع عن ناس أو بنشوفهم حتى في حياتنا اليومية، مش لازم يكونوا شخصيات عالمية يعني ومشهورة، لكن بنتأثر بيهم كده وممكن يدونا إلهام في حاجة معينة. فقوليلي كده وأنا بسألك السؤال ده، مين أول شخصية حاسة إن هي جت على بالك؟ مش لازم يكون أول شخصية فعلا، لكن أول شخصية كده جت على بالك حسيتي ان هي كانت عامله لك نوع من انواع الالهام في وقت من الاوقات، او عجبتي جدا بالشخصيه دي. مش لازم تكون حاجه مثيره وفظيعه والعالم كله ينبهر بيها، لكن يكفي ان هي تكون حاجه اثرت فيكي انت، او حاجه لمستك انت، او حاجه في علاقاتك انت، او من الناس القريبه منك انت حتى من دايرتك الصغيره. بس انت دايما الشخص دوت شخص ملهم بالنسبه لك لصموده لتقدمه لنجاحه. ففكري كده وقولي لي من هو اول شخص الهمك واعجبتي. دي كانت رقم 12، ومبسوطه كمان ان رقم 11 عجبتك يا بسمه. طيب خلونا كده نحكي شويه مع بعض بقى لو هنقف قدام المرايه، بما ان زي ما كنا بنقول انه احنا مش دايما في دور الضحيه، واحيانا احنا كمان بنكون الشخص اللي بيقدم الفاتوره ديت. فاحنا كمان ساعات بنعمل الخير للي قدامنا، او احنا كمان احيانا بنقدم خير بدافع المحبه، بدافع المساعده، وفعلا بيبقى جوانا نيه المساعده فعلا. بس اول ما الشخص اللي انا ساعدته دوت يختلف معايا في الراي، الاقي نفسي بقوله غصب عني، اقوله بعد اللي عملته لك، بعد ما ساعدتك، ده انا اللي وقفت معاك، ده انا اللي دعمتك، ده محدش سندك غيري. مش بقولها بغرض اني عايش في دور المنقذ، ومش بقولها بغرض ان انا اعايره، بس بقولها مثلا تحت بند العشم، بقولها تحت بند العتاب. بس اللي وصل له ايه؟ ان انا بشيله ذنب المساعدة اللي انا قدمتها له. ده انا اللي وقفت في ظهرك، ازاي تحرجني قدام الناس وما تأيدش رأيي؟ ازاي ما تسندنيش زي ما سندتك؟ ازاي ما تأيدش كل كلمة انا بقولها؟ زي ما ده لولا ان انا عارف كده مثلا زي ما ايه، زي ما تجيب وظيفة لحد من اصحابك معاك في الشركة وقاعدين في ميتنج، وانت قلت حاجة وهو بشكل مهني اختلف معاها، اللي هو انت ازاي مش واقف في ظهري؟ ده انا لولايا انت ما كنتش هتكون في الشركة دي. مش قصدي ان انا عايره، بس انا قصدي اللي هو انت ازاي مش شايل جميلي؟ بس النتيجة النهائية ايه؟ ان انا عيرته. النتيجة النهائية ايه؟ ان انا شايلته حمل المساعدة، او بطالبه دلوقتي بكشف حساب او بفاتورة المساعدة اللي انا ساعدتها له. فاول ما اختلفت معاه، او اول ما لقيت ان هو مش بيقول الكلام اللي انا عايزه، او مش واقف في ظهري بالشكل اللي انا عايزه،
ابتديت اتضايق وابتديت ان انا اخد خطوة. فلو قفشت نفسك النهاردة بتعمل كده، محتاج كده تواجه نفسك انه عطائك مش بيور، عطائك مش عطائك هنا محتاج مرجعية، عطائك محتاج اعادة نظر، محتاج تلحق نفسك، ومحتاج الحق نفسي بان انا اطهر نيتي فورا. انا لما ساعدت الشخص دوت انا كانت نيتي ان انا اعمل الخير ده لمين؟ انا كان نيتي اعمل الخير ده لربنا لله، عارف كده اللي هو بعملها خالصة لله، ولا انا كان بنيتي اعملها للشخص دوت عشان بعد كده ارجع اللي هو انا ساعدتك اهو، انا ساعدتك شيلها لي جميلة. لو بتعمل دوت علشان تشيله جميلة انت محتاج تراجع نواياك، ولو بتعمل دوت علشان زي ما بنقول كده بعمله لربنا، فالمفروض ان انت ما تطلبش الاجر من الشخص، الاجر يا رب عندك، فالعبد هنا ملوش علاقة. وافضل حاجة ممكن اعملها ان انا افكر نفسي باستمرار انه كده كده مش بشطارتي انا بقدم المساعدة دي. كمان انا محتاج اتعلم افصل المساعدة عن الموقف. لما اختلف مع حد، لما اتخانق مع حد، لو موضوع الخناقة نفسه مش ملوش علاقة بالمساعدة، فايه دخل المساعدة اللي انت ذكرتها دلوقتي اللي هو ليه بتفكروا بيها؟ اتخانق، او بمعنى اخر لما تتخانق مع حد اتخانق في موضوع الخناقة نفسه، ما تطلعش كارت المساعدة القديم او كارت التفضل القديم اللي انت ساعدته بيه عشان تكسب الخناقة او عشان تعايره بيها وتكسره فتضعف موقفه. دي قلة حيلة منك، انت بتبوظ المساعدة اللي انت قدمتها. انا محتاج اتعلم العطاء الحقيقي او العطاء الصامت، ادرب نفسي كده ان انا اعمل الحاجة او لما اعمل المساعدة محدش يعرف عنها حاجة، ومرجعش افكر الشخص اللي انا ساعدته بالمساعدة اللي انا ساعدتها له، عشان احمي قلبي من شهوة السيطرة ان انا عايز اسيطر عليه. لان انا في الحقيقة لو عملت اي حاجة غير الحاجات ديت، غير ان انا اكون بساعد لوجه الله وبحاول اسيطر على اني مش عايز اكون بعايرك، او ان انا مش بغرض ان انا عايز اطلع على الشخص الجدع، الشخص المساعد، الشخص الهيرو، فدي مش جدعانة مني. انا لو عملت اي حاجة غير كده دي مش جدعانة مني، ده استعباد للشخص دوت، مغلف كده بان دي مساعدة او ده معروف، في حين ان الخير اللي انا هعمله محتاج اعمله وارمي البحر زي ما الله قال لنا كده اعمل. حتى مثل شعبي، الكتاب بيقول لنا ارمي خبزك على وجه الماء، وكمان المثل بيقول لك اعمل الخير وارمي البحر، ما ترجعش الطالب بيه، مترجعش تطالب بيه، بس الله امين، الله شاهد، شايف كل خير، كل مساعدة، كل دعم انت بتقدمه وبتعمله هو شاهد عليه، ولان الله شاهد فهو بيعوض وبيبارك وبيعطي بسخاء. عايزين نحكي شوية كده عن فكرة المصدر بقى اللي بيعطي بسخاء ولا يعير. لكن عايزة اصبح كمان على الجميلة مجدة. يا مجدة صباح الخير، متأخر شوية يا مجدة، متأخر شويتين، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك، متحمسة جدا اسمع رأيك في موضوعنا النهاردة يا مجدة، وقولي لي ايه رأيك في موضوع المساعدة المسمومة، هل سبق وقدمتيها من غير ما تحسي، وهل اتقدمت لك قبل كده؟ استناكي تشاركينا ونلعب مع بعض في الصندوق. كمان بسمة بتقول اول حد ملهم بالنسبة لي هي ماما، وتلاتة من اصحابي الغاليين جدا على قلبي هم ملهمين ومؤثرين. انا بحب قوي لما يكون الشخص الملهم شخص من الدايرة القريبة مش من الناس البعيدة، لانه لما اكون الشخص اللي انا بتأثر بيه او الشخص الملهم بالنسبة لي انا عايش معاه او بشوفه باستمرار، بشوفه على ارض الواقع، مش بقرأ عنه من خلال كتب او بتفرج عليه من ورا الشاشات، فانا ببقى قادر اشوف صورته الحقيقية، فببقى قادر اكون بعمل معايشة حقيقية معاه، فانا بقدر كده فعلا كده ألهم منه. فيعني امين كده ربنا دايما يباركك بناس ملهمة في حياتك يا بسمة. طيب خلونا كده قبل ما نكمل كلامنا ونروح كده نبص على المصدر، نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: أنا كمسيحي أؤمن أن الله لم يكتفي بإرسال وصايا تطالبني بأن أصعد إليه، لكنه قرر أن يتنازل هو إلي كي يمسك بيدي ويصعدني إليه. فمطالبة العاجز بالكمال تعجيز، أما أن يمد الكامل يده للعاجز نعمة. الحاجة اللي بتميز المسيحية مش إن فيها وصايا عظيمة محدش يقدر يعملها، لكن الحاجة اللي بتميز المسيحية إن فيها إله عظيم بيمد إيده للعاجز ويخليه ينفذ وصايا محدش يقدر يعملها. ياما كتب تانية وأديان تانية فيها وصايا وشرائع شبه الكتاب المقدس، لكن اللي يفرق ما بين إله الكتاب المقدس وبقية الآلهة التانية إن إله الكتاب المقدس ما اكتفاش إنه يبعت لي لستة بالوصايا لما عملها يرضى عليا، لكن إله الكتاب المقدس مد إيده ليا عشان ينفذ بيا الوصايا الصعبة.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. ليك لازم أرنم على راديو سما.
2: الله ما خلقناش إننا نكون بنعيش في جزر منعزلة منفصلة، وآجي كده النهاردة أقول لأ أنا هعيش لوحدي، أنا مش هطلب مساعدة من حد، أنا مش محتاج مساعدة من حد، لأنه ده ما كانش النسخة الأصلية اللي الله خلقنا بيها. الله خلقنا في حياة بعض عشان نساعد بعض عشان ندعم بعض، لكن مشكلتنا النهاردة إننا بقينا بنقدم المساعدة لبعض مساعدة مسمومة، مش لأننا أشرار، بس لأننا أحيانا بيبقى عندنا مفاهيم خاطئة، وإبليس بيستغل المفاهيم الخاطئة دي عشان يدخل يفرق. فخلاص أنا مش هطلب مساعدة، أنا مش هحتاج حاجة تاني من حد، أنا هكتفي بنفسي. عشان كده النهاردة ناس كتيرة قوي عايشة في دور وبتهلك نفسها في دور أنا بطل منفرد، أو أنا بطل حكايتي بدون أي مساعدة، مش عايز أي دعم، وبننسى انه لا انا من حقي اطلب مساعدة. انا انسان وليا امكانيات وليا حدود وليا طاقة وبتخلص، فطبيعي ان في بعض الاوقات وفي بعض المواقف اطلب مساعدة. وهنا ابليس يبدأ يدخل بقى يقولك لا ما تطلبش مساعدة من حد، انت هتعيش منفصل. سمعت جملة حلوة قوي في خدمة كنت لسه فيها الاسبوع اللي فات، بيقولك انه خطة الله الاصلية في الخلق كانت الفصل، فصل بين النور والظلمة، فصل ما بين المية واليابسة، فصل ما بين الفصل، لكن بيجي عند الإنسان وجمع، خلق حواء من آدم عشان يجمع، عشان يبقوا حاجة واحدة. ده بقى عكس تماما اللي إبليس بيعمله. إبليس عايز يجمعك بالحاجات، لكن عايز يفصلك عن الإنسان، عايز يجمعك بمهاراتك، ماشي برافو حلوة جميلة اعتمد على نفسك، عايز يجمعك باعتمد على نفسك حلوة جميلة، عايز يجمعك بماديات، لكن عايز يفصلك عن الإنسان، عايز يفصلك عن أخوك، عايز يفصلك عن معينك. احنا النهاردة كده عايزين نرجع نتعلم الدعم الحقيقي، ازاي نكون بندعمه لبعض، نتعلم ازاي نكون بنقدمه لبعض، وينفعش نتعلمه من بعض، هنتعلمه بالمصدر. بحب قوي الكتاب لما بيجي بيقول بيتكلم عن الله، والله لما جه وصف نفسه قال كده، قال الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. وانا لا يعير هنا الحقيقة أنا بفسرها لنفسي بالمعنيين، لا يعير إنه مش هيعاير، لكن المقصود بيها كمان إنه لا يعاير اللي هو المعيار، اللي هو أنت تاخد حتة كبيرة وأنت تاخد حتة صغيرة، لا هو بيعطي بسخاء. الله لما بيجي يدي عطاء بيدي عطاء صافي، ولما اتكلم عن نفسه في الكتاب المقدس اتقال عنه كلمات اللي بتريح القلب وبتفرح القلب، ديت بتطمن اي حد قلقان، بتطمن اي حد خايف، خايف يطلب منه المساعدة، خايف يطلب منه المعونة، لا هو بيدي الجميع بسخاء ولا يعير. ربنا بيدينا كل يوم صحة ونفس وستر وبيوت وعلاقات وتوفيق في كل صباح، كل يوم بيدينا من غير ما يرفع علينا فوات.
3: ممتلئة. وكان الذين أكلوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وصرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى أرض مجدان.
4: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
5: جلس غني مع نفسه يتساءل: ماذا أنتفع بكل هذا الغنى وأنا أشعر بفراغ شديد في أعماقي؟ ماذا ينقصني؟ ماذا تطلب نفسي لتستريح؟ ذهب الغني إلى رجل حكيم يشكو له
2: عشمي فيه، بس أنا محتاج منه أتعلم العطاء اللي أديه لإخواتي، العطاء اللي لما حد كده يجي يطلب مني مساعدة ويكون عندي الإمكانية إن أنا أساعده بيها، أتعلم كده زي ما أنا تساعدت بدون معايرة إني أقدم المساعدة كمان بدون معايرة، وحاول أغلب ضعفي البشري ونقصي البشري بإنه ده أنا عملت لك، ده أنا اللي رفعتك، ده أنت من غيري ما كنتش هتلاقي شغل، ده أنت من غيري ما كنتش هتلاقي أكل، ده أنتوا من غيري ما كنتوش هتلاقوا اللي يروق لكم البيت ولا يعمل لكم أكل ولا يربيكم ولا قلب الأم. مش كل الأمهات طبعا، بس اللي هو في أمهات ما عندهاش المهارة إنها تكون بتدي من غير ما تعاير. هي مش قصدها معايرة، أكيد هي مش قصدها معايرة، بس ضعف بشري. فنهاردة كده دي رسالة لينا كلنا وإحنا بنبدأ يومنا النهاردة كده، وإحنا لسه يعني صباح الخير. لما تعمل خير مع حد ارميه في البحر على وجه الماء، انساه تماما، تنساه، ما تسجلوش في دماغك عشان ما تلوسوش بكبريائي، ده انا عملت لهم بافتخاري واعتزازي بنفسي، ده انا اللي رفعتهم. ما تلوسوش الخير اللي بتعمله، اعمله وانت مش مستني منه، مستني اجر من اللي عملته له، بس خليك واثق ان ربنا اكيد هيجيب الاجر. هو ما فيش حاجه بتضيع عنده، ما فيش حاجه بتتنسي عنده، ما فيش حاجه بتزوغ عنده. خلي عطائكم كده زي عطاء الله، شبه عطاء السماء، بسخاء ولا يعير. لكن احنا برضو مش ملايكة، وبنتعرض وبنعرض بعض للمساعدة المسمومة دي. فعايزين نحكي مع بعض شوية كده عن اتكيت الرد الشيك والاستغناء الشيك لما يتقلي ده انا اللي ساعدتك، ده انا اللي عملتك، اعمل ايه علشان احافظ على نقاء قلبي وعلى علاقاتي وفي نفس الوقت انا بحافظ على كرامتي وكبريائي. لكن خلوني كده ارجع شوية للتعليقات، ووصلنا لحد بسمة ماجدة. ماجدة كانت بتقول: طلبت المساعدة وطلعت مسمومة وعانيت منها 3 سنين، المساعدة دي علمتني ما طلبش حاجة من حد. طيب خليني يا ماجدة اسألك، عانيتي منها لكن على مدار 3 سنين ديت، وأمين يعني تكون الفخ ده انكسر خلاص، يعني هل عرفتي انكسر اللي انت عرفتي ازاي تردي، ولا انكسر لان العلاقة دي خلاص ما بقتش موجودة، هي كده كده ما بقتش موجودة؟ فقولي لي كده انكسر ازاي، هل انت اخدتي موقف، اخدتي خطوة، ولا انكسر ازاي؟ لان ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض دلوقتي، ازاي اكسر الفخ دوت. لكن خليني كده اشوف لك رقم 9 ورقم 15 ورقم 9. حلو السؤال ده: من بين جميع أفراد عائلتك لمن أنت الأقرب؟ مين أقرب حد ليكي في العيلة يا مجدة؟ مين أقرب شخص كده بتحبي تقعدي معاه، ترغي معاه، تحكي معاه كده؟ قولي لي من بين جميع أفراد عائلتك لمن أنت الأقرب. دي رقم 9. كمان رقم 15 رسالة حلوة قوي بتقول: فلتعلم أن تعبيرات الوجه تتكلم بصوت أعمق أثرا من صوت اللسان. الناس اللي ما بتعرفش تسيطر على ملامحها، اللي هو عارف كتير ايه، ما تبينهمش أن أنت مش طايقهم. حاضر، مش بينهم مش طايقهم، ما تبينهمش أن أنت هتقوم تضربهم، لا مش قوم تضربهم. الناس اللي ما بتعرفش تتحكم في تعبيرات وشها، فلا خلي بالك، أوقات كتيرة ملامحنا بتكون بتقول كلمات أقصى من أي كلمة هقولها بلساني. فدي رسالتنا النهاردة في رقم 15. كمان يا نانا صباح الجمال، بنصبح على الجميلة يا نانا، صباح الخيرات، متأخرة جدا جدا جدا يا نانا، ينفع عيني الكلام دوت؟ ينفع كده؟ طمنينا عليك، يقول لنا بتسمعينا النهاردة من البيت ولا من الشغل؟ يا رب كده تكون كل أحوالك بخير، طمنينا عليكي. استناكي تشاركينا في موضوعنا، هل وقعتي في فخ المساعدة المسمومة ده قبل كده؟ سواء كنتي انتي الشخص اللي تقدمت له المساعدة والطالب بعد كده ان هو يدفع كشف الحساب، بمعنى ان تعيرت بالمساعدة ديت، او انا اللي قدمت المساعدة وما اخدتش بالي ان انا بعاير الشخص دوت، او ان انا بطلبه بناء على مساعدتي لي انه يقف دايما في صفي، انه دايما يأيد كلامي، انه هو دايما يعمل اللي انا بقوله، لان ده انا اللي ساعدته، ده انا اللي عملته، فهو فخ في الناحيتين. فهل وقعت في الفخ ده قبل كده يا نانا؟ وهل عندك فكرة ازاي ممكن اكون برد على الشخص اللي هيكون بيقدم لي كشف الحساب بتاع المساعدة، يقدم لي معايرة؟ ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض، وما تنسيش تلعبي معايا في الصندوق. كمان بنصبح على الجميلة مرمر سمير. يا مرمر صباح الجمال، لحقتك بدري شوية النهاردة اهو، صباح الجمال وصباح الخير والمحبة عليكي، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك. وحالا اشوف لك رقم 6 ورقم 8 ليا. طيب رقم 6 الاول، رقم 6 النهاردة رسالة بتقول: ما تحتار في امره اتركه، فإن عاد لك فهو ملكك، وإن لم يعد فلم يكن لك. وأنا يمكن اتشاركت معاكم قبل كده إن أنا مش دايماً ببقى في صف الحكمة دي أو الرسالة دي، عارف كده اللي هو إيه، لما كنا عايز حاجة قلتلك صراحة، لو رجعت لك فهي من نصيبك، لو ما رجعتش تبقى مش بتاعتك. أنا بحس إن لأ، في بعض الحاجات في بعض العلاقات، في بعض الأهداف أنا محتاج أتمسك بيها تحت أي بند، ما ينفعش اكون بطلقها واقول لو ليا نصيب فيها هترجع. فيعني ده رايي في حاجات وحاجات لا. لكن رقم 8 النهارده ليا انا، صح، رقم 8 النهارده بتقول برضو رساله حلوه قوي، بتقول: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، ولا ابديتك كانك تموت غدا. وبحس ان دي الناس مش بس الناس المؤمنه والناس القريبه من الله، لكن بحس الناس الذكيه، بحس ان الناس ذكيه هي اللي بتعمل دوت. اعمل لدنيتك، عيش لدنيتك كانك تعيش ابدا الدهر، بمعنى اشتغل وطور من نفسك واجتهد واسعى ونمي نفسك ونمي علاقاتك ونمي مهاراتك كانك تعيش ابدا الدهر. لكن اعمل لابديتك كانك تموت غدا. يعني يا رب انا باستمرار عايز اكون على علاقه طيبه بيك، يا رب انا باستمرار بتوب عن اخطائي اول باول وبعترف بيها قدامك، انا دايما رافع قلبي باستمرارك. فاعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، ولا ابديتك كانك تموت غدا. امين كده، ربنا يدينا الروح ديت. دي رقم 8 النهارده يا مريم، مستنياكي تشاركينا في موضوعنا اكتر كده، وتقولي لي هل وقعتي في فخ المساعده ده ولا لا، المساعده مسمومة، احنا قلنا ان هو فخ من الناحيتين. وتقولي لي ازاي اتعامل مع الشخص اللي هيقدم لي المساعدة المسمومة ديت، لو قال لي انت ازاي بتتعارض معايا، ده انا اللي ساعدتك، او ده انا اللي عملتك، او انا اللي وصلتك. فكري كده وقولي لي. لكن كمان نانا بتختار 45 اعترفي يا نانا، اعترفي بسرعة. رقم 45 النهاردة السؤال بيقول: ما هو اغلى شيء كسرته وانت في لحظة غضب؟ سيبك من لحظة غضب، ايه اغلى حاجة كسرتيها عامه؟ مفيش حد فينا ما كسرش حاجه قبل كده يعني، اكيد. فقولي لي كده ايه اغلى حاجه كسرتيها، وهل ندمتي عليها ولا هو لا يعني خلاص الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مبارك. يعني هنعمل ايه بقى يعني؟ فقولي لي ايه اغلى حاجه كسرتيها، سواء في لحظه غضب او مش في لحظه غضب. دي رقم 45 النهارده. كمان ماجده بتقول: لكن لو محبتنا لبعض جديده زي ما قال الكتاب ما كانش الموقف ده هتحصل. طيب احكي لنا ازاي اتخطى الموقف دوت، ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض دلوقتي، ازاي اتخطى الموقف دوت لو لقيت ان الشخص اللي قدامي بيعايرني بالمساعدة. نانا كمان بتقول: كنت نايمة كتير اليوم ولم استيقظ مبكرا، تأخرت كثيرا. ينفع كده؟ ينفع التأخير دوت يا نانا؟ طب عندنا شغل ولا يعني احنا ممكن نتغاضى عن حقنا ونقول مثلا هترجعي تسمعينا من الاول في الاعادة، لكن الشغل اوعي تكوني اتأخرتي على الشغل يا نانا، طمنينا عليكي كده. لكن كمان ماجدة، يا ماجدة، ماجدة بتقول: اقرب شخص ليا هما 2، بنتي واختي، هي بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق في العيلة انت اقرب لمين؟ فهي بتقول بنتها واختها امين، ربنا دايما كده يخليكم في حياة بعض ويبارك حياتكم باستمرار. كمان ماجدة بتشاركنا وبتقول رغم ان المساعدة كانت مسمومة ونتائجها سيئة، الا اني انا اللي بادرت عشان ارجع العلاقة عشان ارتاح. لا مش فاهمة يا ماجدة، يعني ازاي العلاقة كانت او المساعدة اللي تقدمت لك في العلاقة ديت كانت مسمومة ومع ذلك انت اللي بادرتي ان انت ترجعي وتمدي حبال الود؟ يمكن زي ما بنقول هو مش بالضروره ان احنا نقطع العلاقات، لا، بس انا يعني عندي فضول افهم بس الموقف ده اكتر، فاستناكي تحكي لي. لكن خلينا كده عشان الوقت ما يسرقناش نحكي شويه مع بعض كده ازاي نتعامل مع الموقف اللي بعد ما كنت في موقف احتياج وشخص ما يقدم لي يد المساعده لكن اتفاجئت بعد كده انه بيتبع المساعدة دي بفاتورة حساب، انه انا بقيت مطالب اني اشله الجميل، مش بس مجرد اني انا اشله الجميل لان انا كده كده اكيد هكون حافظ له جميل المساعدة دوت، لكن بقى بيطالبني بان انا دايما اكون بأيد كلامه، انا دايما بدعمه في قراراته حتى لو كانت مش صح، اللي هو كأنه اشتراني بالمساعدة اللي هو قدمها لي. والحقيقة ان انا محتاج اتعلم اعمل التوازن ما بين الاعتراف بالجميل واني ارفض الاهانه لان التوازن ما بينهم شعره. وانا عشان اعرف اعمل دوت، عشان اعرف احافظ على كرامتي وكبريائي في ظل المساعده اللي اتقدمت لي، لما الشخص ده يجي يقدم لي فاتوره المعايره ديت انا محتاج اعمل حاجتين مهمين جدا. اولهم ان انا محتاج اتعلم ارد رد حاسم وبسيط. لما الشخص اللي قدامي يبتدي يلمح لي كده بجميله عليا انه انت ما ينفعش تتعرض معايا، ده انا اللي ساعدتك، فبقى يبتدي يلمح لي ان هو لازم هو اللي كلامه يمشي، الرد بكل محبة وبكل شياكة من غير زعيق ومن غير زعل، بابتسامة هادية كلها مودة لكن بكلمات واضحة، انا شايل لك جميلك ده فوق راسي، اكيد عمري ما هكون بنساه ولا اكيد هكون بنكره، لكن ده ما يدلكش الحق ان انت تتجاوز حدودك معايا او تفرض عليا ارائك. انا لسه محتفظ بنفسي، انا لسه محتفظ بارائي، انا لسه محتفظ بكياني. تاني حاجه انا محتاج اتعلم ثقافه الاستغناء. انا لازم اتعلم الاستغناء لو لقيت انه المعايره مستمره او المعايره بالمساعده اللي اتقدمت لي دي مستمره وما بقاش في لغه للتفاهم، انا محتاج اتعلم اسحب نفسي فورا وبمنتهى الشياكه من العلاقه ديت. اني افضل في حاله الاحتياج ده افضل بكتير من ان الاحتياج يتسد والمعايره تكون بتستمر. بس انا وانا بستغنى انا محتاج اتعلم استغنى باصول واستغنى بالشياكه، مش اللي هو اجي ارمي له حاجته في وشه كده اللي هو اتفضل مش عايز منك حاجه يا عم انا في غنى عن مساعدتك. لا، رد ال ال ال, ال, ال ده ما يبقاش رد على الاستغناء او ده ما يبقاش برضو رد الجميل بعد ما الشخص دوت ساعدني في البداية، فانا مش هرميله الحاجة في وشه كده وقوله انا مش عايز مساعدتك وانا كلي غل. لا، انا هرجع للشخص دوت مثلا الحاجة اللي هو ساعدني بيها ان كنت اقدر، واقفل الباب بشكل حاسم لان انا عايز احافظ على حدودي، عايز احافظ على مكانتي وهسيب الباقي لربنا. وخليني اطمنك برضو انه اوعى تخاف انك لما تستغنى او انك ترجع المساعده اللي اتقدمت لك ان انت هتبقى لوحدك او ان انا كده بقيت في الشارع او ان ظهري بقى مكشوف، لانه ربنا لسه شاهد عليك وامين على ان هو يكون بيقدم لك مساعده. برضو ربنا ما يكون بيشوفنا كده اننا بنستغنى عن مساعده البشر اللي بتحطني في في في, في حاله المعايره ديت، هو امين عليا ان هو يكون بيقدم لي ايد المساعده من مكان تاني، يسندني من مكان تاني، يرتب لي أولاد تاني يساعدوني أو يرتب لي علاقات تانية تكون بتسندني وتساعدني، أو هو بنفسه يجبر لي كسري ويسندني بدل ما أضطر أن أنا أكون بطلب المعونة أو المساعدة من حد تاني. فأنا محتاج أتعلم أستغنى وأعتمد على نفسي وأعتمد على الله، أحتمل دي الحال لفترة لحد ما ربنا كده يرجع يقدم لي ايد العون مرة تانية، بس في جميع الاحوال انا هختار ان انا اعيش وراسي مرفوعة، مش ان حد تاني كده يجي يقول لي ده انا اللي عملتك، ده انا اللي ساعدتك، ده انا اللي وصلتك. دي واحدة من اهم الحاجات اللي انا محتاج اتعلم اعملها. عايزة كده ارجع للتعليقات بسرعة. ان انا بتقول يوم الاستراحة مش شغل. النهاردة بتقول اجازة مش شغل. يعني مش هنحقد، احنا مش هنحقد، عارفين النهاردة اجازة في اماكن كتير، احنا الاجازات عندنا بتترحل اليوم بس، يعني مش هنحكد ان انت اجازه النهارده يا نانا، لكن يعني مبسوطه ان انت صحيت لنا مخصوص برضو يعني في يوم الاجازه دي، حاجه تدعو كده للاعتزاز بالنفس، نعتز بنفسنا كده صباح سما ان انت بتصحي لنا مخصوص. طيب هستناك تشاركينا بقى في موضوعنا يا نانا. لكن كمان مريم بتقول نشكر ربنا حبيبتي على كل شيء، انا بشوف رساله ربنا ليا بمعنى انه لو ليا نصيب في حاجه ربنا هيدهاني، لو ماليش نصيب مش هيدهاني طبعا حسب حكمته ومشيئته. اعتقد مريم هنا بتعلق على الرساله اللي طلعت لها في البدايه، فكره ان هو لما تكون عايز الحاجه سيبها، لو رجعت لك تبقى بتاعتك، لو ما رجعتش يبقى مالكش نصيب فيها. هي بتصدق في ان كل حاجه في حياتها هي من ترتيب ربنا، وامين دايما ربنا يباركك بعطايا تفرح قلبك. ماجدة كمان بتقول موضوع كبير جدا لان المساعده كانت لظرف طارئ جدا. يعني احنا طبعا مش قصدنا نتطفل يا ماجدة، لكن خليني كده ارجع تاني اسالك او اعيد صياغه السؤال. هل عرفتي تكوني بتردي بحزم توقفي المساعدة المسمومة؟ مش ان انا هقطع العلاقة، مش في كل الاحوال انا محتاج ان انا اكون بقطع العلاقة، واضح ان انت ما قطعتيش العلاقة، لكن هل قدرتي تاخدي موقف تكوني بتوقفي حالة المنة ديت او المعايرة ديت؟ حكي معايا كده واستناكي تشاركيني. كمان نانا بتقول نانا بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، ايه اغلى حاجة كسرتها؟ بتقول لم اكسر اي شيء، لكن عندما اغضب اغلق الابواب بشده ويخرج صوت كبير من الابواب. عارفه كده اللي هو بنرزع، لو ارزع الباب كده واخش اصرخ جوه شويه، لو سيبوني بقى، عارفه انا الناس ديت. بس حلو ان انت ما وصلتيش لمرحله التكسير. في ناس اللي هو فعلا الغضب بيعميها، اللي هو ما بيشوفوش قدامهم، ما فيش مجال للنقاش، ما فيش مجال للحوار. في ناس تانية العكس تمام، اللي هو لك لا بس سيبني بقى دلوقتي، مش هنتناقش، مش هنتكلم، لو سيبني اهدى، فاللي هو يعني ايه، وبعد كده هنرجع نتكلم، وبعد كده هنرجع نتكلم وكأن حاجة شيئا لم يكن، انا هنسى المشكلة دي. ماجدة بتقولك اسد يا نانا، ايوه الناس اللي هو ايه، مش هكسر حاجة، هسيطر على انفعالاتي كده، مش هكسر حاجة، بس اللي هو ايه، ممكن اكسر الابواب. طب ايه كسري بس الابواب يا نانا، في لحظة باب يطلع ضعيف، باب يطلع ازاز ولا حاجة، يعني مش هتوصل لدرجة ان احنا نكسر البيبان يعني والعفش. لكن امين ربنا كده يديك الهدوء برضو. لكن خلونا كده، احنا وقتنا قرب يخلص ولسه عندنا كده تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض، فشاركوني انتوا كمان، هل بتعرفوا تعملوا ثقافة الاستغناء الراقي؟ احنا محتاجين نتعلم ثقافة الاستغناء، انه مفيش ازمة في الدنيا ولا ضائقة مادية ولا لحظة ضعف ولا احتياج تستاهل اكيد ان انا اكون بتنازل عن كرامتي او بتنازل عن كبريائي علشان المساعدة اللي هتتقدم لي، وافضل عايش بعين مكسورة وبنفس مكسورة قدام بني ادم تاني زيه. اصلا انا مش مكسور قدام الله وبعلن ضعفي، لا ده انا سمحت، انا اللي اخترت وانا اللي وافقت وانا اللي سمحت انه اني اتكسر قدام انسان. الله مش عايزنا نكون مكسورين قدام بعض، هو ما خلقناش عشان نكسر قدام بعض، هو خلقنا عشان نكون معينين لبعض، سند لبعض، بنكمل بعض. عارفين كده زي البازل، قطعة بتركب في قطعة عشان تكمل بعض، عشان نكمل مشهد واحد كبير. فهي حياتنا كده، حياتنا كده، حياتنا عاملة زي البازل، انا بكمل حتة عندك وانت تكمل حتة عندي، ولو انا ما كملتش حتة عندك ففي قطعة تانية من البازل هتيجي تكمل جزء عندك فاضي انت لسه محتاجه. فالله ما خلقناش عشان نكون بنساعد بعض من باب المعايرة، وان يلا انا ساعدتك ويلا انا دعمتك ويلا انا ده انا اللي عملتك انت. لا، خليك فاكر دايما كده وانت بتقدم المساعدة وانت بتتقدم لك المساعدة ان احنا قطع بازل في حياة بعض. فانا محتاج اتعلم، لو لقيت ان قطعه البازل اللي بتساعدني مش فاهمه دوت، انا محتاج اتعلم استغنى عنها، افضل في حاله الاحتياج ولا اني اكون مكسور قدام حد مش مدرك انه المساعده اللي هو بيقدمها لي هي مش تفضل منه، هي بس خلينا نقول ايه، بشكل او باخر هي نعمه الله حطها في ايده عشان يكون بيوصلها لي. فاحنا زي يمكن دايما بحب اقول، بس مش كل الناس تتفق مع التشبيه دوت، لكن انا بحبه، اننا ادوات في ايد الله، احنا ادوات في ايد الله، انه الله بيستخدمنا في حياة بعض. فانت المساعدة اللي انت بتقدمها لحد هي مش نعمة منك، مش تفضل منك، مش من امكانياتك، مش من شطارتك ان انت بتكون بتقدم المساعدة ديت، هي انت الله استخدمك وسيلة او اداة علشان تكون بتساعد اولاده التانيين. فبحس ده امتياز ما ينفعش اسيء استخدامه. واللي بيحب بجد القلب مليان بالمحبة، المحبة الإلهية اللي بجد، هيكون مدرك إزاي يمد إيده بالمساعدة وينسى إن هو ساعد، هيشيلني وقت احتياجي وينسى إن هو شال، بمعنى إنه مش هيرجع يطالبني بيها، مش هيرجع يقول لي في فاتورة أنت محتاج تطلبها. اللي عايز يعيش دور المنقذ على حساب احتياجاتي، أنا أكيد في غنى عن الشخص ده، أنا أكيد في غنى عن إن أنا أكون بتحط تحت رحمة الشخص ده، فأنا محتاج أتعلم أسحب نفسي بكرامة واطمن انه اكيد عوض ربنا هيجي والمساعدة هتيجي من مكان تاني، وان المكسب الحقيقي هنا هو روحي، اني اكسب روحي. يمكن في نهاية حلقتنا محتاجين النهاردة كده نجرب نعمل مراجعة لكشف حسابنا، لو عندك حق او جميل عند حد انساه، ما تشيلوش الجميل ده، وروح كده اقول له كلمة حلوة انه احنا مفيش ما بيننا حساب، احنا مفيش ما بيننا جمال، وانه مش هو مش مضطر انه يكون بيحس ناحيتك باي نوع من انواع التفضل. ولو النهاردة انت المكسور واتقالت لك كلمة في وقت ضعف حسستك بالمعايرة، ارفع عينك للسما كده وقوله يا رب اديني انت المساعدة والدعم والغنى من عندك اللي يخليني استغنى عن اي مساعدة ارضية. نام وانت مرتاح البال، واعرف ان كرامتك غالية جدا عند الله، كرامتك غالية جدا عنده، هو عايز يحافظ عليها. كمان مجدة بتقول تواجهنا ونظرنا لان الشخصية النرجسية غضبت وعبرت وصارعت واخيرا اتقطعنا، وبعد سنة رجعت عشان اقف جنبها في موقف مماثل. طيب يعني بصي، اللي انا فهمته كده ان حصل خلاف، ولان الشخصية دي نرجسية او معتزة بنفسها او مش شايفة ان هي بتغلط، فمعرفناش نوصل للغة حوار، لكن انتي عملتي يمكن بقلبك حسب قلبك وحسب صلاحك، وفي موقف مماثل انتي مرضتيش تستغني عنها وتعاملي بالمثل وقفتي جنبها. طيب هل حاسة في قلبك النهاردة يا مجدة انه انا ساعدتها ولا لا؟ زي ما بنقول كده، انا قدمت المساعدة وهشيل ايدي، انا مش مستني ان الاخر ان هو يكون بيفتكرها. كمان مريم بتقول انا للامانة مش بعرف اطلب حاجة من حد ومش بحب اعمل ده، يعني انا بطبعي بحب اساعد واقدم الخير ومساعدة للاخرين من غير انتظار شكر او مقابل، بكتفي بمحبة ونعمة ربنا ليا انه استخدمني، بس انا اساعد غيري في حد ذاتها بركة كبيرة من ربنا. يعني كان نفسي احكي معاكي اكتر في النقطة دي يا مريم، لانها نقطة مهمة جدا، بس احنا الحقيقة حكينا فيها كتير قوي الكام حلقة اللي فاتت، يعني يا رب حتى لو ما كنتيش معانا ترجعي تسمعي الحلقات ديت. كمان مجدة بتقول الله يدعمني ويسندني في وسط الازمة بيرفعني، انا بحب قوي الترنيمة ديت. بسرعة كده قبل ما حلقتنا تخلص هشوف لك رقم 20 و30 ورقم 30 الاول عشان قدامي. 30 النهاردة سؤال بتقول هل سبق لك انت تعرضت لخسارة صداقة؟ هل خسرتي صديق غالي قبل كده؟ حاسة انه يعني خلاص عرفنا الإجابة يا مجدة، لكن شاركينا اكتر كده. ورقم 20 النهاردة بتقول ما هو رقم 20 بتقول فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج، من لوقا 11:8.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. العلاقات في حياتنا شيء مهم جدا جدا، وعلاقتنا مع أولادنا أيضا شيء مهم جدا. والحقيقة محتاجين في هذه الأيام ومع إيقاع الحياة السريع ندرك جيدا أنه لابد من اليقظة في حياتنا الروحية وفي علاقاتنا مع بناتنا ومع أولادنا ومع جيراننا ومع أصدقائنا. محتاجين نكون مدركين لأهمية العلاقات الصحيحة، ومحتاجين نكون مدركين أنه في علاقات أصيلة ربنا بيقصد يحطها في حياتنا لأجل بنائنا ولأجل تثبيتنا وأيضا لأجل تشجيعنا. هل ممكن تتخيل أنه ممكن تكون في علاقات شريرة، وأقصد بشريرة دي أنا آسف يعني علاقات غير مقدسة أو نجسة جوه البيت الواحد؟ ممكن تكون بتسمع في السوشيال ميديا تعبير زنا المحارم، لكن هل ممكن يكون ده موجود في بيت حد يفترض أنه بتاع ربنا؟ خليني أعمل زوم أكتر كده على العبارة وأقول هل ممكن يكون النوع ده من الخطايا موجود جوه بيت واحد شهد عنه الكتاب المقدس انه بار؟ خلينا نشوف القصة بدأت ازاي. القصة دي موجودة في سفر التكوين اصحاح 19، لو تحب تقراها من عدد 30 لعدد 38. الكتاب المقدس بيتكلم انه لوط وعنده بنتين. لوط يعني الحقيقة بنتين دول عملوا خطية كبيرة جدا. بيقول كده في عدد 31: قالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا كعادة الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونتجع معه فنحيي من أبينا نسلا. قررت البنت الكبيرة هي والصغيرة، بتقول لها كده الكبيرة بتقول الصغيرة إنه والدنا راجل كبير في السن ومفيش في الأرض راجل يتجوزنا، فتعالي نعمل حاجة، تعالي نسقي أبانا خمرا ونتجع معه فنحيي من أبينا نسلا، تعالي نخلي أبونا يسكر ونزني معاه. يا لصعوبة هذا الأمر. يقول الكتاب: فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واتجعت مع أبيها ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. صعب خالص لما لوط اللي شهد عنه العهد الجديد انه كان يعذب نفسه البارة بالأفعال الأثيمة، تخيل ان

تركيزنا الروحي بياخدنا بعيد عن اليقظة اللي ربنا طالبها مننا. حبائي، لوط هو مثال لمؤمن حقيقي لكنه بيعذب نفسه البارة بالأفعال الأثيمة. زنت معاه ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. في عدد 34 يقول: وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اتجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي اتجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. وقالت لها: بصي اللي حصل امبارح ده، الدنيا عدت بسلام، يلا انت عليك الدور النهاردة. وعملت كده، والراجل برضو ما خدش باله ومدريش بوجودها وبقيامها. والحقيقة ده صورة بسيطة للإبليس بيعمله في حياتنا. إبليس مرات ياخد تركيزنا وياخد حياتنا من حياة القداسة ويبعدنا عن الرب. ولما نتساهل في الخطايا، لما نفتح لعدو الخير الباب، الحقيقة ده بيبقى مطمع لعدو الخير، مطمع كبير لعدو الخير. فيقول الكتاب المقدس إن هي عملت كده: فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. يا ألف خسارة على البيت اللي كان مفروض يقدم شهادة عن إلهه، لكن يا خسارة البنتين بقوا حامل، وحامل من أبوهم. ولدت البكر وسمت الولد مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. لكن يقول الكتاب: والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. حقيقة الوضع الصعب ده بيعلمني ربنا من خلال القصة دي إنه في أمور لابد إنك تاخد فيها موقف، في أمور لابد إنك لا تتساهل. اوعى تقول عادي عادي، لأنه البنت الكبيرة عملت كده ولوط مدريش، والصغيرة عملت كده وبرضه مدريش، وكأنه في تطاول من البنات على قداسة أبوهم وعلى احترامهم لوالدهم. أصلي النهاردة إنه روح قدس يملأ قلبي وقلبك بالمخافة، ولا نستبيح ولا نتمادى في الشر، لكن أصلي إن احنا ناخد موقف النهاردة ضد الخطية. خد قرار النهاردة، أقول لأ لو في أمور في حياتي محتاجة أني أقف قدامها، لو في أمور محتاجة أني أخد قرار، لو في أمور محتاجة أني أقول لأ. صلي معايا أنه الرب يدي لك معونة. يا رب بنشكرك من كل القلب يا رب، لأنه أنت اللي قلت كونوا قديسين لأني أنا قدوس. يا رب ساعدنا نحيا حياة القداسة. يا رب أنا بصلي أنك تملأ قلبنا بالمخافة وتملأ قلبنا بالقداسة. أنا بصلي يا رب أنه ما نكونش زي لوط، لكن نكون منتبهين يا رب لكل مقاومة من عدو الخير. أصلي يا رب ما يكونش في أي دائرة من دوائر حياتنا استهانة بشخصك، واستهانة بمهابتك، واستهانة بمخافتك. يا رب احفظنا احفظنا مرضيين قدامك لأجل خاطر الاسم الغالي. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. الوقت قد حان لطلب وجه الرب. عشان كده موسى رجل الله في مزمور 90 وعدد 12 قال الكلمات دي، قال إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني كان بيقول للرب كده، يا رب علمنا إن إحنا نعرف مش نعد أو نحسب أيامنا، لكن خلينا نعرف إنه عدد أيامنا قليل، إنه حياتنا على الأرض قصيرة. خلينا يا رب ندرك إنه كل يوم له وزن وله معنى وله قيمة. وبيقول له كده هكذا علمنا، كأنه موسى بيطلب من الرب إنه يدينا ويديله نظرة جديدة للحياة، نظرة صح بمنظور روحي، يفتح ذهنه عشان يعيش يومه بوعي وبمسؤولية. وبعدين يرجع يكمل يقوله كده فنقطة قلب حكمة. الحكمة هي الإرشاد الإلهي. موسى بيطلب من الرب إنه يديله إرشاد، يديله حكمة عشان يميز إيه هو المهم من الباطل، عشان يعرف ياخد قرارات صحيحة في الوقت الصحيح، عشان يعرف يستثمر أيامه القليلة في أمور أبدية، عشان يقدر يتعلم إنه ما يضيعش الوقت في أمور ملهاش أي قيمة. عشان كده في أفسس 5 بيتكلم في نفس الفكرة وبيقول كده فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ليه بيقول كده أنه الأيام شريرة؟ لأنه إبليس الشرير السارق واقف على يومك عشان يسرقه، عشان يسرق أيامك، عشان يسرق دعوتك. والنهاردة وإحنا هنصلي وبنصلي وبنقول له الوقت قد حان لطلب وجهك، نفسي في دقايق كده تفكر أنت بتضيع أيامك وحياتك في إيه؟ إيه الدواير اللي أنت عمال تلف فيها بقالك وقت طويل؟ إيه الأمور الأرضية اللي شداك طول الوقت ومش عارف ترفع عينيك وتبص على الرب اللي خلقك، وتبص على الرب اللي عايز يديلك حياة وعايز يديلك دعوة وعايز يستخدمك وعايز يعيشك في أمور أبدية؟ إيه المشاكل اللي أنت على طول عمال بتدخل نفسك فيها وما بتطلعش منها؟ إيه القلق الرهيب على كل تفصيلة من أصغر حاجة لأكبر حاجة في حياتك اللي قاعد بتضيع عمرك فيها؟ الحزن اللي مش عايز تخرج منه، وزي ما الكتاب يقول كده في جزء إنه رحيل تبكي وتأبى أن تتعزى، قاعد حزين مش عايز تفرح، مش عايز تطلع من الحزن رغم إنه الرب مادد إيده وعايز يفرحك وعايز يطلعك من الدايرة دي. إيه الانشغالات اللي واخدة ذهنك؟ الغيرة اللي مالية قلبك من ناس حواليك وعمال تستنزف وقتك ويومك وحياتك في إنك تقلدهم، وبتضيع أيامك وبتضيع سنينك ساعات طويلة ملهاش أول من آخر بتضيعها، وساعات أطول بنضيعها كمان قدام الميديا. لكن النهاردة نفسي كلنا وإحنا بنصلي الترنيمة دي مرة تانية نقول يا رب علمنا ندرك إن حياتنا قصيرة قوي عشان نعيشها بحكمة، عشان نعيشها صح، عشان نعيشها في المشيئة الإلهية. كتاب بيقول كده أيام سنيننا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، يمكن تزيد يمكن تقل. بتضيع وقتك في إيه؟ تعالوا نعيش الحياة النهاردة بحسب مقاصد الله. تعالوا نطلب الله، الوقت قد حان، كأنه الرب جاي يقول لكل حد فينا كفاية تضيع وقت، ركز في اللي أنا عايزك تعمله، ركز في الخطة، ركز في المشيئة اللي أنا عايزك تعيشها، ركز في الأمور الصالحة، ركز إنه تكون مشابه لصورة ابني، ركز في إنك تعلن عني، ركز في إنه يكون لي لحياتك معنى، عشان لما تخلص حياتك على الأرض وتطلع قدامي في السماء هيكون عندك رصيد مليان بالأمور اللي أنت فرحان وفخور إن الرب استخدمك فيها. تعالوا نصلي ونقول له الوقت قد حان لطلب وجهك يا رب.

كده وارفع قلبك قول يا رب انا عايز اعيش الخطه، يا رب انا عايز اعيش الحياه اللي انت عايزني اعيشها. قول يا رب شكرا لانه انا اوجدت على هذه الارض لهدف سماوي عظيم. قول يا رب شكرا ان انت مش عايز النهارده حياتي تستنزف في امور لا قيمه لها. يا رب شكرا لانك انت طلعني من الدوائر اللي بقالي زمن بدور فيها. كفاكم قعود وكفاكم دوران في هذا الجبل. الرب قال للشعب كده وقت تدخل في المشيئه، وقت تتمم خطته، وقت تكون حسب قلبه، وقت تفرح بالعمل اللي عايز يعمله بيك وبالاستخدام، وقت نطلبه، وقت نديله وقت خاص قدام الرب. اديله وقت، اطلب الرب لانه يستحق، لانه الملك، لانه السيد، لانه خالقك، لانه ابدع في خلقك عشان يكون ليك هدف واستخدام وخطه رائعه عايزك تعيشها. تعالوا نعيش الخطه دي النهارده.

0: أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من مصر وأستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، وأيضا الذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. قد نركض في زحمة الأيام ونبحث عن حلول في كل مكان، لكن سر الراحة الحقيقية وسر القوة التي نحتاجها موجود في مكان واحد، في عمق الشركة مع الرب، في لحظات الخلوة بعيد عن الضجيج. هناك يكلمنا الله، وهناك يغيرنا، وهناك يسكب سلامه في قلوبنا. هي رحلة ليست فقط للتأمل، لكنها فرصة لتجديد الحياة وفرصة لنرجع نسمع صوته ونلمس حضوره. فابقوا معنا مستمعينا، سنكتشف في هذه الحلقة كيف أن الخلوة مع الله تفتح أمامنا أبوابا جديدة وتجعلنا نحيا في شركة حقيقية تغير كل يوم من أيام حياتنا. في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وأولا لابد لنا أن نتعرف على معنى ومفهوم الشركة. يقول يوحنا الرسول في الرسالة الأولى الأصحاح الأول: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. هذه هي الحياة الروحية، شركة مع الله ومع الناس. هذه الشركة بدأها الله نفسه حينما خلقنا. كان الله وحده منذ الأزل، ولم يشأ أن يكون موجودا وحده، فأشركنا معه في الوجود، وهبنا بالخلق نعمة الوجود، وأشركنا أيضا فيما هو أسمى، إذ خلقنا على صورته ومثاله. وخطى الله خطوة أوسع في هذه الشركة بالتجسد، حينما أخذ طبيعتنا وشاركنا في اللحم والدم وقدس هذه الطبيعة البشرية فيه، واشترك في آلامنا وأوجاعنا مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية. ولعل من أجمل نواحي هذه الشركة هي شركة العشاء الرباني، عندما نشترك بالخبز الذي يرمز إلى جسد يسوع المسيح، والكأس التي هي شركة العهد الجديد بدمه، فيثبت فينا ونحن فيه. ويقول بولس: كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ هذه الشركة المقدسة هي أولا شركة في العشرة. ولذا فمن أجمل أسماء الله عمانوئيل، أي الله معنا. والصورة التي قدمها لنا سفر الرؤيا هي الله وسط شعبه، وأورشليم السمائية هي مسكن الله مع الناس. والصورة الأخرى للرب في وسط المنارات السبع، أي السبع كنائس. في هذه الشركة يقول الرب: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. ومن الأمثلة البارزة لهذا منظر خيمة الاجتماع وسط خيام الشعب، وتبوت عهد الرب في وسطهم، وقول الرب: لا تخف، أنا معك. عندما ننظر ونتأمل في قصة يعقوب في الطريق خائفا من أخيه، والرب يقول له: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، أي أنه سيسير معه المشوار كله. وهذه الشركة في العشرة يريدها الرب هنا وفي السماء، فيقول: وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، إن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ويصلي إلى الآب قائلا: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. بل أكثر من هذا يقول: أنا فيهم وأنت فيا، ويقول: أثبتوا فيا وأنا فيكم. ويشبه ذلك بثبات الأغصان في الكرمة، فيقول: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. وهكذا تصبح شركة في جسد واحد، الرب هو الرأس ونحن الأغصان. يقول في رسالة كورنثوس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح، ونصبح نحن هيكلا لله وروح الله يسكن فينا. ما أعجب هذه الشركة. وهذه الشركة ليست مجرد شركة في العشرة، بل في الحب، حب متبادل فيه الإنسان يحب الرب إلهه من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته. وفيه أيضا قيل عن الرب إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وأنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. إذن في العمق رحلة وخلوة، شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في العمق ندخل ديار الرب ونلمس حضوره، يأتي إلينا يلمسنا بجمره المقدس، يقدسنا ويستخدمنا. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الرسالة وترنيمة ندخل ديارك. لندخل ديار الرب نتأمل فيه اليوم، ندخل الأعماق معه. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: من يقف في محضرك يا رب؟ ومن يصعد إلى جبل قدسك؟ عيناك تخترقان أستار الظلام. قدوس قدوس أنت، ومجدك ملء كل الأرض. وأنا نجس الشفتين، لكني أشكرك من أجل نعمتك التي تفاضلت جدا. أشكرك من أجل يسوع الذي بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، وهكذا صارت لي ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، متقدما بقلب صادق في يقين، لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. يسوع

عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع فريق الرسالة ندخل ديارك. موضوع الحلقة لهذا اليوم رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تحدثنا قبل الفاصل عن الشركة مع الله ونكمل أن الشركة مع الله هي أيضا شركة معه في العمل. نحن نعمل معه عمله في بناء الملكوت ونعد له شعبا مستعدا بالتوبة، وهو يعمل معنا في كل ما تمتد إليه أيدينا من أعمال تشترك مع مشيئته الصالحة. واشتراكه معنا في العمل ضرورة، لأنه يقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، ويقول المرنم في المزمور إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. إذن عملية البناء وعملية الحراسة كلاهما شركة بين الله والناس، ونحن نصلي ونقول اشترك في العمل يا رب معنا في كل عمل صالح. روح الله يشترك مع الناس في العمل، وهذا ما يسميه الكتاب المقدس شركة الروح القدس. ولهذا نقول في البركة محبة الله الآب ونعمة ربنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. فلنطلب أن يكون مع المؤمنين عمل الروح القدس كما تشترك معهم محبة الآب ونعمة ابنه الوحيد، لأنه بدون هذه الشركة لا يستطيعون أن يعملوا عملا. وهذه الشركة في العمل هي ما يقصده الرسول بعبارة شركاء الطبيعة الإلهية. فنحن نشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل، ولا يمكن طبعا أن نشترك معها في الجوهر أو في اللاهوت، وإلا صرنا آلهة، حاشا. وعملنا في مصالحة الناس مع الله لا يمكن أن يكون عملا بشريا خالصا، لأنه لا بد من روح الله أن يعمل معنا. هو يضع الكلمة في أفواهنا ونحن ننطق بها، وهنا تبدو الشركة مع الطبيعة الإلهية في العمل. هذه هي محبة الله العجيبة، أن يشترك معنا في العمل، يسند ضعفنا بقوته ويشركنا معه في عمله. الشركة في العمل تسبقها الشركة في المشيئة، فتكون لك مشيئة الرب في حياتك. ومن أجل هذا علمنا الرب أن نقول في صلاتنا ليتكن مشيئتك، وهكذا لا نشاء إلا ما يشاءه الله لنا. وبشركة الله في العمل ينجو الإنسان من الدينونة، لأنه ما دام الله مشتركا في العمل إذن فلا يمكن أن يوجد خطأ، وما دام ليس هناك خطأ فليست هناك بالتالي دينونة. إنما ندان على أعمالنا حينما ننفصل عن الله في العمل، وكيف ذلك؟ بالخطية طبعا. فالخطية هي انفصال عن الله، فض للشركة معه، وكما يقول بولس أي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال. ويقول يوحنا إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. الشركة مع الله في العمل تؤدي أيضا إلى الشركة معه في المجد، لأننا سنتمجد معه ونكون معه شركاء في الميراث، يأخذنا معه على السحاب، نضيء معه بالنور كما حدث لموسى وإيليا على جبل التجلي. وقبل هذا كله نقوم بشبه جسد مجده، ويجلسنا معه على كراسي ويكللنا بإكليل البر ويقدس طبيعتنا. ولكن لكي نتمجد معه ينبغي أن نتألم معه وندخل في شركة آلامه حسب تعبير بولس. حمل الرب يسوع المسيح صليبه، فينبغي أن تحمل صليبك وتتبعه. ثمر على الصليب، إذن قل أنت أيضا مع المسيح صلبت، لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هكذا نموت مع المسيح لكي نقوم معه، وأيضا يقول مدفونين معه في المعمودية، وإنما نكون أيضا حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. وشركتنا مع الله من نتائجها شركة مع الإخوة، لأنه قال في إنجيل يوحنا بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. وأيضا لأن أعضاء الجسد لهم شركة وتعاون مع بعضهم البعض، كما أنهم في نفس الوقت لهم شركة مع الرأس. للمؤمنين معا شركة في إيمان واحد، في مائدة واحدة، لهم خلاص مشترك، ولهم شركة في المحبة وفي بناء الملكوت، بناء هذا الجسد الواحد الذي رأسه المسيح. ولكن من هم أعضاء هذا الجسد الواحد؟ هم القديسون على الأرض، وأيضا الذين انتقلوا إلى السماء، تنضم إليهم كل جماهير الملائكة لكي تتكون من كل هذه الكنيسة المقدسة الجامعة للكل.
في العمق مع الله رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في الخلوة مع الله والشركة نهتف مع كل الأرض، اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب فرحين. فاصل مع المرنم برسوم القمص إسحاق لنستمع لهذه الترنيمة ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وأرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب فرحين. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. هي شركة النور في حياة البر، هي شركة في المسيح يسوع، شركة من مجموعة من الهياكل المقدسة، يسكن في كل منها الروح القدس. شركة المؤمنين معا تهدف في غايتها إلى الوحدانية، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحد، كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحدة. ولذلك كان لجماعة المؤمنين فكر واحد ونفس واحدة. إن كانت لك شركة مع الله المحب، ستكون لك شركة مع أولاده وفي محبة الله والإخوة. هذا هو كل ما يتعلق بالناموس والأنبياء. الشركة مع الله تقودنا إلى حياة الصلاة والخلوة معهم. الخلوة هي جلسة هادئة مع الرب يسوع، بعيدا عن صخب الدنيا ومشغوليات الحياة. فيها تستمع إلى الله وهو يكلمك من خلال آيات الكتاب المقدس، وفيها أيضا يستمع الله إليك وأنت تكلمه في الصلاة. وهذا ما عبر عنه أحدا قائلا: بالصلاة نتحدث مع الله، وبدرس الكتاب يتحدث هو إلينا. تمتعت عروس النشيد بهذه الخلوات الهادئة، إذ كانت هذه شهوتها على الدوام. لذا نسمعها تقول: كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. لقد تركت كل الناس لتجلس تحت ظل الحبيب، مستعذبة كلمات حلقه الحلوة. ألا تدري يا عزيز المستمع أن الجلسة عند قدمي الرب هي أعظم نصيب للمؤمن في الحياة؟ هذا ما أوضحه الرب عندما قال لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. قال الرب هذا لأن مريم جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. يا له من امتياز مبارك أن يجلس المؤمن في حضرة الرب ويتحادث معه. هذا ما دعاه القديس يوحنا ذهبي الفم وقال: حينما تصلي ألا تتحادث مع الله؟ أي امتياز مثل هذا؟ حقا أي امتياز مثل هذا؟ هذه هي الخلوة. أتريد أن تتمتع بهذا الامتياز؟ تستطيع أن تتمتع وتستطيع أن تلمس أهمية الخلوة من حياة رب المجد يسوع الذي ترك لنا مثالا لنتبع خطواته. حرص على أن يستيقظ باكرا جدا ويذهب إلى موضع خلاء ليصلي هناك، كما كان يقضي ليال كثيرة في الصلاة، وأيضا كثيرا ما كان يعتزل منفردا ليصلي. فهل كان السيد الرب يسوع المسيح في حاجة إلى الصلاة؟ مما لا شك فيه أن الشركة الذاتية والجوهرية بين الأقانيم لا تنفصم. وهكذا كان حديث الإبن إلى الآب: أيها الآب، كل ما لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. وعلاوة على ذلك، فقد وضح لنا الرب يسوع بذلك أهمية الشركة مع الله لكل من يتبع خطواته. هذه الشركة مع الرب هي من خلال المصالحة، من خلال عمل يسوع على الصليب، من خلال انشقاق الحجاب. وخلاص اتصالحنا مع الآب. مع فريق الوعد نستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وإذا استعرضنا حياة رجال الله في الكتاب المقدس، نستطيع أن نرى أهمية الخلوة في حياتهم الروحية، ونذكر منهم على سبيل المثال داود النبي. رغم كثرة مشغوليته كملك وقاضي وقائد، إلا أنه كان يختلي بالرب على الدوام مع الصباح الباكر، إذ يقول: يا رب بالغداء، أي باكرا، تسمع صوتي، بالغداء أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. دانيال اعتاد أن يختلي بالرب ويصلي، حتى عندما صدر أمر الملك بمنع ذلك لم يأبه بالأمر، وإنما فعل كما ذكر الكتاب: ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، فجثى على ركبتيه وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. والأمر الذي يلفت النظر هنا عبارة كما كان يفعل قبل ذلك، فقد كانت الخلوة عادة يمارسها باستمرار في حياته. بطرس الرسول، علاوة على شركته في الصلاة مع الكنيسة عندما كانوا يجتمعون بنفس واحدة، نراه يختلي منفردا ليصلي، إذ يقول الكتاب: صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة. فمن هذه الأمثلة وغيرها الكثير تستطيع أن تدرك أهمية الصلاة والاختلاء بالله، فإن الشركة مع الرب هي الوسيلة الفعالة للحياة الممتلئة بالروح. هدف الخلوة: ليكن معلوما أن فترة الخلوة ليست فترة دراسة للكتاب المقدس من الناحية التعليمية، فهذه الدراسة لها وقتها الخاص. هدف الخلوة هو الشركة مع الرب والوجود في حضرته للإصغاء إلى صوته وإرشاداته وتوجيهاته لك بخصوص هذا اليوم. لسان حالك يقول مع صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع. الشركة مع الرب تعني أيضا الحديث معه والاندماج والاتحاد به والامتلاء بشخصه وروحه ليتسلم قيادة حياتك طيلة اليوم، يهيمن على تصرفاتك وسلوكك ومعاملاتك. تأكد إن كانت خلوتك مع الرب قد حققت هدفها بأنك جلست مع الرب وأصغيت إليه وشاركته حياتك وسلمته نفسك ويومك، وأنه الآن معك يسود عليك، يسيطر على حياتك، يقود خطواتك ويحمي نفسك. كثيرة ومباركة هي الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من الاختلاء مع الرب يوميا. من تلك الفوائد: الغذاء الروحي، فكما يحتاج الجسد إلى طعام لينمو به، هكذا الروح تحتاج إلى كلمة الله والصلاة كغذاء للنمو. قال رب المجد يسوع: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس خفي أن الغذاء الروحي أمر جوهري للنمو، وحيث أن المؤمن يتحتم أن ينمو باستمرار كأمر الوصية: أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولذلك فهو في حاجة إلى الغذاء الروحي، كما قال بطرس: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. المؤمن الذي يشتاق إلى كلام الله يبرهن عمليا على أنه ينمو روحيا. أشار القديس يوحنا ذهبي الفم إلى ذلك بقوله: إنني حينما أشاهد حرارة شهوتكم واشتياقكم إلى الخبز الروحي الذي هو كلام الله، يتضح لي من ذلك نموكم في الفضيلة. لأنه كما نحكم على الجسد أنه حاصل على حال الصحة حينما نراه يتناول الأطعمة بشهية وتلذذ، هكذا جوعكم لكلام الله يوضح لنا جليا حسن استعداد أنفسكم وصحتها الكاملة. والفائدة الثانية من الخلوة مع الرب: مشاركته. يا له من امتياز للمؤمن عن بقية الخليقة أن الله بنفسه يشاركه حياته، يسير معه، يواجه تحدياته، يرشده، ينصحه. وضح هذا الامتياز المجيد موسى النبي بقوله: بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ففي الخلوة يعرض المؤمن على الله أفكاره وانشغالاته وظروفه، ويشرك الرب بها حتى يقوده الرب حكمته. بهذا قال داود النبي: أسمعني رحمتك في الغداء، لأني إليك رفعت نفسي. وإن كان هذا لسان حال داود في طلباته إلى الرب، كانت إجابة الرب له: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. وثالث فائدة من الخلوة الروحية: التسلح ضد هجمات إبليس. ما من شك أن المؤمن في ذاته ضعيف، كما قال داود النبي: ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكما وضح بولس الرسول بقوله: إن كان يجب الافتخار سأفتخر بأمور ضعفي. عدونا محتال قوي، كما وضح بطرس بقوله: إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعهم. لذلك فالمؤمن في أمس الحاجة لأن يلتصق بالرب ويختلي معه لينال منه قوة داخلية يسلحه ضد هجمات إبليس. لهذا قال بولس: بكل سرور أفتخر بالحريف ضعفي لكي تحل علي قوة المسيح. قوة المسيح تحل بالصلاة لتؤيد المؤمن بالروح في الإنسان الباطن، وبكلمة الله يتوشح بالسلاح سيف الروح الذي هو كلمة الله، الذي به سدد الرب طعناته إلى قلب إبليس في موقع جبل التجربة. علمنا طريق الانتصار بطريق الخلوة، هي غذاء روحي للنمو، فرصة للشركة مع الرب، وسيلة تسلح ضد العدو. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم يوسف تودري وترنيمة نسجد ونعبد ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

نصرخ أنت قدوس يا الله، نسجد ونعبد عند أقدام المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تستطيع أن تقدر أفضلية فترة الخلوة من حياة شخصيات الكتاب المقدس. الرب يسوع المسيح له المجد. كان الرب يسوع يمارس خلوته اليومية في الصباح الباكر كما دون مرقس في إنجيله قائلا: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. داود النبي يذكر مرارا في مزاميره أنه كان مواظبا على ممارسة الخلوة في الصباح الباكر. حزقيال النبي يوضح أنه كان يلتقي بالرب مع الصباح ليصغي إليه وإلى كلمته، فيسجل هذا في سفره قائلا: في الصباح كانت إلي كلمة الرب. فإن أردت أن تكون علاقتك ثابتة بالرب ولا تعرج بين الفرقتين، عليك بالنصائح الآتية ليكن لك هدف ثابت وعزيمة قوية في التمسك به مهما كانت المحاربات الخارجية. ابعد عن الصحبة الردية التي تميل قلبك بعيدا عن محبة الله، كما أمالت النساء الغريبات قلب سليمان الحكيم بعيدا عن الله، وكما ينصح المزمور الأول بالبعد عن طريق الخطاة وعن مشورة المنافقين ومجالس المستهزئين. إن رأيت نفسك بدأت تعرج على الطريق الأخرى، استيقظ بسرعة وارجع بكل قلبك إلى الرب. كن دائم الصلاة واطلب معونة من الله لتحفظك. صلي من أجل الآخرين ليكن الرب معهم جميعا، يهدي الطريق إلى مشيئته الصالحة. أحبائي المستمعين، وصلنا لختام حلقتنا بعنوان في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب تستعلن القوة. تذكروا أن الخلوة مع الله ليست وقتا للراحة أو وقتا فائضا نقضيه، لكنها مصدر حياة. هناك في حضرته نلقي أتعابنا، وهناك يبدل ضعفنا بقوة وخوفنا بسلام وقلقنا برجاء حي. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله

يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. وصلاتي إليكم اليوم أن تختبروا طعم هذه الرحلة، خلوة وشركة حقيقية مع الرب يسوع، حتى يملأ حياتكم بالسلام ويقود خطواتكم بقوة جديدة. نختتم مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مبتهجين بحبيبنا يسوع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب يكون معكم جميعاً.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: يا تو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول انه عدد الاشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لاكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما افكر في الناس ذيل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل الرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوا ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا ححضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا
7: يا جماعة.
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
8: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
7: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده مكفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس من ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنع، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز به يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطية، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي أعمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح، عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطايا وما قادر يتخلص منها أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم 2-2، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
0: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لمن أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضرة واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضرة لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقل الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
6: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح. يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
6: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إنه يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها، وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك أنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ أنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية يا ليلى، وقلت لي نفسي الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون ليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
7: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
6: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان،
4: أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمة صقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم: فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات والأنبياء أيضا ماتوا؟ فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك إنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح إنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا أهلا وسهلا بكم أحبائي، سعيد جدا أني ألتقي معكم النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة بنعمة الله تكون مميزة من برنامجنا يا سامع الصلاة. فرحان خالص خالص أني أكون معكم النهاردة ونقضي مع بعض ساعة ونص على الهواء من 9 لـ10:30 بتوقيت القاهرة. برحب بكل الناس اللي هتابعنا، كل الناس اللي معانا على اللايف على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بكم. رحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من الابليكيشن راديو سما، اهلا بحضراتكم. نزلوا الابليكيشن يا جماعه، الابليكيشن رائع مليان برامج غنيه من راديو سما. برحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. اشكر الرب قوي قوي لاجل الوقت ده. بيقول الكتاب المقدس عن الرب انه سامع الصلاه، بيقول كده: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. جميل انه الرب بيسمع الصلاة. في ناس كتيرة بنيجي عليهم كده نتكلم معاهم ونقرب منهم، لكن مرات كتيرة بيكون البشر غير متاحين، لكن عمر الرب ما يكون غير متاح. بيسمع الصلاة، بنجيله في أفراحنا بيسمع، في أطراحنا بيسمع، بنجيله في النهار بيسمع وفي الليل بيسمع. هو الرب إلهنا، اتقال عنه، قال كده كاتب المزمور: يا سامع الصلاة. هو سامع الصلاة، ولأنه سامع الصلاة بيقول كده: إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة إحنا جايين النهاردة، برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. عشان كده هشجعك لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لينا على صفحة الراديو، يكونوا إخواتي فريق المتابعة بيبعتولي على طول على اللايف، ونكون بنصلي من أجلكم. لو عندك أي طلبة صلاة، عندك أي حاجة محتاج تدخل رب فيها، بليز ابعت على طول علشان نصلي من أجلك. كمان لو عندك استجابة صلاة، لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا، ونكون بنشكر رب معاك ونفرح بعمله الصالح معاك. هي جات لنا النهاردة استجابة صلاة، مش هقولها دلوقتي، لكن قد ايه يعني لمست قلبي. مش استجابة صلاة لكن انقاذ من امر صعب جدا. لكن الاخت اللي بعتت المشاركة يعني ممتنة للرب جدا جدا جدا. الرب بيسمع الصلاة يا جماعة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي، ولما بيسمع ويستجيب إحنا بنشكر الرب لأجل الاستجابة. فلو عندك طلبة صلاة ابعت لنا، لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا. مصدقين النهاردة أن الرب هيباركنا جدا جدا. النهاردة عنوان حلقتنا يمكن يبدو غريب شوية، عنوان حلقتنا قول لأ. الاسم كده يعني ايه قول لا؟ يعني الحقيقة في حاجات كتيرة بنقول عليها بنقول ايوة، بنقول نعم، بنقول حاضر. هل في حاجات لازم نقول عليها لا؟ الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا، هنتكلم اكتر عن امور لازم نقول فيها لا. ترى ايه هي؟ وهل الامور دي ليها خطورة لو قلنا فيها وإيه اللي يخليني أصلا أقول لأ؟ يعني إيه الدافع، إيه القوة، أجيب منين قوة أقول لأ على حاجات يمكن بالنسبة لي مهمة، ويمكن الناس كلها بتقول عليها يعني ليه أنا أقول عليها لأ؟ إزاي أجيب القدرة أني أعمل كده؟ هو ده موضوع حلقتنا. كمان النهاردة هنصلي من أجل دولة غالية علينا، هنصلي من أجل دولة جنوب السودان. فيلا بينا تشجعوا، لو انت من جنوب السودان بتتابعنا اهلا بيك، هنصلي لاجل بلدك. لو انت من اي مكان في العالم، لو تعرف حد من جنوب السودان ما نشن له الحلقة، هنكون بنصلي من اجل جنوب السودان. كمان هنصلي من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فهنصلي قوي ان الرب يتدخل للاطفال اللي يمكن مش قادرين يحسوا ان هم اسوياء، عندهم مشاكل، عندهم اعاقات. هنصلي زيارة الهية من الرب ليهم، فهنصلي من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هنصلي كمان النهاردة صلوة خاصة لاجل يعني ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، فهنصلي مع بعض لاجل ثانوية عامة، واحنا واثقين ان الرب
بيدي نعمة ومعونة. فشباب ثانوية عامة الغاليين، لو انتوا النهاردة حد فيكو معايا على اللايف يعني قول لي قول لي اي حاجة، ولو انت تعرف حد من اصحابك في ثانوية عامة، او لو انت في ثانوية عامة منشن الحلقة لكل الناس اللي في ثانوية عامة وقول لهم يلا هنصلي النهاردة انه الرب يعمل حاجة في ثانوية عامة. هنصلي انه ثانوية عامة ما تكونش البعبع اللي بيخوفكم او الامر اللي بيقضي على فرحكم وسلامكم، لكن هنصلي انه ناخد معونة وناخد قوة من الرب علشان نعبر هذا الوقت وهذا العام والفترة بتاعت الامتحانات نعدي فيها بكل سلام. خلونا في بداية حلقتنا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعالوا نرفع الحلقة قدام الرب، تعالوا نصلي كده انه الرب يمد ايده النهاردة باسم يسوع. يا رب شكرا ليك من كل القلب، يا رب شكرا ليك لانك سامع الصلاة. يا رب ممتنين ليك جدا. يا رب احنا بنيجي النهاردة قدامك وعارفين انه انت اله كل نعمة، بنيجي النهاردة ومصدقين انك موجود، وعلى انك موجود فاحنا جايين ليك يا رب، لانك موجود يا رب فاحنا جايين واحنا متأكدين انك مش بس موجود لكنك موجود وتجازي، موجود وتكافئ. يا رب يا رب بنباركك لانك موجود، عشان كده بنسلمك حلقتنا النهاردة، بنسلمك الحلقة واحنا متأكدين انك هتسمع الصلاة. يا رب نديك الوقت بالكامل، بصلي لأجل كل حد معانا دلوقتي على الهواء، بصلي انك تدينا وقت غالي قوي، وقت في محضرك نستمتع فيه ونصلي فيه ونشبع بجلالك فيه. بين ايديك الحلقة بالكامل، اشكرك لانك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كلام.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني. ومرة تاني بجدد ترحابي بكل الناس اللي دخلت معانا اللايف دلوقتي، اهلا وسهلا بيكم. موضوع حلقتنا زي ما كنت بقول قبل الترنيمة عن امور احنا محتاجين نتعلم فيها نقول لا. ما اسهل انك تقول تقول حاضر، تقول نعم. ودي كلمة محمودة، يعني كلمة حلوة اني اقول حاضر. حتى بيعلمونا واحنا صغيرين انه لازم تقول حاضر للناس اللي تثق فيهم وتحبهم. لكن هل في امور انا محتاج اقول فيها لا؟ الحقيقة فيه. ومن خلال فهمنا الكتاب المقدس، ربنا عاوز يلفت انتباهنا انه في ابعاد في حياتنا الروحيه احنا محتاجين نتعامل معاها على انها خطر. يعني في دوائر في حياتنا هي فعلا خطر، في حاجات بنكتس فيها مرات، في حاجات بتتعرض علينا مرات محتاجين نتعلم فيها نقول لا. اسهل حاجه اني اقول نعم، حاضر، طيب، تمام، موافق، كله زي الفل. بس في امور لو قلت فيها حاضر او نعم هدفع تكلفه، ومرات بتكون التكلفه دي كبيره، مرات بتكون التكلفه دي كبيره، مرات بنحس انه مش قادر اقول لا. ايه اللي يخليني اقول لا؟ واحدة من المفاتيح الروحية اللي ربنا عاوز يعلمها لنا انه ادراكي اني في حاجة خطر عليا لازم يعلمني اني اقول لا. فهمي وادراك مدى خطورة الامر يخليني اقول لا. خلينا النهاردة هنعدي على بعض الشخصيات على قد الرب مدينة من اتاحة في الوقت. ناس قالوا لا، ناس قالوا في كلمة الله لا. احنا بنقول لا على امور. في سفر التكوين اصحاح 14 وعدد 23 كتاب بيتكلم عن شخصية جميلة. تكوين 14 وعدد 23 كتاب مقدس بيتكلم عن ابونا ابراهيم. فبيقول كده ابراهيم لما تقابل مع واحد اسمه ملك سدوم، فبيقول كده في عدد 22: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام هو اسم إبراهيم قبل ما الرب يغيره. اتقابل مع ملك سدوم، وملك سدوم كان عرض عليه في الوقت ده انه الدين النفوس، وخد انت فلوس كتير، خد امور مادية كتير. فابرام قال له الكلمات دي: لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل. كلمة خيط ولا شراك نعل، خيط يعني حتى لو حتة خيط، شراك نعل يعني رباط حذاء، يعني آسف يعني رباط الحذاء. أنا مش أخذ منك حتى أبسط حاجة. ليه يقول كده؟ لألا فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام إيه اللي مخلي عينك مليانة كده؟ إيه اللي مخلي أنت شبعان قوي؟ يعني إيه اللي خليك ترفض؟ ده ملك، يعني ده ملك وهيديك هدايا، هيديك أمور كبيرة، يعني ليه تقول لأ؟ يعني وإحنا بنرفض النعمة زي ما بنقول في مصر، يعني ليه كده لما الملك بتاع سدوم يديلك هدية؟ إيه المانع أنك تقبلها؟ الإجابة في عدد 22 قبل ما يرفض أبرام العطية دي من ملك سدوم، فبيقول كده: فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، اسمع، مالك السماء والأرض. أبرام بيقول لملك سدوم: أنا في حاجة أنت مش مستوعبها، أنا رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. أنا إيدي مرفوعة، أنا بسبب رفعة إيدي للرب العلي مالك السماء والأرض، أنا واقف قدام مالك السماء والأرض، أنا شبعان من مالك السماء والأرض، أنا شبعان من الرب العلي. الرب العلي، الرب المتسلط، الرب اللي أنا شايفه في مكانة عالية. والسؤال اللي محتاج أسأله لنفسي وتسأله لنفسك، هل الرب في حياتي هو الرب العلي؟ هل الرب في حياتي واخد مكانته واخد وضعه؟ هل الرب مالي عيني؟ هل أنا رافع إيدي وبقول له ما في حد يقدر يملأ إيدي إلا جلالك؟ هل أنا النهاردة إيدي مرفوعة للرب وبقول له عندي احتياجات ممكن، عندي محتاج شفاء ممكن، عندي أمور تحتاج تدخل إلهي ممكن، بس ما في حد يملأ إيدي أو يشبعني إلا الرب العلي مالك السماء والأرض؟ يعني بيقول ده مالك السماء والأرض، أنا أستنى إيه من مالك سدوم؟ اللي خلي أبرام يرفض العطية دي من واحد ملك إنه رافع إيده للرب الإله العلي. رافعت إيد أبرام خلته يصدق في إنه ما في مخلوق يقدر يشبعه غير الرب، ما في مخلوق يقدر يملأ دي ويشبعه ويسدد احتياجاته غير الرب. يعني أعتقد لو أي حد كان مكان أبرام كان ممكن يقول حلو ده الملوك هيدوني حاجات حلوة، ده ملك، ده حد عشان ما زعلوش وعشان أخد منه أستفيد منه. خلي بالك اللي عينه مليانة واللي إيده مليانة بالرب مش فارق معاه يستفيد. بس في ناس يعني بتنتفع، يعني في كائنات كده من يعني في نوعية ناس أنا بسميهم المنتفعين، ولا سيما لو من ولاد الرب. فهو منتفع، منتفع في كنيسته، في خدمته، يجري ورا الناس، يصاحب الناس اللي بينفعوه، يصاحب الناس اللي هيدوله حاجة، بيدور على مصلحته. فمصلحته مع دول هبقى مع دول، مصلحتي مع دول يبقى أنا هقلب على دول واروح مع التانيين. الناس المنتفعين دول رب حذرنا، رب بيقول لنا النهاردة خلي بالك، اوعى تمشي ورا مصلحتك، اوعى تمشي ورا الشخص اللي يديلك حاجة. بلعام ابن بعور مشي والكتاب ورا حلوان العرافة، ورا الفايدة اللي هيستفيد منها من العرافة والشر. خليني اقولك انه يوم ما تقف قدام الاله العلي اللي يملأ ايدك ويملأ كيانك ويملأ دوخلك يملأ عينيك، فتبقى رافع ايدك وبتقول قدام كل امور عدو الخير عاوز يدخلك فيها او عاوزك تقبلها، رفعت يدي الى الله الاله العلي مالك السماء والارض. قدام تحديات وقدام معروض كتير، قدام معروض من الخطية، قدام معروض من الشر، قدام أمور إبليس عارضها عليا علشان أقبلها، أنا هقف وأقول اللي مالي إيدي هو الرب. أنا شايف الإله العلي، أنا شايف الإله المتسلط، شايف الإله القدير، شايف الإله اللي تقال عنه مالك السماء والأرض. تطلع مين أنت؟ ملك سدوم؟ أنت ملك سدوم، لكن الرب ده مالك السماء والأرض، ده الرب هو اللي ادالك الملك. ملك سدوم، ملك سدوم مجرد إنسان في نظر أبرام، لكن اللي كان مالي دي هو الرب العلي مالك السماء والأرض. أنا بصلي النهاردة إنه عنينا تتملي. يا رب أنا بشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب النهاردة أنا بصلي لي ولإخواتي تيجي تملأ عنينا، يا رب تيجي تملأ عنينا، تيجي تملأ عنينا يا رب. تعال النهاردة، تعال النهاردة من فضلك، تعال النهاردة اشبعنا، تعال النهاردة طمن قلوبنا، تعال النهاردة. أنا بصلي يا رب إنه قدام كل أمور معروضة علينا، قدام كل غنى، غنى سريع يا رب، قدام كل أمور فيها فوائد، أنا بصلي إيدينا تبقى مرفوعة لجلالك ونقول كده رفعت يدي إلى الله الإله العلي. أنت العلي، أنت المتسلط، أنت الكبير في عينينا يا رب، أنت الكبير في عينينا. إملانا، إملأ عينينا بيك يا رب، تترفع إيدينا قدام جلالك، فنرفض أمور في العالم، نرفض مغريات في العالم، نرفض منافع من العالم، لا نتنازل عن مبادئنا يا رب، لكن نعيش بأمانة ونعيش بإخلاص لجلالك يا رب. باسم الرب يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، أمين. أبرام هو شخص رفض انه يعني ياخد المال من ملك سدوم. خليني اروح معاك لمشهد تاني، شخصية تانية في كلمة الله قالت لا برضو، في تكوين 39 وآية رقم 9. لما أقول تكوين 39 الناس الشطرة الجميلة هتقول لي على طول أنت تقصد يوسف. بالضبط كده، تكوين 39 وعدد 9، الأصحاح ده بيكلمني عن يوسف. يوسف كان شاب صغير، ويوسف كان عبد، كان بعيد عن أبوه وأمه في بلد غريبة، الكل تخلى عنه، عبد. يوسف في الوقت ده كان في البيت، وكان مرات فوتيفار موجودة في البيت، وطلبت منه أنه يعمل معاها الشر والخطية. فيوسف قال كلمات خطيرة. اقرأ معايا تكوين 39 وعدد 9، بيقول الكتاب: ليس في هذا البيت أعظم مني. بيقول كده أنه فوتيفار يعني خلاني في البيت ده، فيش أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف شاب غريب، بعيد عن أبوه وأمه، بعيد عن إخواته، إخواته باعوه وتخلوا عنه وأساءوا إليه، ويعني عاملين مشاكل معاه، معروض عليه الخطية وهو شاب. بس يوسف وقف وقال لا، I'm sorry، أنا مش هعمل كده، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف هو إيه اللي جاب الرب في الموضوع؟ أنت شاب ولوحدك، ودي بتعرض عليك الشر. قال كأنه عاوز يقول أصله أن القضية أنه أنا مش عيني مش بصة للشر، عيني مليانة بالإله القدوس، عيني شايف الرب، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كنت أتوقع أنه ممكن يوسف يقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى زوجك، كانت تبقى برضو ماشي. لكن يوسف يقول إزاي أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف عينه شايف الرب، فقدر يقول لأ. لإيه؟ لخطايا وتحديات، خطايا شبابية، والظروف كلها مناسبة أنه يعمل خطية، وهي اللي طالبة، وهي مرات مسؤول كبير، فممكن ده يكون في منفعة لي، في ترقية، في حرية من العبودية بشكل أو آخر، ممكن. بس يوسف شايف الرب، عينه مليانة بالرب. إبرام كان رافع إيده للرب، بس يوسف عينه شايف الرب، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أنا شايفه الرب قدامي شايفني، زي ما كاتب المزمور قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أنا عيني شايف الرب، أنا لا يمكن أعمل حاجة تزعل سيدي. يا يوسف مش هتفرق، ده أنت صغير، ده أنت شاب، ده أنت مكبر، ده ممكن تعمل معاك أي حاجة. وبالفعل عملت، لما رفض يوسف، انتقمت منه وتبلت عليه، وتسجن يوسف ظلم بسبب أمانته واستقامته وحياة القداسة اللي كان بيعيشها. ما تقول لا، ما تقول أو خلاص ما عادي يعني. يوسف يقول عيني مليانة، أنا شايف الرب، أنا شايف الرب في كل وقت، عشان كده قدر يقول لا للخطية. أقول لك على سر، عايز تقول لا للخطية، خلي عينك تشوف إله القداسة، الإله القدوس، إلهك اللي هو مصدر القداسة. لما عيني تتملي بالرب، لما عيني تشوف الرب، هقدر أقول زي يوسف ما قال في سفر التكوين: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ طول ما أنا مش شايف ومش عارف أنه الرب موجود وعيني مش مليانة بالمسيح، هبقى شايف أن الخطية متاحة. مش بس متاحة، أنا ممكن أجري وراها. لكن لو عايز أقول لأ الخطية، أقول له النهاردة: إملى عيني بمنظر حضورك، إملى عيني، خليني أشوفك، خليني أشوفك، فأقدر بكل ثقة أقول إزاي أعمل الخطية، إزاي عيني تجري على الخطية وأنا عيني مليانة، عيني شبعانة بجلالك. قل له: ساعدني، نفسي نصلي، نفسي نصلي اللحظات دي. صلي لو أنت شاعر بأنك مستعبد كده الخطية، قل له: تعالى النهاردة اعمل معايا أمر جديد، اعمل معايا أمر جديد، اصنع معايا معروف جديد. يلا بينا، تعالوا نصلي قدام الرب، تعالوا نصلي قدام الرب. يا رب أشكرك لأنك موجود، أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أنا بصلي أنك تملأ عينينا بجلالك. يا رب عايزين نقول لأ قدام تحديات وأزمات، بس مش هنعرف إلا لما عينينا تكون مليانة بيك. عشان كده تعالى بنعمة جديدة لينا، املأ عينينا بشخصك، املأ عينينا يا رب، املأ عينينا، عينينا يا رب اللي بتجري ورا الخطية. يا رب من فضلك تعالى املأ عينينا بيك النهاردة، تعالى النهاردة خلينا نشوفك، خلينا النهاردة نتملي بيك، خلينا النهاردة نتشجع بيك، نخافك ونهابك ونجلك ونقدرك يا رب باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. طبعا بعد نطلع لفاصل صغير، بس قبل الفاصل حابب أفكركم أن النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان، هنصلي لأجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان هنصلي من أجل ثانوية عامة. فتشجع لأن عندنا طلبات صلاة كتير. يلا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا مازلنا مكملين كلامنا عن أمور محتاجين فيها نقول لأ. شفنا قبل الفاصل أنه أبرام أو إبراهيم قال لأ، لأنه دي كانت مرفوعة قدام الرب العلي ملك السماوات والأرض. وشفنا يوسف إزاي أنه هذا الشاب قدر يقول لأ للخطية اللي كانت بسهولة جدا معروض عليه، والسبب أنه عينيه كانت شايفة أنه الرب موجود، وعشان كده قدر يقيم الأمر بأنه الخطية هي خطأ في حق الله وليس في حق أي إنسان آخر. لكن تعالوا أروح معاكم لمشهد تاني من كلمة الله، شخصية موسى. موسى في كلمة الرب يتقال عنه في العهد الجديد، يعني غير القصة بتاعت موسى في العهد القديم، لكن في العهد الجديد في رسالة العبرانيين، عبرانيين أصح 11 وعدد 24. عبرانيين 11 24 بيتكلم عن موسى، فبيقول كده: بالإيمان موسى، في عدد 24، بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. إيه اللي يخلي موسى يقول لأ؟ إيه اللي يخلي واحد زي موسى، يعتبر حفيد الملك في ذلك الوقت، مرشح للعرش، مصر كانت أعظم إمبراطورية تقريبا في ذلك الوقت، حاجة هيلمان كبير، إيه اللي يخلي موسى يقول لأ ويرفض أنه يكون ليه تمتع وقتي بالخطية، ويفضل أنه يذل مع شعب الله؟ إيه اللي يخلي واحد يرفض المنصب يعني المجد والمظهر الحل والحياة الفخمة دي؟ بيقول الكتاب: لأنه كان ينظر إلى المجازات. يعني ايه ناظر؟ يعني ناظر للمكافآت، هو عينه مش على المكافأة، لكن عارف انه الرب مش ساكت، عارف انه الرب موجود، وانه الرب بيكافئ، وانه الرب فيه مجازات لاجل هذا الامر. عارف انه في اله كل نعمة بيكافئه، مع انه موسى كان عايش في زمن الناموس يعني، لكن شايف الرب انه في مكافأة للي بيعمله ده. هو ناظر الى المجازات، عنده بعد نظر، بصص لبعيد، شايف انه الرب يعني رب في المشهد. عشان كده قدام العظمة اللي كانت معروضة على موسى قدر يقول لأ، لأنه باصص على المجازات. وإيه اللي يخليني أقول لأ قدام أمور ممكن تكون فيها عظمة، فيها سلطة، فيها جاه، فيها وفيها وفيها؟ إني شايف وباصص إنه أوكي، أنا هتعب لأجل الرب في الأمر ده، أنا هبذل مجهود لأجل الرب في الأمر ده، أنا هضحي بحاجة لأجل الرب. ولكن اللي يخليني أضحي إني شايف إنه زي ما بولس الرسول بيقول كده: عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب.

ينسوا فعلا، ممكن الناس يعني ينسوا يقولوا شكرا او حتى يتعمدوا ان هم ما يقولوش شكرا. بس الخبر الجميل اللي عايز اقوله لك النهاردة انه الهك شايف كل حاجة، وانه كاميرا السماء بتصور. فلو انت بتتعب في امر ما، لو انت بتتعبي في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك، لو بتتعب في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك في شغلك في خدمتك، لو بتبذل مجهود ومحدش بيقولك شكرا، عندي خبر كويس، كاميرا السماء بتصور 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. الرب شايف كل حاجة، الرب داري بكل حاجة ويعرف كويس قوي. اعلم جيدا زي ما بولس الرسول قال، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الرب عنده مكافآت، الرب عنده مكافآت، الرب عنده مجازات، الرب عنده مفيش حاجة اسمها أنه الأمر منسي، لا لا لا لا خالص خالص. ده ممكن عند الناس، لكن الحقيقة عند الرب الأمر مش منسي، عند الرب الأمر مش منسي تماما. الرب شايف والرب داري. موسى ترفض ازاي كل ده؟ يقول لك أنا عينيا مليانة، أنا شايف الرب، أنا شايف المسيح، أنا شايف الرب. يقول كده مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، تمتع وقتي بالخطية. خليني أروح معاك لمشهد تاني في كلمة الله في سفر دانيال الأصحاح الأول والآية رقم 8. قبل ما أقرأ لك الآية، في دانيال واحد كتاب بيتكلم عن شخصية دانيال، الشاب الصغير اللي اتسبى من أورشليم وراح بابل على يد نبوخذ نصر. نبوخذ نصر وخدوا نبوخذ نصر وبقى دانيال في السبي، وهناك قرروا البابليين انه هم يعملوا زي كأنه مدرسة داخلية لمدة 3 سنين، هيجيبوا الشباب دول أعلى وأحلى شباب في المجتمع في ذلك الوقت. جابوهم كل المسبيين دول، جابوا كريمة المجتمع من الأسرة وحطوهم في مدرسة داخلية، وقالوا لهم انتوا هتبقوا هنا تاكلوا من قطايب الملك، تشربوا من مشروب الملك، تتعلموا كل ثقافة بابل كل لغتها، تنسوا خالص لغتكم، تنسوا خالص كتابكم، تنسوا خالص إلهكم. انتوا جايين هنا هيتعمل لكم كده يعني هنزل لكم سوفت وير جديد. يعني الحقيقة دانيال شاب صغير، دانيال مفروض عليه الأمر ده، بس يقول الكتاب في دانيال 1 أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال أخذ قرار، أنا مش هتنجس بأطايب الملك. مين قالك أنه أطايب الملك نجاسة؟ أطايب الملك ده أكل الملوك، هو أكل الملوك وحش، هو حد يطول يأكل أكل ملوك؟ دانيال أنت مش عارف يا بابا بتقول إيه، أنت مسبي يا حبيبي، أنت تعامل معاملة الأسرة، أنت يعني أنت ممكن تأكل أي حاجة، أنت مالكش تمن، حياتك رخيصة في نظر الناس. يقول بس مخافة، ممكن تكون حياتي رخيصة فعلا في نظر الناس، بس مخافة الرب غالية في عناية، مخافة الرب غالية في عناية. عشان كده دانيال يقول كده أنه قرر. كتاب يقول أما دانيال، يعني الباقي ممكن يقبل، أما دانيال جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. إيه اللي يخلي دانيال يقول لأ قدام كل التحديات دي؟ أنت مش خايف أنك تتظلم؟ مش خايف أنك حياتك تروح؟ يقول المفتاح هنا في معنى اسم دانيال. دانيال اسم معناه الله القاضي. دانيال اللي مخليه مطمن قوي يقول ده اسمي بيعبر عن إلهي، بيعبر عن هويتي وإني مرتبط بإلهي، الله القاضي.
الرب القاضي، الرب اللي يجيب لي حقي، الرب اللي يحامي عني. مين ده اللي يظلمني؟ وحتى لو عملوا في ايه، انا واثق في الهي، انا واثق في القاضي العادل، الرب القاضي العادل. يوم ما تشوف ان الرب قاضي عادل، يوم ما تشوف ان الرب يجيب لك حقك وانك مش بدراعك تاخد حقك.

0: حقك وانك مش بالالتوى تاخد حقك ولا بشهادة الزور تاخد حقك ولا بالشهود الزور او بالتزوير تاخد حقك. يوم ما تشوف وتدرك انه الرب القاضي العادل هو اللي يجيب لك حقك, ساعتها تقدر تقول لا قدام امور كتير مفروضة عليك. ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وانت خايف انك تقول لا لحسن, كل الطيار ماشي كده, الشغل كله بيقبل, كله بياخد, كله بيعمل اي حاجة, هتيجي انت يعني وتقول لا؟ اللي عينه مليانة, اللي شايف انه الرب القاضي, الرب اللي يحامي عنه, هيقدر يقول لا حتى لو كلفه انه يخسر هذا الامر. تقول لي هو بسهولة كده؟ اكيد مش بسهولة كده, بس في ناس هيظلوا منتمين للرب ومتسقين بالرب وكأنهم بيقولوا مش فارق معنا حاجة, أغلى حاجة أن الرب يكون راضي عننا, أغلى حاجة أن الرب يكون موافق ومصادق على كل قرار بناخده. إيه ده يا ناس؟ ده أنتوا جبتوا منين الحاجات دي؟ جبتوا منين المخافة دي؟ إزاي قدرتوا تقولوا لأ وافقين في عدالة السماء؟ أنا متأكد ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وحاسس أنه أنت بقالك كتير في أمور كتيرة, بقالها وقت معاك في حاجات كتيرة, بقالها زمن في أوضاع مش عاجباكي بقالها وقت, بس اللي يخليك تقولي لأ على أمور واللي يخليك تقول لأ على أمور أنه الله القاضي, الرب الديان, الرب الذي يجازي, الرب اللي عنده تدخل, الرب اللي عنده حكمة, الرب اللي يقدر ينقذ, الرب اللي يقدر يقول أنا أحامي عنك. الرب زي ما قال كاتب المزامير كده, الإله الذي يحامي عني, المحامي عني. الرب اللي يقدر يقول لا فلان ده ما في حد يمسه. بالمناسبة دانيال الرب أنقذه والرب اداله نعمة في عينين رئيس الخصيان, الشخص اللي كان مسؤول عنه, فوافق إنه هو واللي معاه يأكلوا حاجة اسمها القطاني زي البقوليات كده. والحقيقة رفض دانيال للأكل بتاع الملك مش لأنه الأكل وحش, الأكل حلو جدا, بس أكل الملك وشرب الملك معمول بحاجتين, محطوط فيه خمر, ودانيال عنده وصية قدام إلهه بتقول ما تشربش خمر, بس الحاجة التانية أنه الأكل ده مقدم للأوثان ودانيال عنده وصية ما تاكلش ما ذبح لوثن. عشان كده قدر ياخد موقف. ودانيال لما كل القطاني الطبيعي انه يبقى اضعف بكتير من اللي بياكلوا لحمة وحاجات كتيرة مغذية, بس الحقيقة انه صحة دانيال والناس تانية بقت اعظم واحسن بكتير بكتير بكتير من صحة الناس اللي بتاكل لحمة. خد قرار النهاردة انك تكرم الرب, خدي قرار انك تكرم الرب وانت متأكد انه الرب يقدر يبارك ويقدر يعوض ويقدر يكافئ. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تملى عينينا بالله القاضي. إحنا عارفين يمكن عارفينها بالذهن بس, لكن النهاردة بنيجي نختار يا رب وإحنا متأكدين إنك أنت الإله الذي يحامي عني, أنت اللي تدي نعمة وتدي معونة يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة حط هيبتك جوانا فنقدر نقول لأ لأمور كتيرة في حياتنا. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. أفكر كل الناس اللي دخلت جديد معانا اللايف أنه النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان, بعد الفاصل هنصلي من أجل جنوب السودان وهنصلي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, كمان هنصلي من أجل ثانوية عامة ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة, وكمان عندنا طلبات صلاة كتير. ابعتوا لنا طلبات صلاة لو عندك طلبة صلاة, وكمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا عشان نكون بنشكر الرب معاك. هنطلع لفاصل صغير نسمع التنيمة دي ونرجع تاني نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع صلاة.

كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود. يا مراحب، يلا بينا بعد ما رجعنا من الفاصل علشان عايزين نصلي. عندنا وقت نصلي فيه لأجل أمور كتيرة. عايزين نصلي النهاردة زي ما متعودين نعمل، نصلي من أجل، احنا بنصلي من أجل بلد من البلدان، كل مرة بنصلي من أجل بلد شكل. النهاردة هنصلي من أجل دولة جنوب السودان، هنصلي الرب يتمجد في هذه الدولة. عايزين نصلي من أجل الحاكم رئيس الدولة، من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء والمحافظين. عايزين نصلي من أجل القيادات في البلد دي. عايزين نصلي من أجل الأمن في جنوب السودان. عايزين نصلي كمان من أجل الاستقرار. عايزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل أنه الرب ينهي زمن من المعاناة لهذا الشعب ويتدخل بقوة. فنهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان. لو عندك حد، لو أنت من جنوب السودان أهلا بيك، تحياتي لحضرتك أو لحضرتك. ولو أنت تعرف حد من جنوب السودان، فضلك ابعت له الحلقة أو اعمل له منشن. هنصلي من أجل جنوب السودان. تعالوا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب ونصلي من أجل البلد الغالية دي. يا رب شكرا ليك من كل القلب، شكرا ليك لأنك موجود في المشهد. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنحط قدامك يا رب جنوب السودان، بنيجي النهاردة واحنا مصدقين انك يا رب البلد دي غالية عليك، البلد دي غالية عليك جدا. احنا بنصلي النهاردة انه تستعلن قوتك ويستعلن حضورك في هذه البلد يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مجدك يستعلن في هذه الارض. يا رب نصلي النهاردة من أجل رئيس البلد دي يا رب، رئيس جنوب السودان بين إيدك. نصلي النهاردة أنك تقول كلمة على حياة هذا الرجل باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي من أجل يا رب المعاونين، رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، كل القطاعات يا رب الدولة في جنوب السودان. نصلي النهاردة أنه يستعلن حضورك في هذه الأرض. يا رب تعالى بزيارة خاصة لهذه البلد، تعالى بزيارة جديدة لهذه الأرض في اسم يسوع. يا رب النهاردة نورك يوصل لهذه الأرض، منتظرينك بمجدك وزيارة خاصة تأتي بها على جنوب السودان. شكرك لأنه جنوب السودان الشعب ده يشرق عليه نورك، يشرق عليه حقك أيها الرب في اسم يسوع لكل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي كمان دلوقتي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. عايزين نصلي من أجل نفوس غالية على قلب الرب جدا جدا، أولاد وبنات يمكن حاسين إن هم يعني ما تولدوش من وجهة نظرهم، ما تولدوش زي باقي الأطفال أصحابهم، يعني مش بنفس قوتهم الجسدية. احنا هنصلي من اجل يعني اللي عندهم مشاكل جسدية، يعني اعقاد جسدية وكمان اعقاد ذهنية. فاحنا هنصلي من اجل الفئة الغالية على قلب الرب دي. عايزين نصلي النهاردة ونتحد كده لاجلهم. فلو انت يعني بتساعد حد، بتخدم حد، او عندك حد تعرفه من اولادنا الغاليين اللي بيعانوا من هذه المعاناة، هنصلي النهاردة ان الرب يتدخل برحمته معاهم ويديهم نعمة ومعونة. وكمان هنصلي ان الرب يوفر ليهم ناس تخدمهم، ناس تساعدهم بدون ما تستغلهم. هنصلي من اجلهم ان الرب يوفر ليهم ناس تساعدهم وتحبهم باخلاص وتخدمهم بدون اي نوع من انواع الاستغلال. عايزين نصلي مع بعض من أجل الناس دي. تيجوا نصلي، يلا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، شكرا يا رب لأجل ولادك وبناتك. كل طفل وطفلة يا رب عنده احتياج انه يمكن مش قادر يمشي، مش قادر يقف، مش قادر يتحرك، مش قادر يتكلم، مش بيشوف. يا رب نصلي من أجل كل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كمان يا رب الأصحاء جسديا لكن عندهم يعني تأخر في الذهن، بنصلي من أجلهم أيضا. والنهاردة بنجيبهم قدامك ونقول لك مد إيدك يا رب لأولادك في كل العالم، دول صنعت إيدك، دول أحبائك يا رب.
احنا بنصلي النهاردة انك تيجي بزيارة خاصة يا رب لكل اخواتي اللي بيخدموا كمان الولاد دول واللي بيساعدوهم، لكل مدرسة او لكل حد بيشتغل في مركز بيساعد يا رب ذوي الاحتياجات الخاصة، بنصلي من اجلهم انك تقيم في كل الارض يا رب ناس تخدمهم. نصلي يا رب في بلدنا في مصر هنا انك تقيم ناس اكتر يساعدوا الاطفال الغلابة دول يا رب من فضلك. بنصلي انه في بلدنا يا رب يكون الولاد والبنات دول يا رب بيلاقوا حد يساعدهم، مش بس في ناس في اماكن متخصصة لكن وفر ليهم في بيوتهم كمان. بنصلي انه يلاقوا يتحوطوا بالمحبة ويتحوطوا بالدفء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى كمان بشفاءات، تعالى اصنع معاهم ايات ومعجزات، تعالى بشفاءات جديدة، مد ايدك يا رب لأولادك وبناتك الغاليين دول. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا وقت هنصلي فيه دلوقتي من أجل ثانوية عامة، هنصلي من أجل أولادنا وبناتنا في ثانوية عامة. فلو انت في ثانوية عامة مش عارف مين يا جماعة في ثانوية عامة معانا على اللايف، اكتبوا لي حاجة يعني، حد يشاور لي، حد يقول لي حاجة. ولو انت ولادك او بناتك في ثانوية عامة او تعرف حد في ثانوية عامة من فضلك يعني قول له النهاردة عايزين نصلي من اجلك، عايزين نصلي من اجل ثانوية عامة. نصلي انه ثانوية عامة ما تكونش زي ما دايما بقول كده، ما تكونش بعبع، لكنها سنة دراسية. يبدو انها سنة بتحدد المصير، لكن الحقيقة اللي بيحدد المصير هو الرب. لكنها سنة مهمة فعلا، سنة مهمة بتوجه الانسان يمين او شمال. بس عايزين نصلي من اجل نعمة، عايزين نصلي من اجل الطلبة ما بقاش عليهم خوف او رعب. وكمان عايزين نصلي من اجل المنظومة، عايزين نصلي من اجل المنظومة. يمكن في بعض الدول العربية بيسموها توجيهي ايا كانت، ويمكن دلوقتي مع الامور الحديثه ففي بكالوريا او يعني في كذا مسمى في نفس الحته. كنا عايزين نصلي النهارده انه الرب يجي يعني بزياره خاصه لاولاده وبناته اللي في ثانويه عامه. ف هنيجي النهارده واحنا مصدقين انه الرب موجود والرب يعلن ذاته، الرب يتمجد والرب يقول كلمته. فأمين. يلا مستعدين نصلي، يلا بينا نرفع قلوبنا للرب. يا رب أشكرك من كل القلب لأنك موجود يا رب، أشكرك من كل القلب لأنك سامع صلاتنا يا رب. احنا بنيجي نحط بين ايديك أولادك وبناتك في ثانوية عامة باسم الرب يسوع المسيح، نعمة خاصة جدا ليهم يا رب. بصلي النهاردة يا رب كل حد خايف، كل حد قلقان، كل حد مضطرب يا رب. بصلي كمان من أجل الناس اللي بتتعب جسديا وبتضغط نفسيا في وقت امتحانات ثانوية عامة، بصلي انك تيجي بسلامك في المشهد. تعالى يا رب النهاردة بنعمة غير عادية، تعالى لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، تعالى اديهم نعمة في الاستذكار، اديهم نعمة ان هم يبذلوا مجهود لكن يحصلوا، يفهموا، يحفظوا يا رب. ما يكونش الامر رعب بالنسبة لهم، لكن بصلي سلامك يتراءى في المشهد. تعالى تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة ليهم يا رب. تعالى النهاردة اديهم نعمة، اديهم قوة يا رب من فضل جلالك. اتحنن على كل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، وتحنن كمان على البيوت يا رب المتألمة اللي يمكن باذلين مع أولادهم مجهود كبير قوي. أنا بصلي أنه سلامك يملأ البيوت دي يا رب. تعالى حل بسلامك في البيوت، تعالى تمجد، تعالى اكرم ولادك وبناتك، اكرم كل حد بذل مجهود وذاكر وضحى وتعب. تعالى عوض الكل بالخير يا رب من فضلك. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك. احنا بنصلي مرة تانية يا رب انك انت ضامن مستقبل ولادنا وبناتنا يا رب من فضلك. املأ قلوبهم بالسلام في انه الكلية بتاعتهم موجودة، وانك انت شايف وانت داري يا رب. تعالى النهاردة خلي كل شاب وشابة يثق تماما يا رب في انك موجود، يثق تماما في انك ترى وتكافئ وتعوض كل تعب يا رب.
واثقين فيك، نطمن عليك، نعمل اللي علينا لكن ما نقلقش، نعمل اللي علينا لكن ما نخافش يا رب، نطمن انه الامر كله بين ايدك يا رب. اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين. عايز اوجه رسالة لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، او ايا كان بقى المسميات، بكالوريا او لو في بعض الدول العربية بسموها توجيهي. خليني اقول لك حاجة، انه سنة مهمة، سنة ممكن تكون بتوجهك يمين او شمال، بس الحقيقة مصيرك مش في ايدين بشر. عايز شجعك، مصيرك مش في ايدين انسان او في ايدين مصحح، ايا كان قد يخطئ وقد يصيب، لكن مصيرك ومصيرك في ايدين الهك. عشان كده اطمن انه الرب هو ضامن حياتك. ما تخافش، ما تخافيش، اعمل اللي عليك، ذاكر كويس، ابذل مجهود، بس من فضلك اتملي بالسلام، صدق انه الهك موجود، صدق انه مش خطأ في دين حد ان هو يغير مصيرك او انه يدخلك كلية بعيدة عن اللي انت بتحلم بيها، لكن ثق تماما في الهك انه الله موجود في المشهد. الرب شايفك، الرب شايف تعبك، الرب شايف تعبك، الرب عارف كويس قوي انه انت بذلت مجهود، والرب يقدر يكافئك. ثق تماما، امتلئ بالسلام، ثق في الهك، اعمل اللي عليك، do your best and God will do the rest. اعمل كل اللي عليك، ابذل كل جهدك، والرب عليه الباقي. إلهك ضامن مستقبلك، ما تخافش، سلم الرب في إيدك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. إلهك موجود، إلهك موجود في المشهد، إلهك ضابط الكل. مبارك اسم الرب إلهنا، مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا هاللويا. عندنا جات لنا طلبات صلاة الحقيقة كتير، لكن تعالوا نطلع لفاصل صغير، نصلي الكلمات الجميلة دي ونمتلئ من خلالها بالطمأنينة والسلام، ونرجع تاني عندنا طلبات صلاة، ففاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، اطمن، خايف ليه؟ جينا مع بعض عشان نكمل وقت صلاتنا. جات لنا طلبة صلاة من أخت غالية على قلوبنا جدا، بس طلبة بدون ذكر اسم. تقول: صلي من أجل أبونا، عندي تآكل في الغضروف الفقرة الخامسة والسادسة، عرق النساء نسى، وعندي فحوصات تحاليل وإشعاعات الوقت اللي جاي. صلي من أجلي وما بقدرش أقوم من على السرير باسم يسوع. أختنا الغالية، عايزين نصلي من أجلك دلوقتي إن الرب يزورك زيارة خاصة. حتى لو كان طبيا الأوضاع اللي حضرتك بتحكي عليها دي أوضاع صعبة، لكن كلنا يقين بأن الرب يعمل المستحيلات. أنت مصدقة أن الرب يعمل معجزات صح؟ الرب ما بطلش يعمل معجزات. الرب يخلق غضاريف جديدة، يعمل عظم جديد، الرب يتداخل بطرق فوق الطبيعية. يا رب، أنا وكل إخواتي النهاردة بنيجي قدامك وبنصدق أنك تعمل معجزة مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة بزيارة خاصة، يا رب زيارة يا رب لبنتك، مهما كان الحال، مهما كان رأي الأطباء. أنا بصلي أنك أنت تصنع معاها معجزة يا رب. وصلي كمان لأجل الوقت اللي جاي، الفحوصات اللي تعملها يا رب، نعمة ومعونة ليها يا رب من فضلك. المسها زي ما يا رب تقل طبيسها قومي، يا رب تقوم بنتك، تقوم من المرض، تقوم من هذه الدوائر المتكررة، تقوم بشفاء كامل من إيدك الصالحة، تقوم ويبتعلن أنه إلهي حي، وإلهي يتمجد، وإلهي يكرم اسمه في حياتي باسم يسوع المسيح. بنصلي وليك كل المجد، آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أجل أخت اسمها إيفون، عندها ورم في الغدة، والدكتور بيقول إنه الورم وحش وهتعمل عملية يوم الأربع، وإحنا بنصدق إن رب يتدخل وتقوم بألف سلامة وما يكونش ورم وحش. فياريت نصلي ليها ونصلي لبنتها ماريا في عددية بتمتحن، وبنتها التانية كاتي ثانوية عامة امتحانها أو امتحانتها يوم 22. يا رب اتدخل في حياتهم وفي بيتهم. آمين آمين آمين. تعالوا بينا نصلي من أجل الطلبة الغالية، تعالوا نصلي من أجل أختنا إيفون. الرب يتمجد، الرب يمد إيده بشفاء كامل ليها. يا رب بنتحد النهاردة مع بعض أنا وكل إخواتي يا رب اللي بيسمعوني من أجل بنتك إيفون. يا رب يا رب أختنا إيفون من إيدك، إحنا بنصلي إنك تمد إيدك يا رب وتقول كلمة. اصنع مع بنتك معجزة يا رب، اصنع مع بنتك معجزة، مجد اسم يسوع المسيح في حياة إيفون يا رب. يا رب أنا بصلي يا رب أنه الوقت ده يكون وقت للشفاء في حياة إيفون باسم يسوع. بنصلي كمان يا رب لأجل بناتها، بنصلي يا رب من أجل بناتها، بنصلي دلوقت يا رب أنك تصنع معاهم معروف يا رب. بنصلي في اسم يسوع، بنصلي من أجل ماريا، بنصلي يا رب من أجل كاتي يا رب من فضلك يا رب. ادي نعمة لبناتك في عددية وفي ثانوية عامة، بنصلي من أجل نجاح، ويكون تعب ماما مش بيأثر عليهم، لكن تعمل معاهم إحسان، تعمل معاهم معروف، اضمنهم لمجدك، عظم اسمك، اكرم اسمك في حياة هذه الأسرة. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل أخت لينا بدون ذكر اسم. أختنا الغالية بتعاني من ضغوط شديدة خالص الوقت ده، هي أخت غالية على قلب الرب جدا، بتحب الرب، وهي يعني بليس بيضغط عليها بشدة من خلال أقرب الناس ليها. عايزين نصلي النهاردة إن الرب يجي لبنته ويزورها بزيارة مليانة بالتشجيع. بصي يا قديسة، يعني يجي الرب النهاردة ويحسم أمور، يجي النهاردة الرب ويملأ قلبك بالسلام، يملأ قلبك بالطمأنينة، يملأ قلبك بالمحبة والغفران والقبول. يسترد الرب حياتك، يسترد الرب حياتك. أنا مصدق النهاردة لو أنت بتسمعيني على الهواء دلوقتي أنه يجي الرب، حتى لو كان التعب ده من أقرب حد ليكي لتتوقعي أنه هو يكون واقف في ظهرك، لكن أنا بصلي النهاردة أنه عينك تترفع على يسوع المسيح، وأنك تشوف الرب في عرشه في هيكل قدسه زي ما الكتاب بيقول، وتقدري ساعتها تعدي أمور وتشوفي الأمور بمنظور سماوي. رب على قلبه ليكي كتير، رب عنده نعمة كبيرة ليكي في الوقت ده. ف يلا استقبلي لو انت سمعيني دلوقتي، تعالوا بينا احبائي، يلا بينا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل اختنا الغالية، نصلي من اجل زيارة خاصة جدا من الرب ليها. يا رب بنصلي من اجل بنتك دلوقتي، نصلي من اجل عملك في حياتها، نصلي من اجل زيارة خاصة جدا ليها باسم يسوع. تعالى النهاردة بتشجيع يا رب ليها، تعالى قدام كل إحباط، قدام كل شيلة تقيلة، قدام كل صدمة، قدام كل أوقات صعبة، نصلي النهاردة أنك تيجي تزورها يا رب. يا رب تعالى زي ما زرت موسى وهو في البرية وهو تعود على البرية ودعيته دعوة مختلفة، أنا بصلي من أجل بنت الرب الغالية أختي أنك تزور بنتك دلوقتي، تزورها زيارة مليانة بالنعمة، تزورها زيارة مليانة بالافتقاد ومليانة بالحب، وتنقلها يا رب من نظرتها للناس والصراعات اللي هي فيها، وترفع عينيها على يسوع المسيح يا رب. نعمة وشدة، غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها، بصلي سندة ليها دلوقتي، سندة ليها وسندة لبناتها وسندة لعائلات بناتها يا رب وأزواجهم، بصلي لأجل نعمة ليها في كل التفاصيل يا رب، اضمن حياتها لمجدك. بصلي من أجل زمن حسم يا رب في حياتها، زمن يا رب تنتهي صراعات كتيرة من حياة بنتك. أشكرك لأنك تصنع معاها معروف، واثقين يا رب أنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم، النهاردة طلبة صلاة كتيرة. عندي طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخت غالية على قلبي جدا، الحقيقة ما طلبتش مني أصلي، لكن يعني الحقيقة نفسي نسندها في الصلاة. لو أختي، لو حضرتك سمعاني دلوقتي، مهما كان الحال، مهما كان الأخبار اللي حواليك اللي ممكن تكون بتخض، لكن على قلبي أقول لك أنه الرب في المشهد يا قديسة، الرب في المشهد، والرب شايف، والرب داري، والرب ضامن كمان، رب ضامن كمان. واحدة من الحاجات اللي بيعملها إبليس أنه بيربكنا على أقرب الناس لينا ويخضنا ويرمي جوانا إزعاج ومخاوف، لكن بصلي ليك النهاردة أنك تمتلئي من السلام، تطمني لأنه الرب في المشهد، تطمني تماما. وده مش مجرد كلام من إنسان، لكن أنا هصلي دلوقتي معاكي أنا وكل إخواتي أنه ده يكون حالة بتستقر جوه قلبك وجوه كيانك الداخلي. يلا بينا أحبائي لو أنت بتسمعني النهاردة من أي مكان في العالم، لكل اللي معانا أونلاين، تعالوا نصلي من أجل بنت الرب، نصلي أنها تستقبل سلام الله الذي يفوق كل عقل. يا رب أشكرك من أجل أختي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي عليها بسلام غير عادي قدام كل أخبار مزعجة، قدام كل أخبار تخض يا رب، قدام كل قلق ترمى عليها. يا رب من فضلك طمنها يا رب، طمنها يا رب، اسندها، خدها في حضنك وتطب عليها يا رب، طمنها، علمها، دربها، كلمها في أنك ضابط الكل وأنه كل الأمور في إيدك. يا رب كلمها وطمنها على أقرب الناس ليها. أنا بصلي من أجل نعمة خاصة جدا لبنتك يا رب، ما تقلقش وما تضطربش، لكن بصلي أنها ترمي الشيلة عليك وتسلم الأمر كله ليك، وهي متأكدة بالكامل أنك شافي وأنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. يا رب سلامك يحاصرها، سلامك يحاصرها، سلامك يحاصرها باسم يسوع. مهما كان الحال، مهما كان القلق، أنا بصلي أنه سلامك يحاصرها يا رب، سلامك يحاصرها باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جت لنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم من أجل أسرة، زوج وزوجة، هما بيحبوا الرب جدا وكمان بيخدموا الرب، لكن عدو الخير مش سايبهم في حالهم، لكن بيضغط عليهم وبيحاربهم كتير الوقت ده، والعلاقة يعني متوترة بينهم، لكن عايزين نصلي النهاردة أن الرب يجي بزيارة خاصة لإخواتنا، لخدام الرب للعيلة الغالية دي الرب يجي ويصنع معهم معروف. أمين. فتعالوا بينا نصلي لو أنت بتسمعني كده من أي مكان، يلا بينا نصلي من أجل الأسرة الغالية دي. يا رب أشكرك لأنك موجود في المشهد، أشكرك لأنك عندك نعمة يا رب لإخواتي دلوقتي، عندك نعمة لأولادك. أنا بصلي يا رب في اسم المسيح النهاردة، تعالى النهاردة باسم يسوع احنا بنعلن انك انت، وبنصلي انك في حياتهم تكون المركز وفي بيتهم تكون المركز، مهما كان الحال، مهما كان وجهة النظر او اختلاف وجهة النظر، تكون انت المركز، مش الزوج ولا الزوجة يا رب، لكن بنصلي انك تكون انت المركز وحدك في هذا البيت. تعال اؤمر بالسلام، تعال النهاردة ابني هذا البيت لمجدك يا رب باسم يسوع. ننتهر ابليس يا رب من البيت ده، ونصلي انه حضورك يستعلن بقوة في هذا البيت. اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة وتصنع امر جديد، وليك كل المجد. امين امين امين. مبارك الرب الهنا. خليني أرى تعليقات حضراتكم اللي جات على اللايف. أختنا مريان، يا مريان ازيك، تقول ربنا يباركك أبونا الغالي، رب يباركك يا قديسة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، يا قديسة زي حضرتك، بتقول أبونا السماوي وبنسلمك الحلقة تكون سبب بركة. آمين آمين يا أخت جانيت آمين. صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير، يا قديس حبيبي ازيك أخ وجدي، عامل ايه يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول مساء الخير أبونا الغالي، منتظرين رسالة خاصة من الرب ونختبر حضور الرب، يباركك ويديم وقفتك وصلاتك يا أخ وجدي، رب يحفظك يحفظ البيت. سلامي وتحياتي لكل الأسرة الغالية. أختنا نبيلة فايز، أهلا بيك يا نبيلة ازيك. نبيلة بتقول صلات من أجل كل طلبة إعدادية، وصلات من أجل جويس أسامة ثانوية عامة. صلينا من أجل ثانوية عامة يا نبيلة، لكن صلي من أجل جويس يا رب، نعمة خاصة لبنتك جويس في اسم يسوع، معونة من السماء ليها يا رب. صلي كمان لكل ولادنا وبناتنا في إعدادية، اسند الكل، اسند ولادك وبناتك واسند البيوت كمان يا رب، واثقين أنك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. أمين، تسمع وتستجيب يا رب. أمين أمين يا نبيلة. أخونا الغالي أبو أبنوب، أهلا أهلا حبيبي إزيك، إيه الأخبار؟ بيقول صلاة صلاة صلاة من أجل المتعبين حتى الأسيس. أمين يا حبيبي، بنصلي بنصلي البير، وما زلنا بنصلي ومتأكدين أن الرب بيصنع أمور، وهيصنع معاك ومع مريان أمور عظيمة الوقت اللي جاي باسم يسوع. أختنا مريان بتقول نعم هو الرب بيحامي عننا، شكرا للرب. أمين يا مريان. أختنا جانيت فهمي بتقول مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك. أمين يا قديسة أمين أمين، ولا يخزى منتظروه. وتكمل الأخت جانيت بتقول كده مصدقين في صلاحك من أجل السودان ومن أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أجل حبايبنا في الثانوية العامة. آمين آمين، شكرا يا أخت جانيت لوقفتك ولأجل صلاتك. آمين آمين آمين آمين، مبارك اسم الرب إلهنا. آمين آمين هاللويا. أختنا مريان بتقول آمين آمين آمين آمين يا مريان. أيضا مريان تقول أمين في اسم يسوع. أمين يا مريان أمين. صديقنا الغالي الأخ وجدي سمير بيقول أمين، أنا مصدق في الرب أنه يسمع ويستجيب لكل أمر وضع أمامه، صادق أنت يا رب في كل مواعيدك، حقيقي أخ وجدي. أمين، رب صالح ورب صادق أيضا. أمين يا قديس أمين باسم يسوع يا أخ وجدي. أمين أمين أمين هاللويا. الحقيقة عايز أبارك الرب قوي لأجل حاجة حصلت عايز شارككم بيها. جات لي رسالة عايز أشارك معاكم بحاجة حصلت، ونفسي أبارك الرب قدام حضراتكم لأجلها. جات لي رسالة من واحدة من صديقات البرنامج، الحقيقة هي صديقات البرنامج لكنها أخت وأم غالية جدا جدا جدا على قلبي، وليها مكانة خاصة جدا في قلبي. هذه الأخت السيدة الفاضلة حصل معها إنقاذ إلهي مش طبيعي. قاعدة عملت حاجة على النار يعني، وقاعدة بتاكل ونسيت الطاسة في المطبخ فيها زيت، والحقيقة ما خدتش بالها خالص، وغالبا كان في شفاط قوي فالشفاط شفط الريحة، فده ساعد انه ما فيش حاجة تتشم يعني. لكن الغريبة انه الطاسة ولعت وتقريبا ساحة الايدين بتاعتها، الطاسة ولعت والنار رفعت لغاية السقف وخرجت من الشباك وحرقت جزء من الحيطة وحرقت الشباك، والحقيقة كانت خسائر يعني مش قليلة. لكن الحقيقة الرب حجم النار. أختنا الغالية بتقول كده أنه الرب صنع معجزة حقيقية. أنا ببارك الرب قوي، لأنه اللي حصل ده كان ممكن يبقى ليه عواقب وخيمة، كان ممكن يبقى ليه تبعيات صعبة جدا جدا جدا، لكن الرب صنع إحسان، والرب صنع مع والدتنا الغالية معجزة حقيقية. وأنا عايز أنتهز الفرصة وأقول اللي عملها مع هذه الأخت المباركة يقدر يعملها معاك. فلو أنت جواك مخاوف، لو أنت قلقان على حياتك، عندي خبر كويس ليك. حتى لو أنت مش واخد بالك، الرب يعرف ينقذك. اللي حصل والمعجزة اللي شاركت بيها دي بتقول أنه في مرات وعينا ممكن يفقد، يعني حد قاعد بياكل ونسي حاجة على النار. مرات كتيرة مش بنبقى يعني مركزين في كل حاجة، وارد تحصل بعض الأمور السهوات، لكن الحقيقة حتى لو أنت مش واخد بالك، الرب حامي نفوس عبيده. بشكر الرب قوي قوي لأجل المعجزة ولأجل الإحسان اللي الرب عمله مع أختنا الغالية، وبصلي من كل قلبي أنه الرب يكون بيشجع إيمانك وبيشجع إيمانك في أنه ضابط الكل، وأنه بيصنع المستحيل، وأنه يحامي عنك ويحامي عنك حتى لو أنت أو أنتي مش واخدين بالكم. يا رب أشكرك من كل القلب لأنك موجود. شكرا لأجل بنتك الغالية ولأجل إنقاذك ليها. يا رب قد إيه ممتن لجلالك لأنك صنعت معاها معروف. يا رب حجمت الأمر. كان ممكن العدو يشتكي، كان ممكن العدو يخلي الأمر يبقى يا رب النار توصل ناحية الغاز أو يبقى فيه انفجار أو خسائر. لا يا رب، أنت حجمت الموضوع، أنت صنعت، أنت وضعت للبحر حد. شكرا يا رب لأجل إنقاذك، شكرا لأجل حمايتك. بنباركك، ممتنين جدا جدا ليك. شكرك لأنك سمعت واستجبت، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين. عندنا أيضا طلبة صلاة وبرضو بدون ذكر اسم. النهاردة طلبات الصلاة بدون ذكر اسم كتير. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم أجل أخت لينا في المسيح. الحقيقة الأخت الغالية بتتعرض لضيق شديد جدا جدا، والعدو بيضغط عليها وبيحاربها بشدة بدون تفاصيل يعني. لكن أختنا الغالية محتاجة زيارة من الرب، محتاجة تشجيع من الرب، محتاجة الرب يتكلم ويضع نهايات الأمور. وكل أبواب مفتوحة من عدو الخير بيدخل منها، الرب النهاردة يقفل هذه الأبواب. فأختنا يعني خليني أقول أنه احتياج حضرتك الأول دلوقتي أنك تستقبلي من الرب تشجيع. فالرب جاي يطبطب عليك، الرب جاي يسندك مهما كان الحال ومهما كانت الظروف ومهما كان طول مدة المعاناة. ربنا عنده نعمة جديدة جدا ليك. مليان قوي أقولك دلوقتي أنه الرب عنده كمية نعمة، إنجاز التعبير يعني، عنده نعمة كبيرة تكفي الضغط، عنده نعمة كبيرة تكفي الشيلة التقيلة وتكفي الحمل. فلو أنت بتسمعيني دلوقتي خلينا نصلي مع أختنا. يلا بينا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، نصلي من أجل أخت لينا متألمة ومضغوطة، الرب ينقذها. وتصلي كده زي ما صلى كاتب المزمور: أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك. يا رب أشكرك من أجل أختي، أشكرك لأجل إنقاذك ليها. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل يدك القديرة تيجي وتصنع معها إحسان. يا رب يا رب تعالى النهاردة بنعمة جديدة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. كل شكاية على بنتك تنكسر النهاردة في اسم يسوع. يا رب لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصدقين. يا رب أؤمن النهاردة أنه في افتقاد لبنتك. يا رب خد بنتك في حضنك، طبطب عليها واسندها وشجعها. تعالى انقل إيمانها، انقل ثقتها لحتة حلوة قوي تشوفك أنت في المشهد، تشوفك الرب السيد قوتي، وتقولي كده مع أنه، فمع أنه لا يزهر التين ولا ولا ولا ولا، لكن أفرح بالرب. أشكرك يا رب لأنك تملأ قلب بنتك بالفرح دلوقتي. يا رب من فضلك تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة لأختي باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخ وأخت لينا في المسيح. الحقيقة أخوي الحبيب بعد بيقول عايزين نصلي علشان فرح بنته. فأولا ألف ألف مبروك يا قديس، مبروك، ربي يبارك البيت الجديد ويكون بيت لمجد المسيح. لكن كمان عندهم ابنهم يعني محتاج افتقاد إلهي. احنا عايزين نصلي من اجل الابن الغالي ان الرب يزوره، وعايزين كمان نصلي من اجل شغل اخونا الغالي ما يكونش متعطل. لكن يعني عايزين نصلي ان الرب يفتح الشغل، وكل قفلة كده عاملة بلوك كده يعني من العدو على الشغل، الرب يجي ويتحنن وما يكونش فيه اي احتياج، لكن الرب يكون بيسدد الاحتياج ويفتح كل ابواب اتقفلت في الشغل. فتعالوا بينا نصلي من أجل أخونا وشريكة حياته، صلي من أجل شفاء لشريكة حياته، من أجل أنه الكسر اللي في دراعها العظم يلتئم. عايزين نصلي من أجل العيلة دي، العيلة دي محتاجة زيارة من رب. عايزين نصلي من أجل أمطار إلهية وانتعاشة إلهية تيجي على حياتهم فينطفضوا كده ويتشجعوا بالرب إلهم. يلا بينا نصلي لهم، يلا بينا نصلي النهاردة أنه حضور الرب يستعلن في حياتهم بقوة. يا رب شكرا من كل القلب، يا رب شكرا من كل القلب لأجل أخويا وأختي. يا رب شكرا لأجل عملك في حياتهم، شكرا لأنه السنين تشهد أنك إله أمانة في حياتهم، السنين تشهد أنك صنعت معهم إحسانات كتيرة، وأنه من إحساناتك ليهم أنهم لم يفنوا حتى الآن. شكرا لأجل كل إنقاذ وكل إيد للمعونة تمدد في وقت الاحتياج. يا رب أباركك أباركك أباركك لأجلهم. يا رب أشكرك لأجل كل عمل صالح في حياتهم. أنا بصلي النهاردة من أجل زيارة لبيتهم. يا رب تعالى تنسم على هذا البيت نسمات الحياة، تعالى بأمطار من حضورك على حياتهم. تعالى النهاردة بنعمة جديدة، تعالى اسند وشجع وطبطب عليهم يا رب. تعالى النهاردة ارفعهم فوق كل أحمال، بصلي انك تدبر كل احتياجات ناقصة لبنتهم الغالية. صلي انك تحفظ بيتها الجديد اللي هيتكون يا رب لمجد اسمك، لمجد اسمك، لمجد اسمك. يكون الوقت ده وقت مميز جدا، وقت التجهيزات الأخير ده ما يكونش فيه ضغط، لكن يكون انت موجود في المشهد بنعمة غير عادية. يا رب نصلي من أجل ابنهم، نصلي من أجل افتقاد لي يتقابل معاك، نعمة جديدة توصل لي. اجذبه بحبال المحبة يا رب، حوطه بنعمة، اجذب قلبه يا رب. صلي كمان لأخويا ولشغله، صلي من أجل معونة خاصة لشغله، لا تعطيل من العدو على شغله، لكن شغله يا رب يكون مفتوح من عندك. صلي كمان لأجل أختي شريكة حياته أنه العظام بتاعتها تلتئم وشفائك يأتي إلى جسدها وتنبت صحتها سريعا. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا هاللويا، شكرا ليك يا رب. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكر كل حضراتكم على وقتكم، أشكركم على متابعتكم وعلى مشاركتكم وعلى صلاتكم. بشكر كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا وكانت بتشاركنا الصلاة. الوقت بيعدي بسرعة، لكن ببارك الرب قوي قوي لأجل فرصتنا ولأجل الوقت الغالي. نتقابل مع بعض بنعمة المسيح يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اتنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل.

0: فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
1: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
0: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
2: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
0: ويقول أيضا:
2: على الله اتكالي،
0: وأيضا:
2: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
0: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي اؤتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة. وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جداً كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريباً وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأت أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إن كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: أهلا وسهلا طل القمر، خير؟ شو بدها أمك هالمرة؟
1: عمو بدي 3 كيلو رز وعلبة حليب، وبدي صابونة حمام حجم كبير، وشوية معسل للأرجيلة، وأنا كمان بدي علبتين شوكولاتة.
0: وأكيد هسجلهم على الدفتر؟
1: طبعا عمو، الماما بتقول لك سجلها على الدفتر، ولما بيجي آخر الشهر أبوي بمر عليك وبتفعلك.
0: الله يعين هالدفتر، بس قولي لأمك وأبوك إنه الشهر الماضي ما سددوا إلا نص الحساب، وهلا كمان الحساب عم بيزيد، والشاطر يفهم.
1: طيب طيب، وأنا شو دخلني بتبهدل في؟ بس يجي عندك احكي له بخاطرك.
0: الله معك. آه يا زمن، كيف بدنا نكسب ونعيش وكل فلوسنا بهالدفتر؟
2: مسيك بالخير يا أبو عامر.
0: يا هلا بالوجه الحلو. وجهك ولا وجه القمر هذا؟ وين هالغيبة يا زلمة؟
2: مشغوليات بتعرف، أنا بروح من شغلي بالليل ويا الله تعشى وأنام وصبح رايح، وهاي حال الدنيا.
0: يعني هل بيشتغل هالقد لازم يكون ساتر حاله؟ مش
2: إيش قصدك يا أبو عامر؟ إذا على الحساب هيني جاي أدفعلك، وربنا ساتر علينا والحمد لله.
0: طيب إذا هيك معناته راح تسدد الحساب كامل هالمرة.
2: حاضر يا سيدي، هات هالدفتر أشوف شو حسابنا هالشهر.
0: وكمان في نص الشهر الماضي، ما هي أم وليد ما دفعت لي لنص الحساب.
2: كيف نص الحساب؟
0: هي قالت لي إنه بدها تشتري شغلة ضرورية للبيت، وطلبت مني أأجل نص الحساب للشهر هذا.
2: طيب طيب، هات من آخره، قديش حسابنا هسا؟
0: يا سيدي 45 20 150، يا سيدي عليكو 275 ليرة، ومسامحينكو بالفراطة.
2: 275 دينار؟ ليش احنا مشترين من عندك جمال؟
0: يا زلمه لا جمال ولا شيء، هاي الكشف قدامك، خذ اقراه وتأكد منه.
2: هات اشوف، كبريت، رز، ورق محارم، وكروت خلوي، وعجم من الارجيله، كريم، وصبغات شعر. شو هذا؟ هاي اشياء كلها فارطه ما لها داعي.
0: انا خيول اللي بطلبوا عيلتك ببيعهم اياه، وما تحملني اي مسؤوليه الله يخليك.
2: بس بصير يا ابو عامر تبيع الولد 4 كروت خلوي بعشر ايام؟ شو هذا؟ طيب ليش تبيعه؟ انت مش عارف انه جاهل؟
0: صدق بلا مؤاخذة يا اخوي يا ابو وليد، هذا باب رزق، وانا ببيع الرايح والجاي. بدك الصح بتروح عند اولادك ومرتك وبتتفاهم معهم مش معي، وانا بدي فلوسي وحقي.
2: يا سيدي هاي 100 دينار هسه وما معي غيرهم، واصبر علي شوي حتى ادبر لك الباقي، بس الله يرضى عليك توقف لي الشراية على الدفتر حتى اشوف اللي حل مع العيلة.
0: الله يصبرني على هيك زباين. ماشي يا سيدي ماشي، بس ما تطول علي بالفلوس الله يخليك، معك اسبوع وبس.
2: يابا يا ريما، هاتي لي كاسة مي باردة، ترى النار طالعة من راسي.
1: حاضر يابا، بس استنى شوي، عم بحكي مع صاحبتي على الخلوي.
2: أم وليد وينك؟
3: أنت هون يا أبو وليد، مالك بتنادي؟
2: بنتك المصونة على التلفون إلها ربع ساعة. هاتي لي كاسة مي باردة وجيبي الأولاد، بدي إياكوا كلكوا هسا قدامي.
3: يا ساتر يا رب، شو اجتماع عاجل؟
2: اسمعوا يا جماعة، الله بحب الستر، وأنا ما بدي الناس تأكل لحمنا، وزي ما بقول المثل صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك. أنا مستعد أعيش على الخبز والبصل بس، ولا يكون للناس علينا دين وإحنا مش سادينه.
3: أي دين يا أبو وليد؟
2: طبعا يا ستي، ما هو أنتم مش حاسين بإشي، المي نازلة من تحت جريك وما معكو خبر. ليش حساب الدكان ما بيخوف؟ هاي فلوس العالم، والرجل بده فلوسه قبل نهاية الأسبوع. لو تعرف المبلغ بتقدري ليش أنا رايح أفقع يا أم وليد، المبلغ أكثر من راتب اللي بقبضه.
3: طيب يا رجل، أعطي اللي بتقدر عليه والباقي للشهر الجاي.
2: آه هذا اللي كنت حاسب حسابه، إنكم مش عارفين اللعب بالنار شو بيسوي. بدل ما أعطي اللي بقدر عليه، أنتوا أصرفوا اللي بتقدروا عليه، ولا أنا غلطان يا أم وليد؟
3: أنا معك. طيب شو الحل هلا؟ هات دبرها.
2: الحل إنه نوقف الشراي بالدين فورا، وخلينا نقعد سوا ونحط ميزانية للبيت، ونوزع هالقريشات على حاجاتنا المهمة مش على الكماليات الفارطة، لأنه هاي شغلة الدفتر علمتكم التسيب والبهورة.
3: أي تسيب يا رجل؟ يعني إحنا شو منجيب غير أغراض الأكل ومستلزمات البيت؟
2: كروت الخلوي والفراطة الثاني هاي منقدر نخفف منها، وبعدين خلينا نتعلم من أبو هاني جارنا اللي حجزوا على بيته، لأنه معطي أولاده هذا اللي بيقولوا له كروت الفيزا والدفع على الكرت، وصاروا كل شي بالسوق يشتروه بلا حساب وبلا تفكير.
3: أي إحنا زي أبو هاني، ما هو مش عارف وين يروح بالفلوس. أولاده ما بيشتروا كروت موبايل، بيشتروا تذاكر طيران، وبيسافروا برا كأنهم رايحين زيارة.
2: بس يا أم وليد، المي بالبير بدها تدبير، وهيك شايفة حتى اللي معاه فلوس كثيرة بيوصل للإفلاس إذا ما انتبه وعمل لحاله حدود.
3: طيب يا أبو وليد شو العمل هلا؟
2: أنا رايح أحدد المصروف اللي لازم نصرفه على البيت، ورح ألغي شغلة الدفتر هاي، وهاي الفلوس معك من أول الشهر، بدك تدبريها بشطارتك وما بدي دين بالمرة، مفهوم؟
4: عزيزتي المستمعة، ليس هناك أجمل من أن نردد على مسامعك كلمات الحكيم سليمان الذي كتب خلاصة حياته المليئة بالاختبارات والتجارب والتي زادت من حكمته. فرغم امتلاكه لثروة اعتبرت من أكبر ثروات الأرض، إلا أنه اكتشف أن السعادة الحقيقية هي في الحكمة في إدارة الموارد التي باركه الله بها في حياته. فقد قال في سفر الجامعة الأصحاح الثاني والعدد 13: رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وهذا ما يحذرنا منه الكتاب المقدس، إن السلوك بالظلام لا بد أن يقود إلى التعثر والوقوع، ولكن السلوك في النور يحمي ويرشد للطريق. وهذا ما ينطبق تماماً على إدارة المال بنور ووضوح وتعقل، لا بظلمة المجهول. إن التعامل بالمال يحتاج لحكمة كبيرة حتى لا يصبح المال سبباً للدمار. فالديون المتراكمة

ما التي تبني بيت زوجها بالفهم والمعرفة. وقد ميزك الله بهذه الموهبة التي تساعدك في إدارة شؤون عائلتك عندما قال في سفر الأمثال والأصحاح 14 والعدد 1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. لقد ورد موضوع بناء البيت مرتين في الكتاب المقدس، ويا لعجب ما كتب بوحي من الروح القدس، حيث أن كلمة الله تذكر أن الرب يبني البيت، وفي موضع آخر تقول أن حكمة المرأة تبني البيت. فيا له من امتياز عظيم للمرأة بأن تشارك الله في عمله تجاه عائلتها وأهل بيتها، وهذا الأمر يتطلب الاحترام لهذه المسؤولية بموجب هذا الامتياز. لذلك عزيزتي، تحتاجين أن ترفعي قلبك إلى الله بالشكر وطلب المعونة لكي تحصلي على الحكمة لإدارة أمور عائلتك المالية وتسديد حاجاتهم ومساندة زوجك في كل الأحوال، كونك المعين النظير له في مشوار حياته. تعالي إلى الرب يسوع الذي يزودك بالمعرفة والحكمة، وهو لن يبخل عليك في الإرشاد. فإن كان قد دفع ثمن جميع خطايانا على عود الصليب، فكيف لا يهبنا أيضا كل شيء لنكون في أفضل صورة ونعكس صورته فينا أيضا. إلى أن نلتقي ثانية عزيزتي المستمعة، نصلي أن يحفظ الرب عائلتك ويسدد كل احتياجاتك الزمنية والروحية بنعمته الكاملة. وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمةً.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. بداية الخليقة، سفر التكوين، أول سفر بالكتاب المقدس واسمه سفر البدايات، وبيبدأ بالحديث عن أصل العالم وبدايته، وبيحكي عن خلق العالم المادي والعالم البشري. بيبين لنا كيف أعلن الله عن ذاته لآباء الأمة العبرية حتى يهيئ لنفسه الشعب بيكونوا شهود إله على الأرض. التسمية الأصلية باللغة العبرية هي براشيت، ومعناها بداية أو أصل الأشياء، أي في البدء. تبعاً للكلمة الأولى بالسفر يعني لكل شيء في بداية، بداية الكون، بداية الحياة، بداية للإنسان، بداية للسقوط إلى آخره. وسفر التكوين بغطي الفترة من بدء الخليقة إلى موت يوسف. أهم الشخصيات بسفر التكوين آدم وإبراهيم ويوسف وأخنوخ وإسحاق ونوح ويعقوب. بيوضح سفر التكوين شخصية الله وأعماله وأصل الكون. الله أعلن عن نفسه إعلان عام من خلال الطبيعة والخليقة، وأعلن عن نفسه إعلان خاص من خلال الكتاب المقدس. وهلق تعالوا نكتشف مع بعض مين هو الله وكيف خلق هذا الكون العظيم. بخبرنا الوحي بسفر التكوين إنه في البدء يعني منذ الأزل الله خلق السماوات والأرض وكل الكائنات الحية. كمان بخبرنا عن بداية التاريخ البشري، وإنه الأرض كانت بالبداية خراب وخاوية، يعني ما فيها حياة ومليانة ظلام وعتمة، وروح الله كان بيرف على وجه المياه، وهالشي مكتوب بسفر التكوين بالإصحاح الأول. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. الله مهد الأرض وخليها مليانة نور، ونظم الكون بأجمل لوحة بتعلن عظمة الخالق، وعمل الأرض مؤهلة للحياة وسكن للإنسان. يلي منفهمه من أول آية بالكتاب إنه الله هو الخالق الوحيد للسماوات والأرض، الله الكائن بذاته والكلية القدرة، الله الخالق قاطع سكون الأزل وبعت نوره بعملية إنشاء عالم بيتجلى فيه بلاهوته قدرته السرمدية. وأول شي خلقه الله هو النور، وقال الله ليكن نور فكان نور. تشرح الآية إنه الله خلق كل شي بكلمته، إذن الله واحد لكن بطبيعته مثلث الأقانيم، قائم بذاته وحي بروحه وخالق بكلمته. وهون بيتجسد الثالوث في عملية الخلق بشكل واضح. وبعد ما أكملت السماوات والأرض خلق الله الإنسان في اليوم السادس وخلقه على صورته كشبهه. مكتوب وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. أحبائي، عملية الخلق استغرقت 6 أيام. أول 3 أيام تدعى أيام التشكيل، و3 أيام اللي بعدها تدعى أيام الملء. ومثل ما ذكرنا سابقا، باليوم الأول خلق الله النور الكوني وفصل بينه وبين الظلام. باليوم الثاني خلق الله السماء وفصل المياه. وباليوم الثالث أظهر الله اليابسة وأوجد النبات. أما باليوم الرابع الله خلق النورين العظيمين والنجوم. وباليوم الخامس الله خلق الطيور والأسماك. أما باليوم السادس خلق الله الحيوان وأخيراً الإنسان. واليوم السابع استراح الله من جميع عمله الذي عمل خالق، وبارك الله اليوم السابع وقدسه. كلمة استراح معناها أنه الله أنهى عمله أو أكمله. نتعلم من هالشي ضرورة أنه يكون عنا يوم بالأسبوع لراحة أجسادنا وعبادة الرب. وهلق رح نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم.

0: تعالوا نتأمل الإصحاح الثاني من سفر التكوين. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله. هالآيات بسفر التكوين بالإصحاح 2 تشرح لنا الآيات السابقة كيف الله جبل آدم بإيديه وشكله من التراب، بس نفخة الله هي اللي خلت آدم نفس حي. والله ميز الإنسان عن كل المخلوقات وعطاه سلطان على كل الكائنات، ومنلمس محبة الله العظيمة من خلال خلق آدم كأنه الإيقونة يلي توج فيها خليقته. كمان الله غرس جنة عدن ووضع آدم فيها، وبوسط الجنة كان في شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. وهون الله أعطى لآدم تكليف إنه يرعى الأرض ويحفظها، وعطاه وصية إنه يأكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة واحدة، هي شجرة معرفة الخير والشر. وكان في حكم مرتبط بالوصية هو الموت في حال آدم كسرها. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وهلق منوصل لنقطة مهمة كتير. الله جاب لآدم كل حيوانات البرية والطيور حتى يسميهم، وكل اسم أطلقه آدم على حيوان أو طير كان اسمه. بس آدم ما لقي معين نظيره مثل ما هو مكتوب، فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. بس الله ما ترك آدم وحيد، وضع عليه سبات وأخذ ضلع من أضلاعه وبنى منه حواء. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. وفقا للآيات منشوف حكمة الله العظيمة، أنه ما أخذ من رأس آدم حتى يخلق المرأة حتى ما تسود عليه، ولا أخذ من قدم آدم حتى ما يدوسها، أخذ ضلع من أضلاعه حتى تكون قريبة من قلبه وتحت حمايته. كمان نتعلم أنه الوحي من أول الخليقة وضع شريعة الزواج، أنه يكون رجل واحد لإمرأة واحدة، لهيك يلتصق الرجل بإمرأته ويكون الأثنان واحداً. من كل يلي تأملنا فيه سابقاً منشوف بكل لحظة من بدء الخليقة الله عمل كل شيء بفائق المحبة والعناية الإلهية. كمان نتذكر دايماً أهمية سفر التكوين، لأنه منه منعرف بدايات كل شيء: الزمن، الأرض، الإنسان، العلاقة مع الله. آدم وحواء شريكته خلقوا على صورة الله ليعيشوا بمحبة وانسجام. الجنة كانت مكان للعناية والحياة الكاملة والعلاقة مع الله. والتكليف الإلهي للإنسان العمل على الأرض وحراستها وطاعة وصية الله، هي دعوة للشراكة مع الخالق. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.
1: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، والنهارده عاملين حلقه خاصه جدا جدا لكل بيت بيستعد للثانويه العامه. الوقت الجاي كله هيبقى في بعض البيوت اللي بتعلن حاله الطوارئ، وكنا بنتكلم قبل الحلقه انه مهما حصل ومهما كان في اجراءات واختلافات في النظام والقوانين بتظل الثانويه العامه زي ما هي، ومهما في النظام التعليم نفسه حصل أي تغيير في الثانوية العامة تظل هي زي ما بيقولوا عليها كده البعبع بتاع كل بيت. لما بيكون كل بيت عنده ثانوية عامة بتبقى الدنيا صعبة جدا جدا جدا. أصلي من كل قلبي إن الموضوع ده يبقى بيتلغي بالتدريج. طبعا مش كل البيوت، في بيوت لا حريصا يكون في سلام، وفي بيوت بيعدي عليها الأمر ده بهدوء، بس في بيوت فعلا حالة الطوارئ بتبقى صعبة جدا جدا. عشان كده وعشان حالة الطوارئ والخوف والقلق، وإن احنا نحب نكون معاكم خطوة بخطوة، مش بنكون احنا في مكان أو احنا في ناحية وانتوا في ناحية، عشان نبقى مع بعض ونبقى فعلا حاسين بكل اللي بتمروا بيه، قررنا إنه المرة دي هنبقى حلقة خاصة لكل بيت بيستعد للثانوية العامة. وأصلي من قلبي إن تبقى حلقة النهاردة سبب راحة لنفسكم رغم انه في حالة قلق بسبب الوضع او الامتحانات اللي انتوا داخلين عليها.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وكمان اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. معكم هادي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، والنهاردة حلقة خاصة جدا لكل بيت بيستعد للثانوية العامة. عشان كده لو أنت بتعرف بيت بيستعد للثانوية العامة، من فضلك شجعه يكون بيسمع حلقة النهاردة، لأنه أتمنى وأصلي من كل قلبي يكون فعلا الحلقة دي سبب راحة لنفوس الأسر اللي بتمر بالامتحانات اللي هتمر بالامتحانات الوقت اللي جاي. في البداية كده عايزة أشارككم أنه مش غلط والطبيعي جدا تحسوا بمشاعر الخوف. يعني لو حاسين بمشاعر الخوف والقلق، ده عادي جدا لأي موقف إحنا بنمر بيه، لأنه دي مشاعر طبيعية أوجدها الله في حياتنا. فالخوف أو القلق ده بالعكس بيحمينا، يعني الله لما أوجده في حياتنا علشان يحمينا ويخلينا ناخد خطوات إيجابية. بمعنى مثلا إحنا بنخاف من الكهرباء، إذا ما بنجيش ناحيتها فإحنا بنحمي نفسنا إنه نلمس الكهرباء، عشان لو لمسناها هنبقى بنموت. لما بيكون عندنا مرض بناخد الدواء عشان بنخاف لألا المرض يزيد. كمان في نفس الحكاية في الامتحانات، احنا بيبقى عندنا قلق وخوف من الامتحان، فبنذاكر علشان نكون بنستعد الامتحان ونعدي منه. وبالتالي الخوف ده امر طبيعي ومشاعر طبيعية صحية جدا، ومش بتعكس ابدا انك انت مش ابن او مش بنت ربنا. بالعكس، ده الدليل على كده ان الكتاب المقدس مليان مليان وعود الله لينا لا تخف. يعني احنا لو قعدنا كده وشفنا قد ايه الله قال لا تخف، الدارسين في الكتاب المقدس قالوا في اللي قال ان هي اتقالت 365 مره بحسب عدد الايام، وفي اللي قال لا ده كمان اتقالت 366 مره. بس الاجمالي انه الله عشان عارف ان المشاعر دي مشاعر طبيعيه جدا، لما بنكون بنمر بامر ما بيبقى مقلق شويه، فبيوعدنا في كل يوم انه انا هكون معاكم. بالعكس، الايمان بقى هنا ليه دور. يعني هو الخوف مش معناه اني مش ما عنديش ايمان، لا، ده الايمان بيكون ليه دور مهم قوي في مشاعر الخوف. اولا، لما بنكون فعلا اولاد لله بنطلع نجري ربنا عشان يدينا الامان. مش بس كده،

0: كتر في تجديد تجميد الذهن القلق بيزيد والرهبه بتزيد، فانا مش عارفه اذاكر، فدي مشكله لان انا مش عارفه اذاكر، او بيحصل تجميد للذهن. وعلى فكره هتكلم على الامر ده في الحلقه، انه في وقت الامتحان نفسه فبيحصل شلل مؤقت للذهن انه مش عارف يفكر، وحاسس انه الورقه اللي قدامه مش عارف ولا كلمه مع انه مذاكر. ده اسمه تجميد الذهن، اللي هو انا مش قادر اشوف اللي قدامي ده، انا كنت مذاكره بس انا مش عارف احل. فهنا المشكله لما الخوف يكون بيبقى بيتوغل جوانا وبيزيد، نوصل بيها لتجميد الذهن. هنا بنبقى محتاجين نقول لا، احنا محتاجين وقفة مع النفس، لانه ده فعلا بيسبب انه مش بنعمل اي خطوة ايجابية، وبيخلينا ناخد خطوة ورا مع اننا محتاجين جدا جدا جدا ناخد خطوات ايجابية في الوقت ده، حتى مع الخوف اللي بنمر بيه.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: ورجعت لكم تاني ومكملين موضوعنا النهاردة عن الثانوية العامة وإزاي نبقى بنتعامل معها الوقت اللي جاي. عايزة أشارككم بقصة في الكتاب المقدس. القصة دي لشخصية اختبرت مشاعر الخوف والقلق وهي داخلة امتحان صعب جداً، ونشوف ازاي تكون اتعاملت معها. القصة دي عن جدعون. جدعون قصته شبه قصة كل أسرة بتستعد للثانوية العامة. تعالوا نشوف ايه الشبه اللي بينهم. في قضاء 6 من 11 ل 23، انا خدت بس الفقرة اللي احنا محتاجين نكون بنسمعها. الفقرة دي اللي بتقول كده: وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. المديانيين ساعتها كانوا يعني تقريبا محتلين الشعب الله وكانوا بيستعبدوهم، فكان الحاجات دي مش مفروض يكونوا بيعملوها، وما ينفعش يكون بيعمل اللي بيعمله جدعون ده. فعشان كده كان مستخبي، يعني كان بيروح في مكان كده وهو مستخبي بحيث انه ما حدش ابدا يشوف. يعني ما ينفعش الحنطة اللي هو القمح يكون بيتعمل في المعصرة. المعصرة دي تبع الكروم اللي هو العنب، يعني دي غير دي خالص. بس هو كان بيعمل كده عشان ما يبانش، وانه كان المدنيين لما بيشوفوا حاجة زي كده ما كانوش بيسمحوا بالأمر ده، فكان بيتقبض عليه. فعشان كده هو كان هربان. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. خلي بالكم من الكلام اللي بيقوله هنا، وكلمات مهمة جدا. قال له ملاك الرب: الرب معك يا جبار البأس. فالتفت إليه الرب وقال، بعد ما قالوا الرب معك يا جبار، بس انا مشيت شويه، يعني هي دي مش كل الشاهد بس انا باخد الحته المناسبه. وبعد ما قال له كده، وبعدين قال له فالتفت، وبعدين بيقول كده الكتاب: فالتفت اليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان، اما ارسلتك. يعني انا برسلك تكون بتعمل كده. جدعون قال له ايه بقى؟ فقال له: اسالك يا سيدي، بماذا اخلص اسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسة، وأنا الذلة اللي هي أقل واحدة يعني، وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. جدعون كان داخل امتحان صعب جدا، وهو إنه يحارب عدو فضل مستعبد شعب الله لمدة 7 سنين. بس الحقيقة مشكلة جدعون لما في الفقرة اللي احنا قريناها دي، مشكلته ما كانتش في العدو. يعني هو مش بيقول ولا في آية بتقول انه الشعب المديانين ده صعب جدا، ده خطر، دول أقوياء. لا، جدعون ما قالش ولا كلمة من الحاجات دي. جدعون قال كلام مختلف. جدعون قال انه عشيرتي اللي انا فيها اللي هي منسة، عشيرتي بقى اللي من ضمن عشائر منسة دي أقل واحدة، وأنا أصلا أقل واحد في إخواتي. فكانت نظرة جدعون لنفسه سلبية جدا، كان شايف نفسه أنه هو قليل، سواء العشيرة اللي عايش فيها أو هو كشخص وسط الأسرة. جدعون كان بيعمل مقارنة بيني وبين الآخر. جدعون بالمقارنة كان شايف نفسه أنه أقل، وبالتالي لما عمل المقارنة وشاف نفسه انه قليل، كان عنده مشكلة انه يخاف يروح الحرب، لانه ازاي يروح يحارب وهو شايف نفسه بالوضع لزي كده. عشان كده جدعون في الوقت ده ما كانش محتاج انه يروح الاول يهزم المديانيين، لا، كان في الاول محتاج يهزم الصورة المشوهة

0: عن نفسه، وده اللي عمله الرب في الوقت ده. هقول لكم بعد الفاصل ازاي الله جهزه نفسيا وخلاه يشوف نفسه صح قبل ما يبتدي يروح للامتحان اللي مطلوب منه، وهو انه يكون بيهزم المديانيين.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
0: تعالوا نرجع تاني لقصة جدعون ونشوف اللي مر بيه، واحنا النهاردة بنتكلم على الثانوية العامة وزي نكون بنواجه المخاوف والقلق اللي بيصاحبها طبعا الامتحان الخاص بالثانوية العامة. وبرحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاص براديو سما، كمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. نكمل مع بعض، الله عمل ايه علشان خاطر يهزم الصورة الذاتية اللي جدعون شايفها عن نفسه؟ أولا الله ما سخرش أبدا منه، ما قالش أنت جبان، ما قالش ما أنا جاي أقولك إزاي أنت تقول الكلام ده، يعني أنا اللي بقولك روح تقول لي أنت الكلام ده. هو ما استهزأش، ما سخرش، ما زعلوش، ما لموش، ما دانوش. وده إلهنا على فكرة، هو بيعمل كده دايما معانا. فهو عمل إيه بداية الحوار خالص خالص؟ يعني هو داخل كده في الحوار أول حاجة قالها لجدعون: الرب معك يا جبار البأس. دي كانت أول جملة على الإطلاق. يعني إحنا لو دخلنا تاني، لو رحنا تاني للشاهد، أول جملة قابل بيها الله جدعون: أنت جبار البأس. وكأنه أو مش كأنه، هو الله عارف جدعون جواه إيه، هو الله شايف جدعون شايف نفسه إزاي، وعشان كده حب يشجعه ببداية الكلام وبداية الحوار بالجملة دي: الرب معك يا جبار البأس. وبعد ما قال له احنا عايزين او انا عايز منك ايه، بيقول كده: اني اكون معك بقوتك هذه. هو عارف جوه جدعون ايه. فانت متخيل انت قليل، لا روح روح بده وانا هكون معك. ده جمال الهنا، بيتعامل معنا بحسب طبيعتنا ونظرتنا لنفسنا بهدوء وبشويش، وبيشجع وبيدفع، بقول ما تقلقش انا معك. انا عارف انه ده ممكن يكون موقف صعب، انا عارف انت شايف نفسك ازاي، انا عارف انه انت داخل على امتحان صعب جدا، بس انا معاك وما تقلقش يا جبار البأس.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم ازاي نكون كبيوت بنستعد للثانوية العامة. وانا هنا مش بتكلم على طريقة المذاكرة، لكن بتكلم على نفسيا ازاي نكون مؤهلين في الفترة دي الخاصة بالثانوية العامة. برحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعة صوت الامل. كمان خلوني اكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك، وانا حابة اقرأ ده الطلب ده علشان نتحد جميعا. وممكن اللي حابب يعمل كده زي اختنا مير، من فضلكم حطوا الأسماء اللي انتوا عايزين تكون بنصلي لأجلها، لأنه مش أنا بس اللي هكون بصلي، ده في ناس بتشوف طلبات الصلاة، فريق المتابعة بيبقى معانا بيشوف طلبات الصلاة وبيضعوا أسماء أولادكم قدام الله. أميري بتقول مساء الخير، صلوا من أجل جويس أسامة، مرنا أيمن، جويس جرجس، بشوي منير، ومهرائيل مجدي، وكل طلاب وطلبات ثالثة ثانوي، ربنا يعطيهم سلام وهدوء ونجاح. أمين يا ميري. الأسماء هتتحط، الأسماء اللي انت حطيتيها دي هتتحط في طلبات الصلاة، وهنكون إن شاء رب عشنا فريق المتابعة هيكون بيحط قدامه الأسماء المحطوطة. وفعلا بشجع إن الخطوة دي خطوة جميلة جدا يا ميري إنك تكوني بتعمليها، فعلا حط أسماء. لو انت عندك ناس طلاب وبيوت طلاب بتعرفهم في الثانوية العامة، حطوهم قدامنا عشان نكون بنفتكرهم في الصلاة، ويكون الله فعلا ماشي معاهم خطوة بخطوة الوقت الجاي. توبة مساء الخير، أهلا بيك يا توبة حبيبتي، ازيك، أهلا وسهلا بيكي. وميري أنا نسيت أقولك برضو أهلا وسهلا بيكي لأني انشغلت في الأسماء. أمين، في اسم يسوع يكون مع جويس ومرنا وجويس وبشوي ومهرائيل، يعطيهم سلام وأمان وقت الامتحان نفسه وقبل اللي هو وقت الاستعداد. الوقت اللي فات أنا اتكلمت انه الخوف ده حاجة طبيعية جدا اللي احنا بنحس بيها، وابتديت احكي قصة جدعون وقد ايه جدعون كان عنده مشكلة حقيقية، مش الامتحان، مش انه رايح يحارب، كانت مشكلته هو شايف نفسه ازاي. قصة جدعون بتشبه بيوت كتير بيستعدوا للثانوية العامة، بتبقى المشكلة الحقيقية مش الامتحان. طبعا الامتحان بيبقى فيه ليه رهبة، بس حقيقة حقيقة لو دخلنا جوه جوه جوه النفوس وجوه البيوت هنكتشف انه مش الامتحان هو المشكلة الأساسية، لكن الخوف سببه المقارنة والنظرة السلبية عن النفس. يعني مقارنة نتيجتها نظرة سلبية عن النفس. جدعون قارن بكل عشائر منسة، وقارن بكل إخواته اللي في البيت، وشاف إن هو أقل أقل أقل الكل. يعني أنا في عشيرة، أقل عشيرة في منسة، وأنا أقل واحد في الأسر، إذن أنا ورا خالص. فالمقارنة هنا مشكلة كبيرة جدا، المقارنة أساس الخوف، وده بيبدأ من الأهل الحقيقة. بمعنى أنه الأهل يبتدي يقولوا الأولاد لازم تجيب درجة زي فلان، لازم تجيب درجة زي علان، أنت مش أقل من فلان، أنت مش أقل من علان، وبيبقى جواهم ساعات خوف لأنه حاسين أن ابنهم مش هيبقى بيقدر يبقى زي فلان ولا زي علان، ولا يمكن يخش الكلية اللي هم عايزينها، ولا هيبقوا فخورين لأنهم داخل كلية من الكليات العالية اللي احنا عايزينها. فالخوف والقلق لأن هم شايفين اللي حواليهم واخدين، أو بعض اللي حواليهم القريبين، الدارة القريبة، ولاد الزمايل، ولاد العم، الإخوات، أخوك اللي قبل كده أو أختك اللي خدت سنة عم قبل كده. فالدارة القريبة دي بتسبب أنه الأهل يبتدوا يقارنوا ولادهم بالناس دي، ولما بيشوفوا أن ولادهم أقل بيخافوا بيقلقوا، مش الامتحان نفسه، لكن بيقلقوا انه ممكن ما يجيبوش الدرجات اللي احنا عايزينها زي فلان وفلان وفلان وفلان. دي بتبقى مقارنات، كمان بتبقى في مقارنات صعبة جدا، مش مجرد ان هما بيقللوا، لكن بتبقى في مقارنة انه قريبنا ابنهم تعب فبيبقوا قلقانين، هما مش بيقولوا لابنهم الحتة اللي زي كده. يعني انا بتكلم عن الاهل، الاهل بيقولوا الابن او البنت المقارنات اللي هي ضده، ان انت لازم تبقى زي فلانة وعلانة واواوا تجيب درجات، لكن جواهم في مخاوف لان عندهم برضو مقارنة سلبية انه العيلة الفلانية ابنهم او بنتهم تعب، دخل امتحان وما نجحش، دخل امتحان وما عرفش يكون بيدخل الكلية. ففي خبرات جوه الاهل سلبية بالمقارنة بيخليهم يخافوا، وفي كمان خبرات إيجابية أعلى من أولادهم، فبيبقى عندهم المقارنة للأولاد، فبرضه بيبقوا قلقانين إنه ابنهم ما يبقاش أو بنتهم ما يبقاش زي اللي بيقارنوا بيهم. الولاد بقى بيعملوا إيه؟ الولاد هنا دورهم إنه الكلام ده بيتغرس جوه ذهنهم. طبعا هو دي سياسة بتتطبق من وإحنا أطفال صغيرين، فطلعوا الثانوية العامة الكلام اتغرس جواهم، يبتدوا يرددوا انا مش شاطر زي فلان، انا مش شاطر زي علان، انا مش مميز زي فلان، انا مش هقدر اجيب درجة عالية زي فلان. فانا في وسط الامتحان انا وفي وسط ما دخل الامتحان انا عندي ازمه حقيقيه ان انا مش عارفه اذاكر وقلقان، مش لانه مجرد اللي انا دخل امتحان، انا دلوقتي قدامي تحدي، التحدي بيقول ان انا لازم اكون بجيب درجه معينه عشان الكليه، لازم اكون بتفوق على فلان اللي بتقارن بيه، فانا شايف نفسي ان انا اكون ان انا اقل من كده. والاهل كتير بيكونوا شايفين انه ابنهم وبنتهم مش بيجيبوا الدرجات العاليه اللي احنا عايزينها عشان نبقى فخورين بيهم زي زمايلهم او زي فلان وفلان وابن عمهم بنت عمهم زي الناس اللي حواليها. والنظرة السلبية دي اللي هي المقارنة، ونظرتي عن نفس السلبية ونظرة الأهل إنه ابنهم أقل أو بنتهم أقل من الآخرين اللي هو حواليهم، بتجيب أفكار بقى سلبية. ما هي النظرة بتجيب أفكار سلبية بالظبط زي جدعون، نظرته لنفسه السلبية خلت أنا مش هينفع أروح، الأفكار السلبية الناتجة عن النظرة دي أنا مش هينفع أروح أكون بحارب المديانيين. فالأفكار السلبية دي بقى بتبتدي تعمل إيه؟ بتزود القلق جوانا، لأنه بتيجي الأفكار السلبية دي إن أنا لو جبت درجة قليلة هبقى فاشل، فانا قدامي تحدي ان انا لو جبت درجه مش عاليه قوي زي ما اهلي عايزين هبقى فاشل، انه انا لو ما دخلتش الكليه اللي انا عايزها او اللي اهلي عايزينها او اللي احنا عايزينها لابننا هتبقى في مشكله حقيقيه. فانا لو ما دخلتش الكليه ده، في بعض الاهل بيقولوا ان ابننا لو ما دخلش الكليه دي هيبقى مستقبله انهار، احنا طول الوقت بنلقبه بلقب الكليه دي، فمعنى ان يخش الامتحان وما يجيبش الدرجه فالمستقبل كله بينهار. فالطالب او الطالبه داخل الامتحان على عاتقه مش انه يعدي من الامتحان بس، انه يجيب الدرجه اللي تخليه يخش الكليه اللي اهله بيحلموا بيها، او ممكن يكون هو بيحلم بيها فبيحس انه انا لو ما دخلتش الكليه دي مستقبلي كله بينهار. فكل ده بيزيد الخوف والتوتر. الاهل كمان نفس الحكايه، احنا ابننا او بنتنا لما جابتش الدرجه دي هيبقى شكلنا ايه وسط الناس؟ هيقولوا علينا ايه؟ ازاي هنكون بنشوف فلان وفلان؟ احنا حاطين امل، احنا كتير كتير بنشغل نفسنا، فلان وفلان وفلان هيقولوا علينا ايه؟ عمه هيقول ايه؟ اللي ابنه دخل احسن كليه، خالته هتقول ايه اللي بنتها دخلت احسن كليه؟ فاحنا بنبقى شاغلين نفسنا انه يا ترى الناس هتقول ايه لو ابننا او بنتنا جابت درجه قليله. ده الافكار دي هي اللي بتزود الخوف واحنا داخلين امتحان، وهي دي اللي بتزود التوتر في البيت واحنا بنستعد للثانويه العامه. طب نتعامل معاها ازاي؟ تعالوا كده نتعلم مع بعض من قصه جدعون ونشوف نتعامل مع التوتر ده ازاي.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم مع كل بيت بيستعد للثانوية العامة، وخدنا في الأول قصة جدعون وقلنا زي واجه مخاوفه اللي هي نظرته السلبية عن نفسه بسبب المقارنات. واتكلمنا بعد كده ان وجه الشبه بين كل بيت وبين جدعون انه في البيوت عندنا ازمة حقيقية، وده اللي بيزود الخوف اللي هو المقارنات، وان احنا بنخاف انه ابننا ممكن يكون اقل او بنتنا اقل وعايزين يخشوا احسن كلية، والمقارنات والنظرة السلبية عن النفس بتزود الافكار السلبية اللي بتزود عندنا المخاوف. نتعامل معها ازاي؟ تعالوا نتعلم كده من قصة جدعون ونشوف مع بعض. وفعلا بشجع كل حد بيتابعني على الفيسبوك او على الراديو، من فضلكم لو عندكم اسماء لطلاب محتاجين صلاة من اجل الثانوية العامة ما تبخلوش انكم تحطوهم قدام الله علشان نتحد جميعا في الصلاة انه الرب يكون بيدي امان وسلام لعقولهم والاذهانهم ان يخشوا الامتحان ويكونوا فعلا بيحصدوا نتيجة تعب سنة كاملة. همسك الأول الأهل الحقيقة، يعني همسك الأول الأهل اللي هم الأساس، هم اللي بيمنحوا السلام وهم اللي بيمنحوا عدم التوتر. فبالنسبة للأهل أول حاجة، الحقيقة خوفكم اللي جواكم بيتنقل للولاد حتى لو ما أظهرتوش ده، بس سلوككم بيتنقل، يعني ممكن ما تتكلموش ما تقولوش بس طبيعي جدا سلوككم بيقول ان احنا خايفين. فاحنا هنا محتاجين من كل بابا وماما يكون دوره مع ابنه او بنته زي دور الله مع جدعون. ازاي بقى؟ اول حاجة راقبوا دايما رسائلكم اللي بتوصلوها لابنكم او بنتكم في الوقت ده، وده اللي اتعامل معاه الله. يعني الله اول ما ابتدى مع جدعون قال له الرب معك يا جبار البأس. فالرسائل اللي بتقولوها لاولادكم في الوقت ده مهم جدا، لازم يشوفوا منكم ان انتوا واثقين فيه. بمعنى انه بدل ما تقولوا انه مستقبلكم كله متوقف على الامتحان ده، ولو ضيعتوها مش هيكون بتتعوض، واحنا عملنا وطموحاتنا ان انتوا تعملوا ده، حاجه كويسه، بس ده بيخوف، بيحط على عاتق طفلكم اللي داخل ثانويه عامه، بيحس انه جواه او يعني شايل حمل تقيل انه لازم يحقق احلامكم. فبدل ما تقولوا كده، مهم جدا الرسالة اللي توصل له ان اعمل اللي عليك واحنا فخورين بيك ايا كان اللي هتبقى بتجيبه. فانت بتعمل اللي عليك والحصاد بعد كده الله اللي بيدهن. الرسالة اللي انتوا بتدوها لأولادكم هي الحافز اللي بتخليه يثق في نفسه ويكمل بهدوء. فالرسالة بتاعتكم لازم تبقى رسالة ان احنا فخورين بيك وانت عامل اللي عليك، مش رسالة احنا منتظرين تخش كلية ايه، وخلي بالك لان انت لو ما دخلتش كلية تبقى مشكلة كبيرة. بيبقى راقبوا الرسائل اللي بتقولوها لأولادكم، دي اول حاجة. تاني حاجة، افصلوا من فضلكم بين القيمة والنتيجة. يعني الفكرة هنا انه الامتحان النتيجة بتاعته بتظهر الأداء مش القيمة. يعني لما بتظهر نتيجة امتحان ده بتظهر بتقيم أداءه كان إيه في الامتحان، لكن المشكلة هنا أنه الأهل أصبحوا يحسوا أن الامتحان هو نتيجته بتقيم الإنسان نفسه، بتقيم ابنهم نفسه. فمن فضلكم افصلوا بين قيمة ابنكم عندكم وبين أداءه، لأنه أكتر حاجة صعبة جدا على الابن والابنة أن يحس أنه قيمتهم وهيكونوا محبوبين لو جابوا الدرجة اللي بابا وماما نفسهم اني اكون بجيبها. وعشان كده مهم قوي قوي توصل لابنكم وبنتكم اللي في الثانوية العامة بالذات، طبعا بصفة عامة بس في الثانوية العامة بالذات، انه احنا بنحبكم وانتوا غالين علينا ما من كان. فالدرجة دي بالنسبة لنا ده تقييم اداء في المذاكرة، مش انت بالنسبة لنا بتبقى قيمتك ايه. دي تالت حاجة، دي تاني حاجة. يبقى أول حاجة مهمة قوي تراقبوا رسائلكم، إنه الرسالة بتاعتكم ما تكونش إنه إحنا منتظرين وتعوض بقى وإحنا عايزين درجة كويسة وتخش الكلية اللي إحنا عايزينها. تاني حاجة، افصلوا بين قيمة ابنكم وبين الأداء في الامتحان، النتيجة بتاعتها بتبقى بنقيم أداء مش بنقيم قيمة ابنكم. تالت حاجة، يتوقفوا عن المقارنة تماما. ما ينفعش في الوقت ده انه يتقال انه خلي بالك ابن، ساعات بنبقى من غير ما ناخد بالنا طبعا، بس خلي بالك ابن خالتك خلص المنهج، ابن عمك خلص وبيراجع، خلي بالك السنة اللي فاتت بنت عمك او زميلتك او بنت زميلتي جابت مجموع عالي جدا. فالمقارنات دي بتوتر جدا، اولا مش بتجيب ثقه، تاني حاجه بقى في توتر لان ده خلص المنهج، معقوله خلص المنهج يبقى انا كده متاخر. فمن غير ما تحسوا بالمقارنه انه فلان خلص المنهج وبيراجع دلوقتي وابنك لسه بيذاكر، هنا بيحصل توتر رهيب. فمن فضلكم اتوقفوا عن المقارنات. رابع حاجه، ساعدوهم انه يشوفوا الانجاز مش التقصير، لانه في المذاكره بالذات في الثانويه العامه بسبب انه المناهج طويله مش بيبقى ساعات قادرين يلحقوا. يعني طبعا حلو ان يكون في مراجعه، بس ساعات بيبقى الدنيا فعلا تقيل عليهم، فهم محتاجين يبقى في ثقه. فعشان يبقى في ثقه ويكمل ويستمر، الاهل محتاجين بدل ما يسالوا ذاكرت كام ساعه النهارده، رجعت ولا لا، خلصت المطلوب منك ولا لا، ده كل ده بيحصل توتر. فبدل الاسئله دي يبقى سؤالك ايه الحاجه اللي النهارده انجزتها. فهنا ابنك او بنتك بيحس انه انا انجزت كذا، انا خلصت ده، فيحس انه عمل حاجه حلوه، اتقدم خطوة. فهنا مهم جدا انه تساعدوا ولادكم يشوفوا الانجاز مش التقصير، علشان لما بشوف انجاز انا بكمل، بشوف تقصير انا بشيل الهم. فالتركيز على التقدم والانجاز بيقلل القلق، وطبعا العكس صحيح. خامس حاجة بقى، ارموا كل حملكم على الله بدل ما ترموه على اولادكم واحنا عملنا واحنا صرفنا. طبعا انا مش بقول ان انتوا غلطانين، يعني الاهل بيبقى حقيقي حاسين انه احنا مصاريف ثانويه عامه بتقطم الوسط زي ما بنقول، بس الفكره انه هم برضو عندهم لود، يعني هم عندهم عبء، هم عندهم امتحان لازم يخشوا ويكونوا مركزين، فالكلام ده كله بيضغط عليهم. فاحنا محتاجين بدل ما نرمي الحمل على الاولاد نتدور كده ونرميه على ربنا. الله لما جدعون قال له ان انا مش قادر، ما زودش عليه حمل، ما قالوش انت يعني فاكر ايه، ما هو انت المفروض تعمل وتعمل وايه الجبن اللي انت فيه ده، لا ما زودش عليه الحمل، هو شجعه بكلام محتاجه يسمعه جدعون. الاهل نفس الحكايه، دورهم ان يكونوا مصدر طمانينه لاولادهم مش الخوف، لانه الخوف هنا بيسبب توتر. ولما بتكلم كمان انه تبقوا مصدر أمان ده في المناخ العام في البيت، أنا برمي حمولي على الله وبخلي المناخ العام فيه هدوء مفيش توتر، فالمناخ العام لما يكون فيه هدوء ده بيتنقل للأولاد.
2: راديو سما لون أيامك.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وطوبة بتقول حاجة جميلة جدا، المقارنة بتفشل، دي حقيقة جدا جدا، بتخلي الإنسان حاسس إنه هو مش بيعمل ولا حاجة. طيب احنا النهاردة بنتكلم على امتحان الثانوية العامة، بنقول نبقى بنواجه الامتحان ده ازاي او بنستعد ليه ازاي، وحكينا في الاول قصة جدعون، وبعد كده قلنا ازاي الاهل يبقوا بيساعدوا الاولاد. فالاهل بيساعدوا الاولاد في كذا نقطة. النقطة الاولى خلي بالكم من الرسائل اللي بتوجهوها ليهم، انه هم فعلا محتاجين رسائل تشجيع منكم، اتوقفوا عن المقارنات تماما، ان دي بتوتر، افصلوا خالص بين الاداء لابنكم في الامتحان وبين قيمته، فالنتيجة هي بتقيم أداء مش بتقيم قيمته عندكم. كمان مهم جدا ان انتوا تبقوا بتخلوه يشوف انجازه مش تقصيره، فانتوا بتسألوه انت خلصت ايه النهاردة، مش خلصت اللي عليك ولا لا، خلصت قعدت قد ايه، فضلك قد ايه، وتبقى يعني تبقى خلصت المنهج الكلام فضلك قد ايه، دي بتضايقه. فاحنا محتاجين نبقى بنساعد ان هو يشوف الانجاز مش التقصير. وبعد كده قلت كمان انه مهم قوي تكونوا بتلقوا او بترموا كل حمولكم على الله. بالنسبة بقى للطالب، لو في طلاب بيسمعوني او ممكن تكونوا بتنقلوا دول لاولادكم الطلاب ازاي يتعاملوا مع الامر ده، اول حاجة انت كمان وقف مقارنة، يعني ما تقولش ها عشيرتي هي الذلة في منسة وانا الاصغر في بيتي. خلي بالك المقارنة دي بتخليك حاسس ان انت قليل، حاسس ان انت هتفشل. المقارنة فعلا زي ما قالت توبة كده بتخلي البني ادم يحس بالفشل، فما تقولش فلان اذكى مني وفلان احسن مني وفلان اصله خلاص المنهج طب انا هعمل ايه. لا، المقارنة دي بتسرق منك الثقة، فمن فضلك وقف المقارنات، ودي اول حاجة مطلوبة منك. وبالتالي بدل ما تقول كده انا يا ترى انا احسن من الكل ولا في حد احسن، بدل ما تقول فلان احسن مني قول كده، يعني غير الكلمة، غير الكلمة اللي تقولها، قول انه هل انا النهاردة افضل من امبارح، هل انا النهاردة اخدت خطوات احسن من امبارح، يعني انا امبارح كنت بذاكر وعملت كذا، طب انا النهاردة تقدمت قد ايه. فوانت تقارن نفسك بنفسك، يعني انا كنت امبارح ايه والنهاردة عملت ايه، دي المقارنة المطلوبة منك، لان ده بيخليك تحس انك انت انجزت عملت حاجة كويسة. لكن ما تقارنش نفسك بالاخرين، دي اول خطوة علشان يهدى شوية بس الخوف عندك. تاني خطوة مبدأ هنا ودلوقتي، اتعلم مبدأ هنا ودلوقتي، بمعنى بدل ما تقول طب انا لما جبتش مجموع هعمل ايه وتشيل هم بكرة، انا دلوقتي هذاكر ايه. يعني في ناس من كتر الخوف انها خايفة تجيب درجة وتفضل تفكر وتبقى خايفة ما بتذاكرش، بتضيع وقتها. انا طب انا لو انا ما جبتش مجموع هعمل ايه، طب انا لو يعني مجموعة قليل هعمل ايه. فبدل ما تفكر بكرة لو انا ما جبتش مجموع، لا فكر هنا ودلوقت، هنا ودلوقتي قدامي مادة لازم اذاكرها وبالتالي ابتدي اذاكر. تالت حاجة اتكلم مع شخص يكون داعم ليك. الشخص لما بيكون قاعد لوحده من غير ما يكون حد معاه بيقوله كل اللي جواه، الافكار السلبية بتبقى صوتها عالي عليك، يعني انت قاعد لوحدك ومفيش حد داعم، يعني مش بترجع لحد، مش بتتكلم مع حد، مش بتتواصل مع حد، فالافكار السلبية عن نفسك بتزيد لانك انت بتكلم نفسك فبتحس ان انت قليل. فانت محتاج يكون حد سندك، زي ما كده كان جدعون. جدعون لما راح الحرب ما راحش لوحده، فهو راح مع ناس. احنا ما نقرا القصه جدعون هنلاقي ان هو راح مع ناس، ما كانش لوحده، في ناس كانوا داعمين لي. فانت محتاج حد، مثلا لو الاب او الام او مرشد ليك او حد، يعني ما فيش داعي يكون في نفس سنك لان هيكون بيمر بنفس مشكلتك، فانت محتاج حد يكون اكبر شويه سنا يكون بيدعمك وبيسمعك وبيقويك، لانه فعلا احنا بنبقى محتاجين حد يقوينا ويدفعنا في الوقت اللي زي كده، وقت الاحباط، وقت ان احنا مش قادرين. فانت محتاج تكون بتدور على شخص داعم ليك، ايا كان الشخص ده، خادم، مرشد، اب، ام، عم، خال، جد، تيتا، الناس دي بتبقوا فعلا داعمين واحنا محتاجينهم في حياتنا. رابع حاجة جدد ذهنك. يبقى احنا محتاجين اول حاجة ما تقارنش، تاني حاجة محتاج تبقى مبدأ هنا دلوقتي، تالت حاجة دور على داعم ليك، رابع حاجة جدد ذهنك عن نفسك. يعني ايه؟ يعني بدل ما تقول انا مش قادر، انا فاشل، مستواي اقل من غيري، جدد لا، انا سبق ونجحت قبل كده، انا سبق وكنت بمر بالامتحان لكن كنت بنجح وفعلا بعدي، انا عملت اللي عليا، انا فعلا بحاول اعمل كل المطلوب مني. فانت بتجدد شويه ذهن، يعني بتجدد ذهنك عن نظرتك لنفسك، فانت لا سبق عملت حاجات ونجحت، انت مش مهمل، انت بتذاكر وعمل اللي عليك. ساعتها الحته اللي هنا دي كده محتاج تشوف نفسك بعين ربنا، يعني محتاج تسمع ربنا هو بيقول لك يا جبار البأس، محتاج تسمع ربنا بيقول لك انه انت مش اصغر الناس لكن انت جبار البأس، وانا معاك في تجديد الذهن عشان تنجح الخطوه دي. محتاج تسمع صوت الله بيقول لك يا جبار البأس انا هكون معاك، وانت كشخص مش مهمل، انت كشخص بتذاكر، فاحنا هنا بنجدد ذهننا انه انا لا مش قليل، انا بذاكر وبعمل اللي عليا. دي رابع حاجه، ما تصدقش طبعا فكره انك انت اقل من غيرك. دي الاربع حاجات اللي محتاجين يعملوها كطلاب، وكمان الحاجات اللي بيعملوها كأهل.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل. والنهاردة حلقة مميزة جدا عن ازاي نستعد للثانوية العامة. كل بيت بيمر بالثانوية العامة وعنده حالة من الطوارئ, ازاي نكون بنتعامل مع الامر اللي زي كده. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما, وكمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعة صوت الامل. طيب احنا اتكلمنا في الوقت اللي فات انه طبعا خدنا جدعون كمثل اعلى لينا في نقطة الخوف, وبعد كده حكينا الاهل زي كنا بيتعاملوا مع الأمر اللي زي كده, وقلنا ازاي كمان الطالب يكون بيتعامل مع الأمر ده. اختصار الكلام مع الأهل ومع الطالب, ابعدوا شوية عن المقارنات, بصوا على هنا ودلوقتي ازاي نكون بنتعامل مع الوقت اللي احنا فيه, وازاي يكون فيه استعداد, وازاي انا كنت ايه امبارح وانجزت ايه. طبعا الانجاز مهم جدا نكون بنبص عليه, مش بنبص احنا مقصرين في ايه, ده لانه بيدينا خطوة لقدام. طيب انا دلوقتي بس خليني اكون بشوف توبة. توبة بتقول انت بتعمل اللي عليك وربنا هيكمل, لازم يبقى عندنا يقين ده. شكرا جدا يا توبة ولمشاركتك, ده حقيقي جدا. طبعا انا مش ممكن ابدا انسى انه احنا دلوقتي بنستعد او مش بنستعد. احنا دلوقتي عندنا كاس العالم, وكاس العالم بقى مال الدنيا اصلا, والتلفزيونات والمباريات, وبنسمع اصوات والاجوان, واحنا كشعب يعني بنشجع بقلوبنا, ولازم نتفرج ولازم نتابع. وطلاب الثانويه العامه منهم بنين وبنات بيبقوا عايزين يتابعوا, فاحنا عندنا ازمه وصراع ما بين انه الكاس العالم جاي في وقت غلس جدا بالنسبه لنا, ده وقت امتحانات ثانويه عامه, فازاي نكون بنتابع ونذاكر في نفس الوقت. وطبعا هيبقى في صراعات في بيوت كتير ما بين انه الولاد عايزه تشوف, الاهل رافضين الامر زي كده, فاحنا في صراع. فالصراع ده يتحل ازاي؟ يتحل باداره الوقت بحكمه. يعني احنا ما ينفعش نحرم خالص ولا نسيب الامر, يعني لا احنا بنسيبهم براحتهم ولا احنا بنحرم بالكامل. طيب نعمل ايه بقى عشان ننظم الوقت ده؟ اولا احنا محتاجين نتفق ايه اللي هنشوفه وايه اللي مش هنشوفه. طبعا في بعض المباريات اللي بتبقى من الساعة 4 الفجر نتيجة البلد اللي هما بيلعبوا فيها, فده بيبقى بنحط كده انه مش هينفع تسهر ل 4 الفجر. ليه مش هينفع؟ لانه ده وقت احنا محتاجين ننام فيه. واحنا بننظم الوقت بتاعنا لازم نبقى واعيين قوي انه في راحة, وراحة والنوم ده مهم جدا, لانه احنا دلوقتي محتاجين ننظم نومنا. يمكن في بعض الطلاب كان قبل الامتحانات او قبل وقت الامتحانات بيسهروا بالليل ويقوموا متاخرين علشان يكونوا بيذاكروا, بس وقت ان احنا هنبتدي في وقت الامتحانات نفسها, احنا داخلين خلاص على الامتحانات, تنظيم النوم مهم جدا. فاحنا لازم ننام بدري علشان نقدر نقوم بدري عشان ذهننا يبقى صاحي. فالوقت ده انا مش هينفع اسهر لاربعة الفجر عشان اشوف مباراه, والمباراه دي مكمله وقت وقدره يعني ساعتين مثلا, فانا مش هينفع اكون بعمل كده. فاحنا هنا عندنا ازمه انه لا مش هينفع نكون بنتفرج على ده. فوانا بنظم انا بقول ان انت محتاج تتفرج على مباراه مثلا, فهنتفق ايه المباريات اللي تحب تشوفها وتكون بتتابعها, واكيد مش كل المباريات, والمباراه دي لو في وقت مش مناسب مش هينفع. فاحنا هنعمل ايه؟ نشكر ربنا على وجود الملخصات والتحليلات اللي بتبقى كتيره جدا بعد المباريات, بتبقى القنوات كلها مليانه تحليلات وملخصات وعملوا ايه, والاجوان بيجيبوها 100 مره, فالحاجات دي بتتجاب كتير. فاحنا هنا بنحط الامر انه هننظم الوقت. لو المباراه دي في وقت مش مناسب مش هينفع تكون بتشوفها لان ده وقت مش مناسب ليك. المباراة دي ممكن تكون بتتشاف, فاختيار المباريات اللي هو عايز يشوفها بالتوقيت المناسب ليه علشان خاطر ينام. فانا بحط صحته ونومه وتركيزه اولوية لينا, وبحطها قدامه كده دي اولوية لينا, بناء عليه ابتدي اختار انت عايز تشوف ايه. وطبعا بالمعقول يعني لو حسينا ان في زيادة لا, طب ما هي المذاكرة هتبقى امتى, فاحنا ممكن نكون بنديك مثلا المباراة دي تتفرج عليها تمام, تاني ما عندك امتحان مش هينفع تكون بتتفرج على كل المباراة برضو تمام. واحنا هنا بنحط المباريات اللي عايز اشوفها وبنعمل توازن. الاتفاق مهم, لكن نقفل خالص ما تقفلش ما تتفرجش خالص هتبقى مشكله كبيره. ليه بقول كده؟ لانه الطالب بيحتاج حاجه اللي هي اسمها الراحه. الراحه دي بتديله شحن, هو بيكون يعني فصل شحن, خاصه يوم الامتحان نفسه. يعني بيروح الامتحان وبيرجع بيبقى ذهنه مش قادر يذاكر ولا حاجه خالص. فممكن نخلي اليوم ده هو اليوم اللي يقدر يشوف فيه المباراه. ليه؟ لانه هو عايز يفصل الشحن, عايز يشحن, عايز يفصل, فهو عايز يشحن. فيشحن بايه؟ طاقته عشان يبتدي مذاكره تاني. في بعض الطلاب سواء طالبات او طلاب بيبقى الشحن بتاعهم المباراه اللي عايزين يشوفوها, فدي بتخليهم يكونوا بيذاكروا احسن وتاني. فلازم نبقى طبعا حريصين انه في وقت راحه. وقت الراحه بقى في كاس العالم هتبقى انه يشوف المباراه.
او انه هو اليوم ده مش يوم الامتحان عايز اشوف المباراه، لا انا النهارده هذاكر وهشد حيلي عشان عايز اشوف بتاعه مباراه بكره. فاحنا بنعمل توازن، امتى عايز اشوف المباراه، هل ده الوقت المناسب ولا لا، بس ده وقت النوم مش هينفع، فمش هينفع في الوقت ده فاختار حاجه تانية. ومش كل المباريات تتشاف، لانه طبعا زي ما قلت كده بتبقى فيه تحليلات كتير، وبتبقى فيه بيجيبوا لنا الملخص 100 مره والاجوان بتيجي 100 مره، فمش لازم نكون بنشوفها. دي نقطه في اداره الوقت. النقطه الثانيه اللي عايز اكون بقولها لكل اهل، خلي بالك لو انت عندك ابن في ثانويه عامه والمباراه دي مش هيشوفها لان هو بيذاكر، ما ينفعش تقعد انت في الصاله وتتفرج عليه، ايا كان بقى موطي بقى التلفزيون مش موطي التلفزيون، فاتح النت وبتفرج عليها، لانه هو بيسمع المباراه دي فبتشوشر، يعني هو ذهنه مشتت لانه هو عايز يشوف، بس الظروف منعاه. فانا بما ان اخترت انه احنا في مباراه معينه هنشوفها، اذا الوقت اللي غير كده مفيش تلفزيون او اي حاجه تتفتح تخليه ذهنه يشتت ويروح لك بره، هو ذهنه اللي هيبقى معاك بره، هو مش معاك بالجسد بس ذهنه معاك، فاحنا كده بنشتته وبنشوشر عليه. فانت لو عايز تتفرج تحتاج تنزل تروح تتفرج عند حد قريب منك علشان بس تخلي ابنك اللي بيعرف يذاكر، اللي بيذاكر في البيت يذاكر بهدوء من غير بقى عنده شوشره، هو غصب عنه هو نفسه جدا يكون بيتفرج بس مش قادر. الحاجه الثانيه، لو ليه اخ يعني ليه اخ او اخت على فكره وعايزين يتفرجوا برضو، احنا محتاجين يكون الاخ ده يكون بيروح لحد تاني، عمه خاله حد من قرايبه اللي بينفع يكون بيتفرج فيها على الماتش، لانه مش هينفع يتقال كده، مش هينفع نكون بنفتح هنا المباراه واخوك او اختك بتذاكر جوه. وعلى فكره مش بس لما يكون الاخ او الاخت مش يعني حابين المباراه عايزين يشوفوها، احيانا مش عايزين يشوفوا المباراه بس صوت الدوشه بتشوشرهم، صوت الدوشه بتزعجهم، وخاصه فعلا طلاب الثانويه العامه بيبقوا اصلا هم يعني متوترين، فمش هينفع يكونوا بتوتروا زيادة بصوت بقى الدوشة والتسقيف ويحكم ايه عملت كده وليه حكمت ده. انتوا عارفين في ناس تبقى حماسية جدا، فالحاجات الحماسية دي ما ينفعش حتى لو ابنك او بنتك مش حبة كرة القدم. خلينا حريصين ان الوقت الجاي فعلا بيبقى صعب جدا بسبب وجود حدث كبير متعودين ان احنا نكون بنتابعه، فنبقى حريصين ازاي نعمل ادارة الوقت، ومن الناحية التانية ازاي انا كأب اكون لو انا عايزه اتفرج او ابن التاني او بنتي عايزه تشوف وهي مش في ثانويه عامه ازاي، وهي مش في ثانويه عامه ازاي ناخد بالنا من ابننا اللي موجود او بنتنا محتاج تركيز.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين ازاي نستعد لامتحانات الثانوية العامة. وعايزة اخد بس كده وقت ازاي تتعامل مع تجميد الذهن جوه اللجنة. يعني لو انت دخلت اللجنة اصبحت تحس ان انت اصبحت متوتر جدا ومش قادر وذهنك وقف عن التفكير، فانت محتاج تاخد خطوات. الخطوات دي اللي هي بتبتدي تغير افكارك السلبية اللي انت بسببها متوتر لافكار تانية ايجابية تديك شوية هدوء. فاول حاجة اتوقف شوية كده ثواني، يعني ما تتوترش، يعني اهدى كده ثواني وابتدي قول لنفسك اللي هي الجمل الإيجابية، انه انا متوتر دلوقتي ده مش معناه ان انا مش عارف الإجابة، انا بس متوتر من الجو، لكن انا عارف الإجابة. وما تصدقش فكرة انت نسيت، لا انت ما نسيتش، هو بس التوتر اللي خلى المعلومات تهرب منك مش نسيتها. فانت تبقى واخد بالك ان انا لو هديت شوية هرجع تاني استرجع المعلومات دي. دي اول خطوة، اهدى ثواني وقول لنفسك الجمل الايجابية دي. تاني حاجة، استبدل الجمل المخيفة لجمل تانية تكون بتشجعك، بمعنى بدل انا نسيت كل حاجة، لا انا محتاج بس دقيقة اكون برجع افتكر. تالت حاجة، اتنفس ببطء، يعني خد نفسك. اخدان النفس بهدوء وببطء بيدي للذهن راحة وبيسترجع تاني الهدوء لذهنك ويحسس الذهن برسالة كده ان انا مش في خطر دلوقتي. النفس الهادي ده بيدي للذهن انه انا مش في خطر حقيقي. رابع حاجة، ابدأ بالسؤال الاسهل. يعني لو لقيت سؤال صعب اتنقل للسؤال الاسهل، علشان البداية الصعبة بتلبش كل ذهنك، فلانه بتحس انه في حاجة غلط، فاطلع اجري على الاجابة الاسهل او الاسئلة الاسهل. وعلى الاغلب بتلاقي لما بتلاقي فيه سؤال اجباري اعرف ان ده سؤال غلس صعب، لان ده اجباري على الكل، فروح ابعد شويه عن الاجباري وخد الاسئله اللي هي بتبقى اختياري الاسهل ليك وابتدي حله. لما بتحل حاجه بيسترجع ذهنك الثقه بالنفس فتبتدي تكون بتكمل. كمان خطوة كمان اللي هي الخطوة الخامسة، اكتب اي كلمة مفتاحية. يعني انت مش عارف كل الاجابة بس على الاقل ده يخص القانون كده، فاكتب على الاقل القانون. ده يخص مثلا انا فاكر اول مثلا فاكر الشعر، فاكر نص الشعر فاكتب. فلما بتكتب فبتحس ان ايدك كتبت، فذهنك يبتدي يعمل ايه، يبتدي يبقى بيستعيد. اول ما بتحط الكلمة او السطر او القانون بيفتح باب بقية المعلومات. سادس حاجة، ما تراقبش الناس. يعني في ناس في الخوف تلاقي ده بيكتب كتير قوي بسرعة، وده منغمس قوي في الكتابة، وممكن كمان في الخوف تلاقي انه في حد خلص مثلا وقام. بس على الاقل ما تراقبش وانت في وسط الامتحان الناس اللي بتكتب كتير، لانه ممكن جدا يكون بيكتب بس مش لازم يكون صح. يعني الكتابة الكتير دي مش معناها انه صح، مش معنى انه هو ماسك وبيكتب، ده ممكن يكون شبهك بالظبط بس هو بيحاول يتعامل مع تجميد الذهن بانه هو بيكتب. عشان كده من فضلك في وسط ده وانت عندك حالة تجميد الذهن ما تراقبش اللي حواليك. اخر حاجة مهم تعرف ان جدعون اللي احنا القصة اللي بنحكي عنها لما انتصر مش لان الخوف وقف عنده، لا بالعكس، هو راح كان بيحارب وكان عنده خوف. يعني هو مش هو عنده الخوف، الله شدده، لكن هو مازال جواه، بيبقى كلمات اللي بتشددنا بتقوينا بس بيبقى الانسان لسه جواه خوف. فهو راح عشان يحارب بس كان لسه جواه خوف، جواه مخاوف زي ما هي. الشجاعة مش انك تقول انا ما بخافش، الشجاعة انك تقول انا خايف لكن مش هسمح للخوف انه يبقى هو اللي بيقودني، هو اللي بيمشي حياتي. مش المطلوب انك تدخل امتحان وانت هادي، عادي جدا تدخل امتحان وانت خايف، ما هو ده طبيعي جدا لانك انت داخل على مجهول، داخل مش عارف ايه الاسئلة اللي هتجيلك، فاللي داخل على مجهول بيبقى فيه خوف. المهم ان ما تخليش الخوف يبقى بيأثر عليك، وزي ما اتفقنا لو ابتديت تحس بالتجميد الذهن الخطوات اللي فاتت دي اللي قلتك في الوقت ده.
1: برنامج نقطة من اول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: قبل ما سيبكم عايز أسيب لكم روشتة الكتاب المقدس للوقت الجاي. في وقت المذاكرة عشان يبقى فيه حكمة، أطلب الحكمة من الله. الكتاب المقدس بيقول كده، إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله. لو أنت حاسس بأنك أنت مش قادر تكون بتركز، لو أنت حاسس أنك أنت في وقت المذاكرة صعوبة أنك تفتكر، بتذاكر وبعد كده بترجع تنسى تاني، افتكر كده، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بيقويك مش انك انت تحصل على احسن الدرجات، لا بيقويك انه بيديك القوة انك تكون بتكمل بدون تجميد الذهن. كمان لو انت حاسس بالتعب والارهاق وخلاص مش قادر، ارفع عينك لربنا، هو بيقول كده: واما منتظر الرب فيجددونا قوة. هو بيديك قوة وبتتجدد قوتك في وقت انهاكك لانك خلاص مش قادر بقالنا سنة بنذاكر، زي بيقول الكتاب كده: اما منتظر الرب، انت منتظر الرب وارفع عينك عليه بتتجدد قوتك. قبل ما تدخل اللجنة عند خوفك او عند احساسك بالخوف والتوتر، وعد الله ليك كده: لا تخف لاني معك. لو انت بقى جوه اللجنة حسيت بالتوتر وذهنك اصبح مش قادر يفتكر او تجميد الذهن، افتكر وعد الله ليك، بيقول كده: لان الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لسلامك الداخلي افتكر كده انه الله بيقول كده: سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم. بعد الامتحان افتكروا انه لا تهتموا للغد، ودي نقطة مهمة جدا. احنا بعد ما بنخرج من الامتحان مفيش داعي نراجع احنا عملنا ايه، لانه لو غلط مش هتحل الغلط، يعني انت لو غلطت مش هتعرف تصلحه تاني، ما انت غلطت وسبت الامتحان وخرجت. لو نسيت سؤال مش هتعرف ترجع تاني. فاللي بيحصل ايه؟ انه لا تهتموا بالغد، خلاص اللي حصل حصل، احنا بنخلص الامتحان وبنخرج. بالعكس، حاول تاكل ايس كريم، حاول تبقى بتتمشى شويه، تتنفس شويه، تخرج بس الطاقه اللي انت اكيد في الامتحان كان فيه ضغط، فاخرج اتمشى، اخرج اتمشي من غير ما تراجعوا. ولكل اهل من فضلكم ما ترجعوش اللي حصل في الامتحان، لانه اللي بيحصل انه انا بكتشف ان غلطت فبينكد عليا، فاليوم كله اتنكد عليا، فغالبا كده ان انا اتنكد عليا بسبب مادة فاتت والمادة اللي جاية انا ما عنديش وقت اذاكر. عشان كده بعد الامتحان افتكروا لا تهتموا بالغد. اخيرا اخيرا اخيرا، الايمان لا يعني ان انا ما ذاكرش. وزي ما بيقول كده الكتاب المقدس في اجتهاد مهم، اللي هو: اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. مهم جدا نتحرك ونعمل اللي علينا، الله بيعطينا النجاح. في النهاية قبل ما أسيبكم، نفسي قوي نكون بنصلي الصلاة دي قدام الله. اطلب كده من ربنا، قول يا رب ساعدني فعلا علشان أكون بعمل اللي عليا بجدية بدون تكاسل، أكون مش بس تسلم للخوف. يا رب فعلا امنحني قوة لما أتعب وأحس بالإنهاك، ولما أقلق يا رب من فضلك امنحني سلام. ووقت الامتحان فكرني بالأمور اللي كنت ذكرتها، ويمكن خوف ابتدى يخليني أحس إن أنا نسيتها. وقت خوفك قول يا رب امنحني الثقة، وفي النهاية اقبل النتيجة واشكر.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. العلاقات في حياتنا شيء مهم جدا جدا، وعلاقاتنا مع أولادنا أيضا شيء مهم جدا. والحقيقة محتاجين في هذه الأيام ومع إيقاع الحياة السريع ندرك جيدا أنه لابد من اليقظة في حياتنا الروحية وفي علاقاتنا مع بناتنا ومع أولادنا ومع جيراننا ومع أصدقائنا. محتاجين نكون مدركين لأهمية العلاقات الصحيحة، ومحتاجين نكون مدركين أنه في علاقات أصيلة ربنا بيقصد يحطها في حياتنا لأجل بنائنا ولأجل تثبيتنا وأيضاً لأجل تشجيعنا. هل ممكن تتخيل أنه ممكن تكون في علاقات شريرة، وأقصد بشريرة دي أنا آسف يعني علاقات غير مقدسة أو نجسة جوه البيت الواحد؟ ممكن تكون بتسمع في السوشيال ميديا تعبير زنا المحارم، لكن هل ممكن يكون ده موجود في بيت حد يفترض أنه بتاع ربنا؟ خليني أعمل زوم أكتر كده على العبارة وأقول هل ممكن يكون النوع ده من الخطايا موجود جوه بيت واحد شهد عنه الكتاب المقدس انه بار؟ خلينا نشوف القصة بدأت ازاي. القصة دي موجودة في سفر التكوين اصحاح 19، لو تحب تقراها من عدد 30 لعدد 38. الكتاب المقدس بيتكلم انه لوط وعنده بنتين. لوط يعني الحقيقة بنتينه دول عملوا خطية كبيرة جدا. بيقول كده في عدد 31: قالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا كعادة الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا ونتجع معه فنحيي من أبينا نسلا. قررت البنت الكبيرة هي والصغيرة، بتقول لها كده الكبيرة بتقول الصغيرة إنه والدنا راجل كبير في السن ومفيش في الأرض راجل يتجوزنا، فتعالي نعمل حاجة، تعالي نسقي أبانا خمرا ونتجع معه فنحيي من أبينا نسلا، تعالي نخلي أبونا يسكر ونزني معاه. يا لصعوبة هذا الأمر. يقول الكتاب: فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واتجعت مع أبيها ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. صعب خالص لما لوط اللي شهد عنه العهد الجديد انه كان يعذب نفسه البارة بالأفعال الأثيمة، تخيل انه يشرب خمر، تخيل انه يسكر، تخيل انه بنته تدخل وتزني معاه، ويقول الكتاب مقدس تعبير خطير قوي: ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. حالته صعبة الحقيقة، المؤمن الغفلان اللي مش داري باللي بيحصل. معقولة يا لوط يعني البنت تخليك تشرب خمر؟ انت وافقتها انك تشرب خمر وسكرت والبنت زانت معاك وقامت وانت مش دريان. حقيقة اوقات كتيرة خالص عدو الخير بيبقى قاصد انه يغيبنا عن الوعي، بيبقى قاصد انه ياخدنا بعيد عن تركيزنا الروحي، بياخدنا بعيد عن اليقظة اللي ربنا طالبها مننا. حبائي لوط هو مثال لمؤمن حقيقي لكنه بيعذب نفسه البارة بالأفعال الأثيمة. زنت معاه ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. في عدد 34 يقول: وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اتجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي اتجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. وقالت لها: بصي اللي حصل امبارح ده، الدنيا عدت بسلام، يلا أنت عليك الدور النهاردة. وعملت كده والراجل برضو ما خدش باله ومدريش بوجودها وبقيامها. والحقيقة ده صورة بسيطة للي إبليس بيعمله في حياتنا. إبليس مرات ياخد تركيزنا وياخد حياتنا من حياة القداسة ويبعدنا عن الرب، ولما نتساهل في الخطايا، لما نفتح لعدو الخير الباب، الحقيقة ده بيبقى مطمع لعدو الخير، مطمع كبير لعدو الخير. فيقول الكتاب المقدس ان هي عملت كده: فحبلت ابنتا لوط من ابيهما. يا الف خسارة على البيت اللي كان مفروض يقدم شهادة عن الهه، لكن يا خسارة البنتين بقوا حامل وحامل من ابوهم. ولدت البكر وسمت الولد مؤاب، وهو ابو المؤابيين الى اليوم. لكن يقول الكتاب: والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. حقيقة الوضع الصعب ده
بيعلمني ربنا من خلال القصة دي إنه في أمور لابد إنك تاخد فيها موقف، في أمور لابد إنك لا تتساهل. اوعى تقول عادي عادي، لأنه البنت الكبيرة عملت كده ولوط مدريش، والصغيرة عملت كده وبرضه مدريش، وكأنه في تطاول من البنات على قداسة أبوهم وعلى احترامهم لوالدهم. أصلي النهاردة أنه روح قدس يملأ قلبي وقلبك بالمخافة، ولا نستبيح ولا نتمادى في الشر، لكن أصلي أن احنا ناخد موقف النهاردة ضد الخطية. خد قرار النهاردة، أقول لأ لو في أمور في حياتي محتاجة أني أقف قدامها، لو في أمور محتاجة أني أخد قرار، لو في أمور محتاجة أني أقول لأ. صلي معايا أنه الرب يديلك معونة. يا رب بنشكرك من كل القلب يا رب، لأنه أنت اللي قلت كونوا قديسين لأني أنا قدوس. يا رب ساعدنا نحيا حياة القداسة. يا رب أنا بصلي أنك تملأ قلبنا بالمخافة وتملأ قلبنا بالقداسة. أنا بصلي يا رب أنه ما نكونش زي لوط، لكن نكون منتبهين يا رب لكل مقاومة من عدو الخير. أصلي يا رب ما يكونش في أي دايرة من دوائر حياتنا استهانة بشخصك، واستهانة بمهابتك، واستهانة بمخافتك. يا رب احفظنا احفظنا مرضيين قدامك لأجل خاطر الاسم الغالي. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. الوقت قد حان لطلب وجه الرب. عشان كده موسى رجل الله في مزمور 90 وعدد 12 قال الكلمات دي، قال إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني كان بيقول للرب كده، يا رب علمنا إن إحنا نعرف مش نعد أو نحسب أيامنا، لكن خلينا نعرف إنه عدد أيامنا قليل، إنه حياتنا على الأرض قصيرة. خلينا يا رب ندرك إنه كل يوم له وزن وله معنى وله قيمة. وبيقول له كده هكذا علمنا، كأنه موسى بيطلب من الرب إنه يدينا ويديله نظرة جديدة للحياة، نظرة صح بمنظور روحي، يفتح ذهنه عشان يعيش يومه بوعي وبمسؤولية. وبعدين يرجع يكمل يقوله كده فنؤتى قلب حكمة. الحكمة هي الإرشاد الإلهي. موسى بيطلب من الرب إنه يديله إرشاد، يديله حكمة عشان يميز إيه هو المهم من الباطل، عشان يعرف ياخد قرارات صحيحة في الوقت الصحيح، عشان يعرف يستثمر أيامه القليلة في أمور أبدية، عشان يقدر يتعلم إنه ما يضيعش الوقت في أمور ملهاش أي قيمة. عشان كده في أفسس 5 بيتكلم في نفس الفكرة وبيقول كده فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ليه بيقول كده أنه الأيام شريرة؟ لأنه إبليس الشرير السارق واقف على يومك عشان يسرقه، عشان يسرق أيامك، عشان يسرق دعوتك. والنهاردة وإحنا هنصلي وبنصلي وبنقول له الوقت قد حان لطلب وجهك، نفسي في دقايق كده تفكر أنت بتضيع أيامك وحياتك في إيه؟ إيه الدوائر اللي أنت عمال تلف فيها بقالك وقت طويل؟ إيه الأمور الأرضية اللي شداك طول الوقت ومش عارف ترفع عينيك وتبص على الرب اللي خلقك، وتبص على الرب اللي عايز يديلك حياة وعايز يديلك دعوة وعايز يستخدمك وعايز يعيشك في أمور أبدية؟ إيه المشاكل اللي أنت على طول عمال بتدخل نفسك فيها وما بتطلعش منها؟ إيه القلق الرهيب على كل تفصيلة من أصغر حاجة لأكبر حاجة في حياتك اللي قاعد بتضيع عمرك فيها؟ الحزن اللي مش عايز تخرج منه، وزي ما الكتاب يقول كده في جزء إنه رحيل تبكي وتأبى أن تتعزى، قاعد حزين مش عايز تفرح، مش عايز تطلع من الحزن رغم إنه الرب مادد إيده وعايز يفرحك وعايز يطلعك من الدايرة دي. إيه الانشغالات اللي واخدة ذهنك؟ الغيرة اللي مالية قلبك من ناس حواليك وعمال تستنزف وقتك ويومك وحياتك في إنك تقلدهم، وبتضيع أيامك وبتضيع سنينك، ساعات طويلة ملهاش أول من آخر بتضيعها، وساعات أطول بنضيعها كمان قدام الميديا. لكن النهاردة نفسي كلنا وإحنا بنصلي الترنيمة دي مرة تانية نقول يا رب علمنا ندرك إن حياتنا قصيرة قوي عشان نعيشها بحكمة، عشان نعيشها صح، عشان نعيشها في المشيئة الإلهية. الكتاب بيقول كده أيام سنيننا هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، يمكن تزيد يمكن تقل. بتضيع وقتك في إيه؟ تعالوا نعيش الحياة النهاردة بحسب مقاصد الله. تعالوا نطلب الله، الوقت قد حان. كأنه الرب جاي يقول لكل حد فينا كفاية تضيع وقت، ركز في اللي أنا عايزك تعمله، ركز في الخطة، ركز في المشيئة اللي أنا عايزك تعيشها، ركز في الأمور الصالحة، ركز إنه تكون مشابه لصورة ابني، ركز في إنك تعلن عني، ركز في إنه يكون لي لحياتك معنى، عشان لما تخلص حياتك على الأرض وتطلع قدامي في السماء هيكون عندك رصيد مليان بالأمور اللي انت فرحان وفخور ان الرب استخدمك فيها. تعالوا نصلي ونقول له الوقت قد حان لطلب وجهك يا رب.

قول يا رب أنا عايز أعيش الخطة، يا رب أنا عايز أعيش الحياة اللي أنت عايزني أعيشها. قول يا رب شكرا لأنه أنا أوجدت على هذه الأرض لهدف سماوي عظيم. قول يا رب شكرا أن أنت مش عايز النهاردة حياتي تستنزف في أمور لا قيمة لها. يا رب شكرا لأنك أنت تطلعني من الدوائر اللي بقالي زمن بدور فيها. كفاكم قعود وكفاكم دوران في هذا الجبل. الرب قال للشعب كده، وقت تدخل في المشيئة، وقت تتمم خطته، وقت تكون حسب قلبه، وقت تفرح بالعمل اللي عايز يعمله بيك وبالاستخدام، وقت نطلبه، وقت نديله وقت خاص قدام الرب. اديله وقت، اطلب الرب لأنه يستحق، لأنه الملك، لأنه السيد، لأنه خالقك، لأنه أبدع في خلقك عشان يكون ليك هدف واستخدام وخطة رائعة عايزك تعيشها. تعالوا نعيش الخطة دي النهاردة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وأخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب أعدانا ونسامحهم وندير الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوفوا كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوه هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو هنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جت بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء ربي سأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبته الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه، كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرفه من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكران النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحب أنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة عن الموضوع هذا، فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكون ضماننا طريقنا للجنة اللي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم

إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعلزبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب أشكرك لأنك أنت الحياة، بك بدأت كتابي حين وهبتني حياة الجسد، وبك أكملت فصول كتابي بالأنفاس التي تتردد في صدري والنبضات التي تبعثها في عروقي، لكني ملأت كتابي بالكذب، فحررني بالحق لأنك أنت الحق يا رب، وملأت كتابي بالزخارف الشكلية، فجملني بغفرانك وكمالك. يا الله اغسل كتابي من الخطية، بيض صفحتي بالصفح واقبل توبتي ووجهني إليك. أريد أن أكتب قمة رواية عمري، أريد شيئا من خارج ذاتي، عملا عظيما يجريه في داخلي روحك القدوس. في هذه اللحظة من الزمن أعلن لي يا رب طريق النجاة قبل أن يغلق الموت صفحتي يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة، ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا، كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء التي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: تجدوا اسألوا تعطوا.
1: أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسوا أن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب حزقيال الفصل الثاني والأربعون. ثم أخرجني الرجل شمالا إلى الساحة الخارجية وأراني مجموعة من الغرف مقابل ساحة البيت ومقابل

0: متر، وأبواب الغرف تفتح نحو الشمال، وغرف الطابق العلوي كانت أضيق من غرف الطابقين السفلي والأوسط لأن الشرفات أخذت منها بعض المساحة، لأن الغرف كانت على ثلاث طبقات وليس لها أعمدة كما في بناء دار، لذلك كانت العليا أصغر من الوسطى والوسطى أصغر من السفلى، وكان هناك حائط خارجي يوازي امتداد الغرف من جهة الساحة الخارجية وطوله حوالي 25 متراً، لأن امتداد هذه الغرف من جهة الساحة الخارجية كان حوالي 25 متراً، بينما من جهة البيت كان حوالي 50 متراً. وغرف الطابق السفلي لها مدخل من جهة الشرق لكي يمكن الدخول إليها من الساحة الخارجية، وكانت هناك غرف أخرى على امتداد سور الساحة الخارجية من ناحية ساحة البيت ومقابل السور الخارجي، وقدامها ممر، وهي تشبه الغرف التي في الشمال في طولها وعرضها ومخارجها وشكلها وأبوابها. ومدخل هذه الغرف الجنوبية هو من رأس الممر الموازي للسور المقابل الذي يمتد شرقا، فكانوا يدخلون إليها من هناك. ثم قال لي: الغرف الشمالية والجنوبية التي مقابل ساحة البيت هي غرف مقدسة، فيها يأكل الأحبار الذين يتقربون لله أقدس القرابين، وهي قربان الدقيق وضحية الخطيئة وضحية الذنب، لأنه مكان مقدس، وحين يدخل الأحبار فيجب أن لا يخرجوا إلى الساحة الخارجية إلا بعدما يخلعوا ثيابهم المقدسة التي يخدمون بها، ويلبسوا ثيابا غيرها، ويذهبوا إلى حيث يجتمع الناس. فلما أتم قياس ما هو داخل منطقة البيت أخرجني من الباب الشرقي وقاس المنطقة من الخارج، فقاس الجانب الشرقي بعصا القياس فكان حوالي 250 مترا، وقاس الجانب الشمالي فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، وقاس الجانب الجنوبي فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، ثم دار إلى الغرب وقاس فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، فقاسه من جوانبه الأربعة، فكان السور الذي حواليه طوله حوالي 250 مترا وعرضه حوالي 250 مترا ليفصل بين المكان المقدس ومكان العامة.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

قالت الأم: اعتدت على تأنيب ابنتي الصغيرة كلما صدر منها تصرف لا يلوق لي، وفي نفس الوقت أنصحها بالطاعة. وجاء يوم لاحظت فيه أنها تحرص كل الحرص على طاعتي والالتزام بالتصرفات التي أرضى عنها. وفي المساء ذهبت بها إلى الفراش لتنام، وقبل أن أتركها انفجرت باكية، والتفت إليها أسألها عن سبب بكائها. وبعد أن هدأت حدة بكائها سألتني عن رد فعلي تجاه تصرفاتها طوال اليوم، وأحسست بكلماتها تنفذ إلى أعماقي. كنت أؤنبها

لما تخطئ وأسارع إلى تصحيح أخطائها، ولما حرصت على تجنب الأخطاء لم أهتم بها وجعلتها تأوي إلى فراشها من غير كلمة تشجيع. لقد كانت تنتظر مني كلمة ثناء أو عبارة تشجيع على سلوكها طوال اليوم، ولكني أهملت ذلك. أخذت أفكر بعد ذلك في أهمية الشكر لكل سلوك طيب. إن كلمة الشكر أو الثناء على التصرف الكريم لها أعمق الأثر في تدعيم المحبة وغرس أواصر الصداقة والتقدير مع الذين نلتقي بهم مصادفة. وزاد اهتمامي بتقديم الشكر، وأخذت أراقب مشاعري عندما أوجه الشكر والثناء في مشاعر صادقة مخلصة للآخرين تجاه أعمال أو صفات جديرة بذلك. ووجدت أنني أيضا أشعر بقدر من السعادة والارتياح على نفس القدر الذي يسعد به الشخص الذي يتلقى كلمة الشكر. وهكذا علمتني ابنتي ضرورة وأهمية الشكر عن صدق وإخلاص. إنها عملية عطاء وأخذ لمشاعر الرضا والسعادة.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
3: ليان كيف انتي؟
4: الحمد لله، وانتو كيف حالكم؟
3: الحمد لله. تعالي يا غسان نجلس معنا نتكلم نتجابر.
2: طبعا
3: انا وانت واختك.
2: يلا اوكي.
3: ليان انتي قلتي حصل لش موقف الاسبوع الاول، شي تقوليه لي؟ تفضلي.
4: أيوة. فانا الاستاذ حقنا رياضيات جابنا امتحان كبير. كان الامتحان ساعتين، فأكيد كان امتحان كبير. وذاكرت كثير وكذا، يعني حسيت ان انا
3: حسيتي ان انت اديتي الذي عليك. أيوة. صح، ايوه اديتي. أيوة. الذي عليك. ايوه.
4: ورحت اسوي الامتحان وبعدين ضعت، فايش جلس ضعتي ساعه ضايعه مش قادره ايش بنسوي
3: في الامتحان. خفت. في الامتحان. أيوة. نفسه. ايوه
4: ايوه خفت. جلست نص ساعه خايفه، وبعدين جلست ابكي.
2: تبكي داخل الامتحان.
3: أيوة.
4: ابكي داخل الامتحان انه مش قادره اسوي ولا شيء، هذا امتحان كبير، فضيعت ساعه. وبعدين اتذكرت الرب انه دائما معي وكذا، وتذكرت ايه فيليبي 4:6.
3: أنا فتحت الآن، افتح الآن فيليبي 4:6 بتقول لا تقلقوا من جهة أي شيء، بل في كل أمر لتكون طلباتكم معروفة لدى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر. هذه الآية؟
4: أيوة
3: أيوة.
4: فذكرت أنه ما أقلقش، ما أقلق على أي شيء، وأصلي للرب، هو دايما بيكون ساعدني. فأيش هذا الامتحان اللي كان مدة ساعتين، وأنا ضيعت ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، ضيعت كثير وقت. أيش قدرت أحله بأقل من ساعة بالصلاة. وأنا كنت ضايعة وبينبكي، صليت وشليت 100%.
3: الحمد لله. يعني أنت مجرد هذه الآية أدت لش القوة ورجعت لش كل قوتش في انش تكملي الاختبار. رائع. ايش رايك يا غسان؟
2: اول شيء انا فخور كثير بش ان انت فكرتي هكذا ورجعتي للرب. واحنا دائما لما هذه المواقف تحصل لازم اول شيء نفكر فيه الرب. من برايي مثلا هذا حصل بالامتحان، مش اول شيء نفكر فيه كتاب الرياضيات. لازم اول شيء نفكر فيه هو الرب، لانه الرب هو مصدر يعني كل شيء، وبعدين نفكر باللي درسنا وكذا. فأنا فخور جدا فيش. بسألش سؤال، هل أنت كنت خايفة ولا كنت بس قلقة؟ هل حسيتي بخوف؟
4: كنت خايفة وقلقة، كنت بينبكي، ما كنتش داري إيش بقع حوالي،
2: لأنه في آية قريبة على قلبي اشتشاركها معش من أشعياء 10:41. الآية تقول لا تخف لأني معك، لا تلتفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وغضضتك بيميني بري. فهذه الآية أنا دائما أشوف أني تكفي، لا تخف لأني معك بداية الآية. يعني لا تلتفت لأني، لا تتلفت لأني إلهك، يعني قصد لا تتلفت يعني لا تكون متوتر يعني تتلفت وكذا. أيدتك وأعنتك وغضضتك بيميني بري.
3: حالي هذا الآية أنت قصدك هذا الحين، ها هي مجرد ما ذكرت الآية اللي في فيليبي، فأنت بتبصر هذا الآيات أنها انطبقت عليها. لو ما قدرت هي تحل وجابت 100%.
2: في آيات كثير،
3: في آيات كثير.
2: في مرة واحد صاحبي قال لي أنه شيء كثير نفعني بحياتي، أنه كل مرة نقرأ في الكتاب المقدس يعني نذكر آيات، لما نقرأ كثير هذه الآيات تكلمنا في مواقف في حياتنا، كأنه الرب يكلمك. هذه طريقة أنه تسمع كلام الرب. فبعضنا حين تكون خايف، مثل ما ليان كانت خايفة في الامتحان فتذكرت هذه الآية، فهذه يعني انك تتذكر ايات وتقراها في ممكن يعني انا لما اخاف واقلق هذه الايه تذكرني وهي عندها ايه ثانيه، فهذه منفعه الكتاب، منفعه من منافع الكتاب المقدس.
3: هون تداري يا ليان وداري يا داريا يا ليان ويا غسان، ان الكتاب هذا الكتاب المقدس هو اصلا حياه. انا بين اقول هذا الكلام مش ان انا سمعته او درسته، هذا الشيء انا عشته فعلا. الكتاب هذا بيغير الحياة. هو ده أنتي بتقولي يا ليان كيف يعني، بعدين جبتي في بمجرد أنك افتكرتي آية، وأنت يا غسان بتقول كمان صاحبك، فالكتاب المقدس هو حياة، بيغير حياتنا، بيدينا الأمل، بيدينا القوة. فالناس بيفكروا إنه هذا المسيحي هو بيفكروا يعني أشياء ما لهاش أي علاقة، يعني ما لهاش أي شيء من الصحة. وأتمنى أنا ودائما أصلي ودائما أسعى لأن يعرفوا الناس وخاصة أهل بلادنا وحبايبنا وأصحابنا وأقاربنا يعرفوا إيش هذا الكتاب المقدس غير في حياتنا، كيف هذه الآيات خلت حياتنا وانتقلت بنا انتقالة رائعة رائعة في الحياة. الآن إحنا نحيا مع المسيح، لكن الأول هذا ما هيش حياة، ما بش حياة فيها. الكتاب المقدس حياة يا جهر.
4: أكيد شكراً للتعليقات ساعدوني كمان.
2: ولا يهمش يعني، دائماً تقدرين أنت تتكلمي معانا بهذه الأشياء، نسعد أن احنا نكلمش بهذه الأشياء ونتشاركي معانا خبرتش اللي حصلت معش وكيف تذكرتي الرب وكيف الرب عانش.
3: آمين. طيب يا جهر ربنا يبارككم.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: أهلا وسهلا أحبائنا في كل مكان، بنرحب بيكم في سؤال يهمك، وعندنا سؤال دلوقتي هنسمعه مع بعض وبعدين هنجاوب عليه.
1: المسيح قال أبي أعظم مني، ده معناه أنه في فرق بين المسيح وبين الله. وفي مقولة أخرى برضو أنه عن المسيح الذي قدسه الآب وأرسله، ده معناه أنه الله هو قدس المسيح وأن الله هو أرسل المسيح. هل ده معناه أنه المسيح يبقى مساوي للآب وبيشابهه كمان؟
0: يعني السؤال بالتحديد بيركز على المسيح قال في حاجتين بيتقالوا عن المسيح، واحدة هو قالها وقال إن أبي أعظم مني، فإزاي هو مساوي للآب؟ والتانية بتقول إن الذي قدسه الله أو الآب وأرسله إلى العالم، يعني معناها ربنا بيقدسه، يبقى إزاي هو مساوي لله؟ واضح، عايز أقول إنه واضح إن المسيح مش مساوي لله. فإيه رأيكم في كده، في إن أنتوا بتقولوا إن هو مساوي لله أو هو الله؟ الإجابة بسيطة يا إخوتي الأحباء. الحقيقة السر المهم اللي نفسي إن كل واحد يعرفه أن المسيح هو الله العظيم، جاء على الأرض وكان مش ممكن كان يجي بصورته المليانة مجد دي، فجاء في صورة بسيطة. الحاجة التانية هو جاي عشان يخلصنا، فلازم يكون ياخد جسد بشري ويبقى إيه، وبالجسد البشري ده هو دي يغلب الخطية والموت ويدينا الحياة. لكن في آية جوهرية هنا مهم إن احنا نعرفها. الآية دي بتقول إيه؟ في رسالة فيليبي إصحاح 2 بتقول عن المسيح إنه هو الذي إذ كان في صورة الله لم يحسبها اختلاسا إن يكون معادل لله، يعني ما هوش، يعني هو صورة الله وما هوش يعتبر سرقة إن يتقال عنه إن هو معادل لله، لكنه أخلى نفسه وأخذ صورة عبد وصار في شبه الناس. فهنا الله عمل، يعني نزل شكليا في المظهر بتاعه من حقيقته، أخلى نفسه، يعني كأنه إيه، يعني خبى كل المجد بتاعه والعظمة بتاعته وبقى اللي ظاهر بيه صورة بشرية عادية. الصورة البشرية دي لما كان على الأرض اطردوه، حاولوا يقتلوه، حاولوا يرجموه، كانوا بيتزمروا عليه، كانوا بيشتموه، بعد كده حتى ضربوه وصلبوه، وكان في كل مكان بيلاقي لي بيقولك بيتزمر عليه، بيجدف، انت بتجدف، انت بتسوي نفسك بالله، حاولوا يقبضوا عليه. فعاش عيشة هو قبل انه هو يكون في الصورة دي عشان يغلب كل شر الناس وكل شر الشيطان ويدينا الحياة الأبدية والخلاص. فالصورة دي صورة صغيرة، فكان عشان كده بيقول لهم ايه، لو تحبوني لكنتم تفرحون اني امضي الى ابي، لاني انا الصوره اللي انا بيها دي صوره قليله صغيره، مش صورتي الحقيقيه، لان ابي اعظم مني. فهنا عايز يقول إيه، لما هطلع فوق هبقى انا في العظمه بتاعه ابويا كمان. فدي النقطه، مش ان هو عايز يقول هو في حقيقته اقل والله اعظم، لكن في الصوره اللي ظاهر فيها هو اقل. الحاجه الثانيه، اذا هو مساوي لله، هو الله. الحاجه الثانيه بسرعه اللي هي بتاعه ان قدسه دي، يعني لما جاء المسيح من السماء أخذ هيئ له الآب جسد، فدي معناها قدس، يعني الجسد اللي خده ده جسد مقدس اتحد بيه، لكن برضك دوت بيعود على الجسد مش بيعود على اللاهوت. هو مساوي لله لكن أخذ جسد بشري، بيحبنا، عشان كده قبل كل البهدلة دهية عشان يخلصنا. بيحبك وعايز يديلك حياة أبدية وعايز يديلك مجده بدل ما تعيش في البؤس وفي الصورة الغلبانة دي. ربنا يفرحك ويبهجك ويباركك ويديلك مجده ويديلك علاقة معاه. نشوفكم في حلقة تانية، ربنا يكون معكم، ألف سلام.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: الو،
1: السلام عليكم،
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ناصر؟ ايش اخبارك؟
0: الحمد لله بخير. من معي لو سمحت؟
1: انا حسن، ما عرفتناش.
0: حسن؟ حسن من؟
1: مين حسن؟ يا رجال حسن صاحب محلات حسن للتجارة.
0: اوه، اهلا اهلا، سامحنا يا اخ حسن، ما عرفتوكش. وينك كده اختفيت ولا شفناك قد لنا فترة؟
1: يا ناصر والله الدنيا مشاغل، وسافرت اجيب بضاعة جديدة، عشان كذا اتصلت لك، قلت بمر عليك بكرة علشان تشوف البضاعة. قدك داري ان بضاعتي ما بتلاقي زيها بالسوق كله.
0: تنور المحل يا حسن، بس حدد لي وقت متى بتمر المحل، لاننا بكرة مشغول.
1: خلاص طيب، بكرة ان شاء الله بمر عليك الساعة 11 الظهر، لاني ما بقدرش امر عليك الا ذاك الوقت.
0: تمام، الوقت مناسب، لاننا الساعة 12 نص معي موعد عمل ضروري، ولازم اخرج قبل الموعد عشان اوصل بالوقت المحدد. حاول لا تتأخرش، أنا بنتظرك.
1: لا لا، إن شاء الله وصل عندك بالوقت المحدد بيننا.

0: وقد الساعة 11، كيف الوقت يمر بسرعة؟ الواحد يجلس يشتغل ولا يشعر بالوقت. أهلاً أهلاً، بخرج. يا خالد انتبه على المحل، أنا بخرج لمحل ناصر، شعرض على البضاعة الجديدة وارجع.
1: أهلاً ناصر، كيف حالك؟ الحمد لله أننا حصلتك، شكلك بتخرج ولا كيف؟
0: أهلاً بالصديق العزيز. أيوة، كنت الآن خارج لعند حسن، معي موعد معه.
1: بصراحة يا صديقي أنا جيت لك اليوم أشتي أكلمك بموضوع مهم.
0: بس يا محمود أنا مشغول الآن، معي بضاعة جديدة واشتي روح أبيعها لأصحاب المحلات، مش قدرش أجله لما أرجع.
1: أقول لك موضوع ضروري.
0: هيا هيا ادخل. خير إيش فيه؟ جبت لي القلق، اتكلم.
1: لا تقلق ولا حاجة، اسمع بقول لك.
0: موضوعك صعب يا محمود، والمشكلة أنك جيت لي قريب العيد، بس بحاول أساعدك قدر المستطاع.
2: أوه كم قد الساعة؟ معقول لنا ساعة نتكلم؟ نسيت الموعد مع ناصر.
1: سامحنا أخرتك على الموعد، شكله موعدك كان مهم مع ناصر. الله يعينك على ناصر. الآن بجيب لك محاضرة على احترام المواعيد. قد حصل لي مرة معه تأخرت على موعدي. معروف إنه ناصر تاجر شاطر ومنظم وقته.
0: لا لا عادي، بروح لعنده، مع أنه معروف على ناصر إنه مواعيد إنجليزي، إن شاء الله الحقه قبل ما يخرج. هيا لاحتقت أي شيء اتصل ولا مر للمحل بأي وقت، المحل محلك.
1: خير إن شاء الله، لا تنسيش موضوعي، الله يحفظك.
0: إن شاء الله، مع السلامة.
1: يلا مع السلامة.

0: مش معقول تأخير لهذا الوقت. أنا مش فاضي جلس انتظر لحسان، أنا معطل نفسي وجالس انتظر له، وإلا كنت بخرج أمر على التجار أخذ فلوسي من السوق. قد الساعة 12 إلا ربع، ما عاد باقش على موعدي معه إلا ربع ساعة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اتأخرت عليك يا ناصر، سامحنا.
0: بس هذا مش تأخير على موعدك، قل إنه موعدك خلص وانت جيت بس قازع طريق.
1: العفو منك يا ناصر، بس قال عندي محمود فجأة وكان يشينا بموضوع ضروري، ما قدرتش إني أجله، استحت منه. ولا تزعل، قد أنا بخليك تشوف البضاعة بسرعة، وعادي لو تأخرت حتى قليل على موعدك ولا بيضرك حاجة.
0: منو قال لك إنه ما بيضرناش ولا بيضر غيري؟ تعرف إن أنا وقت انتظارك ضيعت عليا فرصة خروجي عشان أجيب فلوسي من السوق، وخاصة إنه بعض التجار بيسافروا لقراهم عشان العيد، وأنا اعتذرت من شخص كان يشتي زورنا عشان شغله. تيجي أنت تقول ما يضرش التأخير بحاجة؟
1: هيا أنت كبرت الموضوع يا ناصر، وش عملنا ولا شوية تأخير؟ منو مننا ذي الأيام يمشي على موعده؟
0: احترامك لموعدي دليل احترامك لي، لكن أنت تتجاهلنا وما فكرتش حتى تتصل تعتذر عن التأخير.
1: العفو منك مرة ثانية يا ناصر، ما كنتش أعرف أهمية الوقت عندك وإنك بتزعل لهذه الدرجة. وبعدين اللي حصل غصبا عني، وأنا قد قلت لك إيش اللي حصل معي وخلينا أتأخر.
0: يا أخي على الأقل اتصل اعتذر، بعدين الوقت مهم مش عندي بس، الوقت مهم عند كل الناس، ولازم الكل يعرف كيف ينظم وقته ويحترم مواعيده. الحياة تغيرت وإحنا الآن بعصر السرعة، وعرف يا أخي حسن إنه احترامك للوقت هو احترامك ليومك ولعملك. الآن معي موعد الساعة 12:30، قد كلمتك عنه أمس.
1: بس عاد باقي للموعد نص ساعة.
0: أنت عارف زحمة الشوارع، قاد الواحد يخرج قبل الموعد عشان يوصل بالوقت المحدد.
1: يلا وأنا ما بأخركش على الموعد. طيب متى نقدر نلتقي مرة ثانية؟
0: إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد الساعة 10 الصباح بكون بانتظارك مع بضاعتك الجديدة، ويا ريت هذه المرة تلتزم بالموعد.
1: إن شاء الله، وسامحنا مرة ثانية على التأخير.
0: لا حصل خير، يلا مع السلامة.

0: يوه على زحمة، إيش في لهذا كله؟
1: مين صفية؟
0: أيوة من أنتي؟
1: أنا دلال.
0: دلال بنت الخالة شمعة؟
1: أيوة بالضبط.
0: ما عرفتكش من البرقع، كلك متشابهات.
1: لا لا عادي، إذا كان أبي لما يشوفني بالشارع ما يعرفنيش وأني مبرقعة.
0: كيف أنتي وكيف الخالة شمعة؟
1: كلنا الحمد لله. أمي بتفرح كثير لما تعرف أنني شفتك اليوم.
0: سلمي لي علي كثير. بس ما قلتي ليش؟ إيش في لهذه الزحمة؟
1: هذه الزحمة لأن الموظف عاده ما جاش إلى الآن والكل ينتظر له.
0: معقول؟ موظف للآن ما يجيش؟ طيب في حد ماسك بدله يخلص مصالح الناس؟
1: لا، اجلس انتظري لما يجي الموظف. إحنا قدنا ساعة منتظرين، قد رجولي وارمات من الوقفة، وقالي الضبح من الانتظار. الحمد لله أني لاقيتك. نجلس ننتظر للموظف مع بعض ونمشي ساعات الانتظار بالهدرة.
0: بس أني معي شغل وأخذت إذن ساعة من دون راتب عشان أخلص حق المعاملة، لأنه ما عاد باقش معي إجازات، والآن تقولي لي أن الموظف بيتأخر، معناته أنه بيمشي نص المعاملين والباقي لبكرة. أني آخر واحدة يعني، شكله بيقول لي لبكرة.
1: أني لي يومين انتظر دوري، والسبب هو أن الموظف يتأخر كثير، قالوا مع ظروف. وانت تعالي كمان بكرة.
0: لا ما أقدرش كمان أخذ إجازة من شغلي، ظروف شغلي ما تسمحليش. وقد كلمتك إنه ما عنديش إجازات. إيش هذا من موظف الذي ما يحترمش مواعيد شغله؟
1: من موظف؟ قولي موظفين، تجلسي تعاملي على ورقة أسبوع، لأن ولا أحد من الموظفين ملتزم بمواعيد الدوام.
0: إيش هذا الإهمال؟
1: والمشكلة الناس ساكتين ولا حد عامل للوقت أي اهتمام. إن الواحد ما يحترمش موعده ولا وقته يعني إنه ولا عامل لشغله ولا للمؤسسة اللي هو يشتغل فيها أي احترام.
0: معطلين مصالح الناس، لما تبي يجلس هذا التجاهل للوقت؟
1: والمشكلة إنهم يربوا أطفالهم على نفس نمط حياتهم، لا احترام للوقت ولا للمواعيد مع الناس.
0: صدقك يا دلال، لكن من بيفهم كلامك؟ نادرا ما بتلاقي واحد مهتم بوقته بمواعيده. إهمال الوقت، وإن الناس أبدا ما يحترموش مواعيدهم، وبا ينتشر من جيل لا جيل.
1: تربية أولادنا على الحياة الهوشلية والغير مرتبة هذا أكبر غلط. لما الجهال يشوفوا أبوهم أو أمهم مش مهتمين بالوقت ولا مواعيدهم مع الغير، هذا يخلي عيالهم يعملوا مثلهم بكل حاجة. عشان كذا تلاقيهم مش مهتمين بالوقت ومش مرتبين حياتهم.

0: أيوة، لو تشوفي كيف الاستهتار بالمواعيد يخرب على الواحد حياته.
1: كيف يعني؟
0: أنا معي ابن أختي، قد له 3 سنوات جالس بلا شغل، وقدم على وظيفة بمدينة ثانية. اتصلوا له وحددوا معه موعد للمقابلة،
1: وإن شاء الله قبلنا.
0: خليني أكمل لك. بدل ما يخرج قبل الموعد بوقت طويل لأن المسافة بعيدة، خرج قبل الموعد بساعتين حسب مسافة الطريق، بس ما فكرش إنه المفروض يوصل قبل الموعد حتى بدقائق.
1: أوه مسكين، وكيف عمل؟
0: ما وصل إلا وقد حق الموعد خلص، وما قابلنه إلا بس لأنهم كانوا يشتوا يشوفوا إيش سبب التأخير.
1: ها، وإيش حصل؟
0: إيش حصل؟ طبعا ما قابلنوش لأنه مستهتر بمواعيده وبوقته من البداية. كيف بعدين لما يستلم الشغل ما بيكونش فيه ثقة، وما بيكون إلا زي الموظف اللي إحنا جالسين منتظرينه، معطل مصالح الناس.
1: أوه مسكين، ضيع نفسه فرصة إنه يشتغل،
0: والسبب إنه محترمش مواعيده.
1: ثقافة احترام الوقت والمواعيد لازم ما تندفنش، لازم نرجع نحييها من جديد.
0: ما كانوش الناس كذا فين زمان؟ كانت الكلمة كلمة والوعد وعد.
1: المجتمع الآن في تطور مستمر، وإحنا بعصر السرعة، وكل شيء ماشي بالوقت. الوقت من ذهب، واليوم اللي راح ما يرجعش بكرة. الالتزام بالمواعيد يحفظ الوقت من الضياع.
0: قليل من الناس في هذا الزمن من يحترم مواعيده، بالرغم من التقدم الكبير اللي وصل له العالم بكل المجالات، ومع أنه في ساحة لمعرفة الوقت، لكن للأسف ناس كثير ما يحترموش المواعيد، بس يستخدموا الساعة علشان يكون في عندهم علم بالوقت.
1: إنك تتقدمي ربع ساعة عن الموعد أو اللقاء أو الاجتماع أحسن من إنك تتأخري عن الموعد ربع ساعة، زي هذا الموظف اللي قد لنا ساعة ننتظره، وأمس كمان جلسيت ساعتين انتظره ورجعته روحته لي. المشكلة إنه ما فيش من يطبق عليهم العقاب في حالة تأخيرهم. تعرفي إيش الموظفين يحتاجوا؟
0: إيش يحتاجوا؟
1: يحتاجوا لدورات تدريبية كيف ينظموا وقتهم ويحترموا مواعيدهم.

0: هيا هذا الموظف وصل بالسلامة وأخيراً.
1: بس بعد إيش؟ بعد ما حق الساعة خلصت؟
0: كيف بتعملي الآن؟
1: بروح لشغلي وأكلم المدير، يمكن يتفهم اللي حصل لي ويوافق يجيب لي إجازة. يلا مع السلامة.
0: فين بتروحي يا صفية؟ تعالي أنت بدالي، وأنا عادلة وقيته بكرة، قدري ما عندي الشغل.
1: لا لا، أنت قادك منتظرة له من قبلي.
0: لا عادي، أنا ما فيش معي حاجة، أنت ظروف شغلك صعبة.
1: سلمي يا دلال.
0: بس لو سمحتي معك ورقة وقلم.
1: ليش؟
0: بكتب شكوى بهذا الموظف وأقدمه للمدير حقه. أنا ما يعجبنيش أشوف الغلط واسكت، حرام اللي جالس يعمله في بنا. أمس كمان أجيته وهو تأخر، عيب، هذه مش طريقة تعامل. الناس مش فاضيين لو رايحين جايين، لو هو مش ملتزم بمواعيد العمل حقه ولا بالوقت، غيره يحسب للدقيقة ألف حساب.
2: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله يطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك ويكون كله بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
3: كتاب المزامير، المزمور السادس. يا رب لا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك. ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي توجعني. نفسي مضطربة جدا، وأنت يا رب فإلى متى تنتظر؟ ارجع يا رب وأنقذني، نجني من أجل رحمتك، فليس بين الموتى من يذكرك، ولا في القبر من يحمدك. تعبت من التنهد، طول الليل أروي سريري بدموعي وأبلل بها فراشي. ضعفت عيناي من الغم، تعبتا بسبب كل أعدائي. ابعدوا عني يا كل عمال الشر، لأن الله سمع بكائي، سمع الله تضرعي، الله يقبل دعائي. كل أعدائي يخجلون ويرتاعون، فجأة بخجل يتراجعون.

0: عمرك سألت نفسك ايه الحدث الغريب اللي بيعمله مجموعة من الناس ان هم ينزلوا في مية ويطلعوا تاني وكأنه ده احتفال كبير بالنسبة لهم، سواء بيعملوا الاطفال سواء بيعملوا الكبار، بس حدث بياخد قيمة عند مجموعة من الناس. هل ده مجرد طقس بيتعمل ولا ليه معنى اكبر من كده بكتير؟ تعال نعرف عنه اكتر في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا يا كريم، ازيك؟
0: ايه الاخبار؟ كله كويس
1: يا حبيبي؟ زي الفل.
0: انا مستمتع ولازلت متحمس جدا للسكه اللي احنا عمالين نمشيها.
1: امين.
0: والمرحله اللي احنا فيها في السكه دي دايما هي حدث. احنا عرفنا مين هو المسيح،
1: ايوه،
0: واخترنا ان احنا نؤمن بيه، ولما امننا بيه اتولدنا من جديد لان احنا كنا ميتين.
1: تمام.
0: ومع الولاده الجديده ادانا كمان هوية جديدة. لما بنوصل للمرحلة دي بنلاقي بقى مجموعة من المسيحيين بيقرروا ان هم يعملوا طقس اسمه المعمودية.
1: ايوه.
0: ايه بقى فكرة ان واحد ينزل يغطس ويطلع؟
1: طبعا هو طقس شائع ومنتشر في كل الطوائف المسيحية، وكتير الناس بتشوفه زي ما انت بتقوله بيستغربوا هم ليه المسيحيين بيعملوا حاجة زي كده. عشان افهم ايه اهميه الطقس دوت او الحدث ده زي ما انت قلت، محتاج ارجع شويه لوقت المسيح نفسه لما كان موجود هنا على الارض. في وقت تجسد المسيح وظهوره وبدايه خدمته، كان في شخص نبي اسمه يوحنا المعمدان. هو سمي المعمدان لانه كان بيقوم بهذه الفريضه او هذا الطقس اللي هو المعموديه. كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيحصل ان هو كان بيقف عند نهر الاردن وينادي على كل اليهود اللي هم كانوا عايشين بعيد عن الله وعايشين في خطيه، ويقول لهم توبوا ولازم كل حد فيكم يعتمد ومعترف بخطاياه عشان خاطر الله يرضى عنه. فكانوا بيقولوا من كل مكان في أورشليم واليهودية وفي كل مكان، لأنهم كانوا مؤمنين أنه هو نبي مرسل من الله، وبيعترفوا من يعني بيعترفوا بخطاياهم عند نهر الأردن وبيتم معموديتهم في الوقت ده.
0: هو دي كانت حاجة غريبة أول مرة تحصل؟
1: بالضبط. كنت لسه كامل أقول لك أنه ما كانش متعارف عليه هذا الطقس. ليه؟ لانه الديانه اليهوديه في الوقت دوت ما كانتش ديانه جاذبه للناس باي شكل من الاشكال، ما كانتش بتقبل حد انه يخش الديانه. لكن يوحنا كان بيعمل دوت استنادا انه في فتره بنسميها فتره ما بين العهدين، اللي هي فتره 400 سنه ما بين مجيء المسيح الاول وما بين العهد القديم، كان في ناس كتير قوي حبت اليهوديه وحبت اليهود وحبوا ان هم يكونوا يهود. فاليهود كده قالوا طب يا جماعه، طب ما نعمل زي طقس احتفالي، نقول الناس ان هم يتغطسوا في المية ويبقى احتفال كده انه الناس تنضم لليهودية عن طريق هذا الاحتفال. فظهر في الوقت دوت تاريخيا طقس المعمودية، وكان بيتعمل للناس الغير يهود اللي اليهود كانوا بيسموهم امميين، اللي هم خارج شعب الله او خارج اليهودية من كل الشعوب اللي كانت حواليهم. ولكن الغريبة في العمل يوحنا وقتها انه هو قرر انه يستغل هذه الممارسة الروحية وهذا الطقس انه يكون سبب توبه ورجوع لله لناس كتيره جدا من اليهود. طبعا. فعشان كده الكتبه والفريسيين اللي هم رجال الدين في الوقت دوت كانوا مستغربين جدا، احنا مش محتاجين ان احنا نتعمد، وقالوا له واعترضوا على يوحنا عمله دوت، احنا اولاد ابراهيم،
0: صح،
1: ما عندناش احتياج ان احنا نتعمد. فيوحنا ساعتها حتى نقرزهم بكلمتين، يعني قال لهم يا اولاد الافاعي، يعني من اراكم ان تهربوا من غضب الاتي، وما تقولوش ان احنا اولاد ابراهيم لان الله قادر ان يصنع من هذه الحجاره اولاد لابراهيم. فبيقول لهم انتوا محتاجين تتوبوا وترجعوا، محتاجين ان انتوا مش بس توبه واعلان ندم عن الخطيه، لكن تراجعوا افكاركم ومعتقداتكم وحياتكم وسلوكياتكم في ضوء العلاقه مع الله شكلها لازم تكون عامله ازاي. فكان بيجي الشعب بجموع وافده وغفيره ليوحنا المعمدان في نهر الاردن عشان يعترفوا بخطاياهم ويعتمدوا اعتقادا منهم ان هذه المعمودية تغفر الخطايا.
0: يعني مش بس الامم اللي بقوا بيعملوا كده، لكن كمان مجموعة كبيرة من اليهود بقت بتعمل كده.
1: بالضبط. وده طبعا عمل قلق كبير في اليهودية وقتها وفي اورشليم وفي المنطقة دي كلها، لدرجة ان المسيح مرة يعني حب يفضح الرياء بتاع الكتبة والفريسيين ورجال الدين.
0: يفضح ايه؟
1: الرياء او عدم الصدق او الوضوح او الخداع اللي كان في حياتهم. فقال لهم معمودية يوحنا كانت من السماء أم من الناس؟ فهم خافوا يردوا لأن هم كانوا مقتنعين أنها مش من السماء. فلو قالوا من الناس الناس هتغضب عليهم، ولو قالوا من السماء قالوا انتوا ما اعتمدتوش وما اعتمدتوش منه وهكذا. في وسط هذا المشهد بيظهر الرب يسوع المسيح له كل المجد، بيدخل، واحنا قلنا واتكلمنا ان هو الله الظاهر في الجسد، فهو بلا خطيه
0: صح،
1: فهو مش محتاج انه يعتمد. فيوحنا لما شافه جاي ناحيته هو كان عارف ده مين، عارف هويته كويس، فيوحنا استغرب جدا واندهش وقال له يعني انت اللي تيجي تعتمد مني؟ ده انا المحتاج اللي انا اعتمد منك. فالمسيح قال له جمله غريبه وقتها، قال له اسمح الان لانه يليق بنا ان نكمل كل بر. فكانه المسيح بيقول له انه هذه التوبه ليست كافيه يا يوحنا، زي ما كنا بنتكلم ان الانسان محتاج مخلص، محتاج خلاص. فالمسيح في الوقت دوت قرر ان هو يتحد بالبشريه كلها، قرر ان هو يقول لهم يا جماعه انا بقول لكم انه دي بدايه الصليب او بدايه الفدا، ان انا هاجي وإلا يحصل في الصليب انا هموت، وهنزل من على الصليب هينزلوني وهدفن في القبر لمده 3 ايام، وبعد كده هقوم منتصر على الموت والخطيه تمام، وهقوم وهدلكم حياه ابديه لكل واحد منكم. فالمسيح في المعموديه، في معموديه يوحنا كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل زي مكت، كان بيعمل زي صوره صغيره للي هيحصل بعدها بحوالي 3 سنين على الصليب،
0: وكانه فعل نبوي
1: بالظبط. ولما بيقول فعل نبوي معناها ان المسيح بيشاور على حاجه هتحصل في حياته بعد كده بس ممكن يشاور بالكلام، وممكن يشاور كانه فعل تمثيلي انه يمثل. ده كان منتشر في العهد القديم على فكره كتير، انه كان الانبياء كتيره ورجال الله بيقوموا بادوار تمثيليه عشان يوصلوا الفكره بشكل بسيط للمجتمع اللي هم عايشين فيه. فالمسيح عمل كده فعلا، المسيح كانه كان بيدفن تمام في المعموديه في نهر الاردن، ولما طلع مره تانية كانه كان بيقوم، ولانه كان اعلان قيامه للمسيح فحصل انفتاح للسماء في الوقت ده، وتسمع صوت الاب السماوي بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، ونزل الروح القدس لاول واخر مره متجسد في شكل حمامه واستقر على المسيح، وكانه الاب السماوي بيعلن انه عوده الشركه مره اخرى وعوده العلاقه بينه وبين الانسان مره اخرى على حساب عمل المسيح وفداء المسيح. ده الحادثه الاولى اللي بتظهر فيها المعموديه. بنيجي بعد كده بنشوف انه المسيح بعد الصليب وبعد الموت وبعد القيامه لما بيجتمع بتلاميذه بيقول لهم اذهبوا واكرزوا بالانجيل الخليقه كلها وتلمذوا جميع الامم، مش بس كده، وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. هنا المسيح كريم بيدي وصايا للتلاميذ انه في بوابه لدخول المسيحيه بعد التلمذة والتبشير والإيمان بالرب يسوع المسيح. في بقى حاجة اسمها بوابة. ما هذه البوابة؟ هذه البوابة هي المعمودية، هي الحدث اللي انت تتكلم عنه، فريضة أو الطقس اللي كلنا كمسيحيين باختلاف مذاهبنا وطوائفنا بنؤمن انه لازم يكون موجود لما الشخص يؤمن بالمسيح ويدخل داخل نطاق الكنيسة أو داخل نطاق جماعة المؤمنين اللي هم مؤمنين بالرب يسوع المسيح.
0: أعتقد موضوع كبير محتاجين نتكلم عنه بعدين.
1: طبعا موضوع الكنيسة
0: صح.
1: طبعا هنتكلم عنه في السكة جديدة، كل حاجة جديدة ما تقلقش. فلما الشخص بيؤمن بالمسيح أوكي وبيعلن إيمانه وبيرغب في الانضمام للجماعة، بيجي بيقر بخطاياه وبيقر إن هو ندمان وبيتوب عن اللي هو عمله في حياته، بيقول أنا عايز أبدأ بداية جديدة والسكة جديدة مع المسيح. فبيستجوبوه، بيسألوا أنت مؤمن بالمسيح؟ مؤمن هو ابن الله الظاهر في الجسد؟ مؤمن بالصليب؟ مؤمن إنه بصليب يسوع اتغفرت خطاياك؟ فبيقول نعم أؤمن بكل ده. فابتدي انه يتعمد، يدخلوه جوه المعمودية. ما هي المعمودية ببساطة؟ بولس الرسول في روميا 6 بيشرح ان المعمودية ما هي الا اعلان مني انا كمؤمن مسيحي اني تركت الماضي بكل شروره واثامه وخبراته، وقررت ان انا اتحب بالمسيح واموت معاه وادفن معاه في القبر واقوم مرة تانية معاه. وده اللي بيقوله بولس في روميا 6، ان احنا مدفونين معه في المعموديه، معه اي مع المسيح. فانا لما بقرر ان اكون مؤمن مسيحي تمام، بتوب زي ما قلنا في الاول، بؤمن بالمسيح، بعلن انا عايز امشي سكه جديده معاه، وبعد كده اللي بيحصل بتحد مع المسيح وبنزل معاه في المعموديه وبطلع كاني خدت الهويه الجديده وكاني خدت الحياه الجديده في المسيح يسوع. عشان كده الرسل والتلاميذ في سفر اعمال الرسل لما كانوا يوعظوا مثلا مجموعة من الناس أو حتى أفراد من الناس كان لازم بعد ما الشخص يعلن إيمان وتوبته يعتمد
0: صح.
1: شوفنا ده مع بطرس في عزة يوم 50 في أعمال 2 لما وعظوا 3000 واحد امنوا بالمسيح وقالوا نعمل ايه؟ قال لهم اول حاجه توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. وشفنا كمان بشكل فردي فيلبس لما كان بيكرز للوزير الحبشي اللي كان من اللي هو كان وزير كنداكا وكان من اثيوبيا من الحبشه بعد ما امن بالمسيح. فالراجل نفسه قال لفيلبس قال له في ميه هنا موجوده، في حاجه تمنع ان انا اعتمد؟ قال له ما فيش حاجه تمنع ما انت مؤمن. فبنشوف ان ده طقس او فريضه او ممارسه روحيه المسيح بنفسه هو اللي امر بيها في انجيل متى صح 28 وعلى 18 و19، وقال يا جماعه بعد اذنكم لما تكرزوا لحد

0: وتقوم تاني وتبوس تاني فتغرق تاني تحت مية لحد ما وصلت عند المسيح اللي نزل نفس النزلة اللي كله نزلها تحت المية بس قام بنوع حياة ما بيبصش غير قبل البوظة. وده نوع الحياة اللي احنا قلنا انه ده الولادة الجديدة والهوية الجديدة.
1: فكرة رائعة كريم.
0: وده يخليني اسألك سؤال يا كيرو. لو انا بقول اني امنت وما عملتش هذا الفعل.
1: اوكي.
0: هل ده يعوق ايماني؟ وهل عشان اعمله محتاج يعني محتاج حدث محتاج حفلة؟
1: اوكي. خلينا اسألك سؤال تاني عشان اتأكد انا فهمك صح.
0: صح.
1: انا ما عملتش هذه الفريضة او المعمودية بمزاجي ولا غصب عني؟
0: يعني اعتقد لو انا عايز اعملها ومتاح قدامي مش هتأخر.
1: بالضبط. اللي عايز اقوله انه في بعض الاوقات بيكون ممارسة فعل المعمودية خصوصا في منطقتنا العربية صعب شوي. انه شخص يعلن ايمانه بشكل جهاري قصاد الناس كلها. او بمعنى تاني انه ممكن يؤمن بالمسيح لكن في وسط بلد او مكان مفهوش مسيحيين حواليه او مفهوش كنايس فيبقى صعب بالنسبة له انه يمارس هذه الممارسة. مش كده الرب يسوع المسيح قال من امن واعتمد خلص. ومن لم يؤمن يدن. ما قالش من لم يؤمن ولم يعتمد. ليه؟ لأن المسيح طبعا بعلمه وفكره ومعرفته السابقة كان عارف انه في ناس بالنسبة لها تبقى المعمودية صعبة شوية مش قادرين هم ياخدوا الخطوة دي بأي شكل من الأشكال. وده اللي خلى الكنيسة الأولى لما تيجي تمارس هذه الفريضة كانت بتمارسها في السر مش في العالم قصاد الناس كلها. طبعا لأنه فكرة أنه ناس كتيرة تعتمد وتعلن مسيحيتها وتعلن انتمائها للمسيح وتغيير هويتها الدينية لأنه أي حد بيعتمد بيبقى معروف أنه خلاص قصاد المجتمع وقصاد الله صار مسيحيا.
0: صح.
1: ففي ناس بالنسبة لها دي مشكلة فكانت الكنيسة بتمارس هذه الفريضة في وقت الاضطهاد في السر وده مش عيب ومش غلط ومش خطيئة لأنه المسيح طلب مننا أن احنا نتعامل بحكمة بالذات في الأمور اللي زي كده. فلو انت في مجتمع او بلد فيها قدر من الحرية انك تمارس هذه الممارسة من غير ما يتم الضغط عليك او اضطهادك او ان حياتك تكون معرضة للخطر امين جؤن اعتمد واحتفل بشكل كبير جدا. في بلاد في الغرب لانه فيها قدر من الحرية كبير لما حد بيتعمد بيعملوا حفلة كبيرة وبيبقى في مسيرات في الشارع لاجل حاجة زي كده. لكن طبعا في البلاد اللي فيها انغلاق فكري او ثقافي او ديني بنحذر من هذا الأمر وبنقول أنه طالما أنت مؤمن حقيقي ومعترف بقلبك بهذا الأمر والله شايف أمانتك وتقواك الحقيقية فيش أي مشكلة أنك تمارس هذه الفريضة أو هذا الطقس في السر. إجابة بقى على سؤالك لو أنا لم تتاح لي الفرصة أن أنا أتعمد أو أنا في مكان مثلا ما فيهوش كنيسة قريب مني أو مش مؤمن الله شايف قلبك كويس وشايف أشواقك وشايف رغبتك فهو بيتعامل باللي جوه مش من اللي بره فهو صح. عارف انك مش قادر تعتمد لاجل ظروف خارجة عن ارادتك. والله واثق فيك انه في الوقت اللي هتتاح لك الفرصة انك تعتمد انت مش هتتأخر انك تعمل حاجة زي كده. وعلى هذا الاساس تمام تكون المعمودية بالنسبة لنا او نقدر نقول معمودية امر رئيسي جدا في ايماننا وهويتنا وعلاقتنا بالمسيح. ولكن لو في صعوبات تعيق هذا الامر من حقك انك تعطل هذا الامر ومن حقك انك ما تمارسوش لو ده في خطر على حياتك وتنتظر الوقت المناسب سواء كان في العلن او في الخفا او قصاد الناس او بعيد عن الناس بحسب ظروفك وبحسب بيتك.
0: هو على حسب الكلام ده وانا فهمت قصدك كويس قوي بس هل الموضوع مجرد فعل ممارسة ولا في حاجة اعمق من كده؟
1: برافو عليك. الموضوع للأسف من كتر ما احنا اعتدنا عليه كمسيحيين أصبح ممارسة كما لقوم عادة زي ما الكتاب المقدس بيقول أنه يعني شخص مسيحي بيعتمد وخلاص. وخصوصا أنه في بعض الكنائس ومذاهب المسيحية بتقول أنه هو مجرد فريضة عشان أو طقس بنخش بيه المسيحية فبنعمد الأطفال وهم صغيرين أو مش شرط الشخص يعلن إيمانه يعني بشكل واضح وصريح. بغض النظر مش عايز أخش في حتة ده صح ولا غلط لكن عاوز أقول لو أنت شخص واعي وعشت فترة بعيد عن المسيح وأمنت بالمسيح مؤخرا وعايز تاخد الخطوة دي فأنت لازم تاخدها بيقين أنه أنت مؤمن والمسيح مات لأجلك وأنا بتحد مع المسيح زي ما بولس قال في رومية 6 فأنا بتدفن معاه. فأنا كل ما هنالك أن أنا بعمل إعلان بس إعلان متجسد شوية يعني إعلان واضح ملموس ومرئي عشان أفكر نفسي أنه في تاريخ معين

0: في يوم معين في ساعة معينة أنا قررت أن أتبع المسيح، والختم بتاع دوت هو المعمودية. فالمعمودية بتقول أنا ختمت، بقيت ملك للمسيح بشكل كامل، بقيت قريب منه، بقيت بتاعه، بقيت ليه، ففيش حاجة تقدر أن هي تجذبني بعيد عنه أو تاخدني بعيد عنه بأي شكل من الأشكال. فالمعمودية هي موت عن الماضي، وكأنه الإنسان بيترك الماضي بشكل كبير، لكنها في نفس الوقت قيامة مع المسيح. فأنا اتدفنت معاه في المعمودية لما غطست في المية، وقمت معاه من الناحية التانية عشان أعلن أنا قمت مع المسيح ولبست الخليقة الجديدة والإنسان الجديد الذي تجدد بحسب صورة خالقه.
1: وكأنه الإعلان الجسدي هو امتداد للإعلان الروحي.
0: برافو.
1: أنه أنا بعمل حاجة جسدية علشان أقول أنه في حاجة روحية حصلت، وأعتقد أنه مش العكس.
0: يعني مش العكس؟
1: يعني مش بعمل الحاجة الجسدية عشان أخد الحاجة الروحية.
0: ده سؤال مهم جدا، ده سؤال مهم جدا. لو خدت بالك من بطرس في أعمال 2 قال لهم إيه في الأول؟ قال لهم توبوا في البداية وبعد كده ليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح. حاجة مهمة جدا. وأباء الكنيسة زمان كانوا باستنارة بيعملوا كده، لما بيلاقوا أعداد غفيرة جاية مؤمنة بالمسيح وعايزة تعمد كانوا يقفوهم واحد واحد ويبتلوا يقولوا له يعني أو يعبر عن اللي جواه في شكل حاجة اسمها إقرار إيمان، إنه يقول أنا مؤمن بالمسيح ومؤمن بالصليب ومؤمن بالخلاص وبالفدا وبهوية المسيح، وبرجع عن كل خطايا أنا عملتها وبعترف بالأثام والشرور اللي في حياتي وعايز أبتدي بداية جديدة مع المسيح وهكذا. فكان بيحصل زي إقرار إيمان وإقرار توبة. وفي وقت المعمودية بالذات إحنا بنقول إن الإنسان لازم إنه يكون بيراجع إيمانه وأمانته ناحية الله، لأنها خطوة مش سهلة وخطوة صعبة. شكرا. عايز أقول كل حد بيسمعنا النهاردة ما تستعجلش انك تتعمد لو تؤمن بالمسيح، انتظر واختبر نفسك. كانت الكنيسة الأولى بتعمل كده، كانوا بيختبروا الشخص لأنهم لقوا الناس كتير قوي بتؤمن بحماسة كده ونشوة وقتية وبعد كده بيفقدوا الإيمان دوت. فعشان محدش يستعجل وياخد هذه الخطوة كانوا بيحطوهم تحت وقت اختبار في الأول. وحتى الآن في خدام بيعملوا كده، لما حد يقول لهم أنا آمنت بالمسيح وعايز اتعمد يقولوا اهدى على نفسك وتعال ناخد وقت اختبار، لألا تكون الموضوع خارج بشكل شو شوية أو بشكل استعراض
1: أو انكذاب وراء مشاعر مؤقتة.
0: بالضبط. فمش عايزين الموضوع يخرج من مشاعر، عايزين يخرج من إيمان وأمانة واستقرار
1: وقرار واعي،
0: وقرار واعي إن أنا عايز أتبع ربي من كل قلبي.
1: وكأنه أنا اللي بعمله، هأكد على الفكرة، هو إعلان للي حصل جوايا، مش بعمله علشان أخد حاجة أنا مختبرتهاش
0: 100%.
1: طب أنا لو فكرت في حياتي، أنا لو أنا اتعمدت، وهل أنا مستني بقى حاجة مختلفة تحصل؟
0: كل اللي أنا محتاج أفتكره دايما إن أنا أخدت قرار إرادي تبعية المسيح في اليوم دوت. يوم المعمودية هو أنا بقول لنفسي دايما أنا في يوم الفلاني الساعة الفلانية أخدت قرار إني أتبع يسوع بنسبة 100%. فهذا التذكار أو هذا الحدث بيخليني أراقب نفسي باستمرار، أنا مين وأنا المين وأنا عايش حياة المين. فزي ما بولس قال مدفونين معه بالمعمودية لكي نسلك في جدة الحياة. وكلمة جدة هنا معناها الحياة الجديدة والحياة الجدة في نفس الوقت. فاحنا تعمدنا عشان نسلك في حياة جديدة وناخد ولادة جديدة ونمشي سكة جديدة، تمام؟ وفي نفس الوقت احنا تعمدنا عشان خاطر نسلك في حياة جدة مع الرب. فانا بفتكر انا تعمدت، انت لمين يا كيرو؟ انت عايش لمين؟ انت حياتك اللي جاية بتمجد مين؟ افكارك، تصرفاتك، افعالك، علاقاتك، شغلك، دراستك، كل شيء هو بيكلم مين؟ بيمجد مين؟ فالمعمودية بتفكرني بحاجة زي كده. هذا الحدث بيفكرني انا مت مع المسيح، مع المسيح صلبت فاحيا، لا انا بل المسيح يحيا فيه.
1: واعتقد ان ده اللي ممكن اللي بيطلقوا عليه بعض السر المعمودية، انه هي حاجة احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل تحت، ولكن اللي بيحصل ده حقيقي، انه انا بتحد مع المسيح طبعا، وبموت معاه وبقوم معاه. حصل ازاي؟ ده السر. بس اللي معلن انه اكيد حصل وانه لينا ان احنا نعيشه،
0: ولازم نتغير على هذا الاساس، ما نكملش زي ما احنا.
1: اعتقد انه دي حاجة احنا محتاجين نصلي لها كعادة كل حلقة، وكل ما قرب ناخد حاجة تقيلة في حاجات أحس أنه هي لازم تتحط قدام ربنا وأقول له أنه طبعا يا رب ساعدني أني أعيشها، لأني لوحدي عمري ما هعرف، بس بيك انت هعرف لوحدي. مش هيبقى لها معنى، بس هي فيك فيها كل المعنى.
0: امين
1: امين.
0: انا نفسي كمان كل حد النهارده بيسمعنا قبل ما نصلي، افحص قلبك وفكرك امام الله بشكل كبير. لو اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريق ابديا. خطوه المعموديه مش سهله، خطوه مهمه، لانك بتعلم بيها انك تركت عاداتك القديمه وحياتك القديمه وفكرك القديم، واصرت انك تتبع يسوع المسيح من كل قلبك. شكرا. عايز اشجعك النهارده من كل قلبي انه تشوف حقيقه اللي جواك. انت عايز تعيش لمين الوقت اللي جاي؟ عايز تعبد مين الوقت اللي جاي؟ عايز مين هو يبقى رأسك ورئيسك وملكك وقائدك وفديك ومخلصك؟ معمودية بتقول إنك المسيح، وترنم وتقول فأنا لك ولغيرك لن أكون ولأجلك كل تضحية تنتهون. يا رب يسوع، يا رب أشكرك لأجل كل أخ وأختي بيسمعونا النهاردة يا رب، مشوا سكة جديدة معاك يا رب، وقرروا إن هم يسلموا الحياة بالكامل ليك ويعيشوا يا رب بشكل مختلف في هذا العالم اللي حوالينا. ديهم نعمة ومعونة وقدرة انهم يعرفوك ويحبوك ويعيشوا ليك، والمعمودية تكون بتفكرهم هم مين وعايشين لمين، وايه نوعية الحياة المفروض يعيشوها. وليك الكرامة وكل المجد. امين
1: امين. شكرا جدا يا كيرو.
0: عفوا حبيبي.
1: وشكرا لكل حد كمل معانا البودكاست للاخر. واحب قوي افكرك انه انت مت مع المسيح وقمت، والعالم كمان مات لك. وانت في كل مرة في كل يوم بتصحى بيبقى قدامك تحديات وحاجات انت لسه ما متش عنها. اكتبها، حطها قدام ربنا، قول له يا رب سواء كنت مارست طقس المعمودية واعترفت علانية انك للمسيح، او لسبب ظروف مش عارف تعمل ده، قول له انا من جوايا بموت عن الحاجات دي، وساعدني اني اموت عنها وعيش ليك. ده اللي ليك، دي الحياة الجديدة. وكمل معانا سكة جديدة في بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى مؤمني غلاطية.
1: هي الرسالة دي ينفع نلخصها في جملة بسيطة خالص، المسيح كافي واحد. وبولس بيعارض في الرسالة دي الناس اللي بتقول المسيح زائد. لو عايزين نفكر في كل الرسالة، هي كفاية المسيح. رسالة غلاطية هي رسالة كفاية المسيح، وان انت مش محتاج تضيف اي شيء. لو دي علامة زائد فانا هشطب على علامة الزائد دي. المسيح وحده كافي. بولس بشر اهل غلاطية، وبعد ما بشرهم في بعض الناس راحت قالت رسالة مختلفة عن رسالة بولس. قالت ان المسيح وحده مش كافي، انتوا محتاجين بعض الطقوس تضيفوها على عمل المسيح علشان تنالوا الخلاص. لكن قبل ما اتكلم عن التفاصيل، عايزين نفتكر انه كاتب الرسالة هو بولس، وبولس كتب لأهل غلاطية، كتب حوالي سنة 48 ميلادية بعد رحلته اللي أسس فيها كنائس غلاطية اللي كانت حوالي 47 أو 48. فهو كتب الرسالة بعد مزار الكنائس دي بوقت قليل. وبولس على أغلب الظن كتب الرسالة دي وهو في كنيسة أنطاكيا، الكنيسة اللي أرسلته في الإرسالية بتاعته. بعض المفسرين بيقولوا أن منطقة غلاطية هي منطقة اللي موجودة في الخريطة اللي قدامكم هنا في الشمال، والحقيقة دوت مظبوط أن المنطقة دي اسمها غلاطية. لكن إحنا ما عندناش ولا مرة في الكتاب المقدس زيارة لبولس للمنطقة دي، لكن عندنا أن بولس زار في رحلته الأولى المناطق اللي في جنوب غلاطية، اللي هي زي أنطاكية بيسيدية وليسترا وأيقونية ودربة. فالمناطق دي إحنا بنعرف أنه من سنة 25 ميلادية بدأت تسمى بغلاطية الجنوبية. فيبدو أن دول الكنائس اللي بولس أرسل لهم رسالة غلاطية. زي ما قلنا بولس كان بالفعل أسس الكنائس دي في رحلته الأولى، وبعد كده رجع زي ما أنتوا شايفين هنا برضو السهم بيقول أنه رجع لأنطاكيا، الكنيسة اللي كانت أرسلته في الرحلة الأولى. بولس أسس الكنائس دي وكان في ألم شديد جدا واضطهاد شديد جدا، لكن الرب بارك بركة كبيرة جدا والكنائس دي تأسست. لكن بعد ما بولس رجع لأنطاكيا يبدو أن في أشخاص مهمين جدا نفهم عنهم عشان نفهم كل الرسالة. الأشخاص دول بيسموا المتهودون، تمام؟ ودول اللي كانوا بيقولوا أن أنتوا محتاجين المسيح بلس، أنتوا محتاجين المسيح زائد حاجة تانية. فبنقرأ عنهم مثلا في غلاطية 2 عدد 3-5، وفي غلاطية 5 أول 6 أعداد، إن هم بيقولوا للكنيسة بصوا بولس الرسول بشركم إنه المسيح كافي للخلاص. إحنا عايزين نقول لكم إنه المسيح مهم للخلاص، لكن أنتوا محتاجين تضيفوا بعض الطقوس اليهودية زائد المسيح علشان تخلصوا. وكأنهم بيقولوا المسيح مش كافي، المسيح بلس، المسيح زائد بعض الطقوس اليهودية. إيه أهم الطقوس اللي كانوا بيأكدوا عليها؟ كانوا بيقولوا إحنا يهود، والعلامة اللي الرب اداها لإبراهيم ولكل نسله كيهود هي علامة الختان، وأي حد من الأمم هيؤمن بالمسيح لازم يعدي على الطقوس اليهودية اللي أهمها الختان قبل ما يقبل المسيح وقبل ما ياخد الخلاص بتاع المسيح. باختصار كانوا بيأكدوا أنه لازم تاخد بعض العلامات والطقوس اليهودية علشان تنال الخلاص. بولس في غلاطية 2-4 سماهم كده الإخوة الكذبة، وبيقول إن هم دخلوا اختلاساً عشان يتجسسوا حريتنا اللي لينا في المسيح ويستعبدونا مرة تاني للطقوس اليهودية. واضح كمان إن المعلمين اليهود دول بدأوا يقولوا إن الإنجيل اللي بيعظ بيه بولس مخالف للعهد القديم. عشان كده بولس في غلاطية 3-4 هيقضي وقت يقول لأ، الإنجيل اللي أنا بقوله ده نفس الإنجيل اللي آمن بيه إبراهيم في العهد القديم. وآخر حاجة واضح أنه برضو المتهودون دول قالوا بولس بيحكي عن إنجيل مخالف عن الإنجيل اللي بقية الرسل بيوعظوا وبيعلموا بيه في أورشليم. فأكنه عايزين يقولوا بولس بيقول رسالة، وبطرس ويوحنا ويعقوب وبقية الرسل بيقولوا رسالة تانية. فبولس هيأكد في رسالة غلاطية أنه أنا والرسل الباقيين كلنا متفقين على نفس الرسالة اللي بتقول أن المسيح وحده كافي للخلاص. طيب تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة ونحكي أكتر في الرسالة. الرسالة بتاعت غلاطية ينفع تتقسم للمقدمة أول 5 أعداد، وبنشوف إزاي في المقدمة على طول بولس بيقدم جوهر رسالة الإنجيل، بيقول لهم إن المسيح هو اللي مات علشان ياخد خطايانا، وإن دوت كان بحسب إرادة الله، وإنه الخلاص مش بتدخل بشري أبداً، الإنسان مشارك في خلاصه بنسبة 0%، الله بيصنع الخلاص بنسبة 100%. بعد المقدمة السريعة دي بولس عكس كل الرسائل اللي دايماً بيبدأ فيها بالشكر أو بصلاة يدخل في الموضوع على طول، علشان في أزمة كبيرة إنه أهل غلاطيا بيسيبوا رسالة الإنجيل. فالإصحاح الأول من عدد 6-9 بولس يقول الكلمات دي، بصوا معايا بسرعة، بيقول: عجباً كيف تتحولون بمثل هذه السرعة عن الذي دعاكم بنعمة المسيح وتنصرفون إلى إنجيل غريب. لا أعني أن هناك إنجيلاً آخر، بل إنما هنالك بعض الذين يسرون البلبلة بينكم راغبين في تحوير إنجيل المسيح. وبعد كده يقول لهم: لو أنا أو حد غيري جاي بشركم بإنجيل تاني يبقى تحت لعنة، لعنة من الله، لأنه ما ينفعش أي حد يحول إنجيل المسيح. فأول إصحاح من عدد 6-9 بولس بيقول لهم احترسوا من الناس اللي بتغير إنجيل المسيح. بعد كده من عدد 10 في إصحاح 1 لغاية آخر إصحاح 2 بولس يبدأ يحكي لهم قصته، وإزاي هو اتعرف على الإنجيل دوت، إنه ما أخدوش من بشر، ما أخدوش من إنسان، لكن المسيح نفسه أعلن لبولس عن الإنجيل دوت. وكمان يحكي بولس عن زيارتين مهمين زارهم لأورشليم. في الزيارة التانية بالذات بولس بيأكد إنه الرسالة اللي بيعظ بيها بولس الرسول هي نفسها الرسالة اللي قبلها الرسل الباقيين وبيعظوا بيها. طبعا ده رد على ادعاءات المتهودين إن هو بيقول رسالة مختلفة عن بقية الرسل. فكده نقدر نقول إنه أول إصحاحين الفكرة الرئيسية فيهم بولس بيحكي عن تاريخ حياته وعن زياراته كمان لأورشليم. إصحاح 3 و4 هو الجزء اللي بولس بيأكد فيه عقيدة التبرير بالإيمان بعمل النعمة فقط. فالجزء التعليمي هو من إصحاح 3 و4، والفكرة الرئيسية فيه نعمة الله وحدها كافية للتبرير. إصحاح 5 ومعظم إصحاح 6 بيأكد إنه النعمة مش بس بتدينا براءة وغفران للخطايا وقبول قدام الله، لكن كمان النعمة بتغيرنا وبتخلينا نعيش كبني أدمين جداد بحياة جديدة وشكل جديد وسلوك جديد. فالنعمة اللي بتخلصنا من العقاب هي نفسها النعمة اللي بتحررنا من عبودية الخطية وبتخلينا نسلك في حياة الحرية. كلمة حرية كلمة متكررة خاصة في الجزء الثاني في الرسالة بتاعت غلاطيا. آخر أعداد في الرسالة الأعداد من 16-18 في إصحاح 6 بولس بيقدم خاتمة وبيأكد فيها على كفاية عمل المسيح. عشان كده أنا قلت لكم رسالة من أولها لآخرها هي رسالة عن كفاية عمل المسيح. هقرا معاكم عدد مهم كمان في سفر أعمال الرسل إصحاح 15، لأنه دوت بيقول لنا أنه القضية اللي بولس كان بيحاربها في غلاطيا دي قضية كانت من أهم القضايا في كل الكنيسة الأولى. طبعا التاريخ اللي أنا قلته أن بولس كتب رسالة غلاطيا حوالي سنة 48 ميلادية، ده بيؤكد أن بولس ما ذكرش اللي بيحصل في أعمال 15. احنا عارفين اللي بيحصل في أعمال 15 كان آخر سنة 48 أو بداية سنة 49. بصوا اللي بيحصل في أعمال 15 إيه. عدد 1: وجاء قوم من منطقة اليهودية إلى أنطاكيا وأخذوا يعلمون الإخوة قائلين: لا يمكنكم أن تخلصوا ما لم تختتنوا حسب شريعة موسى. فبصوا الجماعة المتهودون دول راحوا كمان كنيسة أنطاكيا اللي هي الكنيسة اللي كانت أرسلت بولس وبرنابا، وقالوا للناس في كنيسة غلاطيا: أنتوا لا يمكن تخلصوا إلا لو مريتوا على اليهودية الأول، إلا لو اختتنتوا. واضح أن دول نفس الناس اللي راحوا الكنائس غلاطيا وقالوا لهم نفس الكلام. وبقيت الإصحاح في أعمال 15 بيقول أن بولس ومعاه برنابا وناس تاني من كنيسة أنطاكيا راحوا كلهم لأورشليم وعملوا أول وأكبر وأهم مجمع موجود في سفر أعمال الرسل، اللي المناقشة الكبيرة فيه هي التأكيد أنه المسيح وحده كافي، أنه الأمم اللي هيجوا للإيمان بالمسيح مش محتاجين الطقوس اليهودية عشان يبقوا مؤمنين، محتاجين بس الإيمان بشخص المسيح أنه هو كافي للخلاص. وده يجيبني للحديث عن الجزء الثاني. يعني أنا قلت أول إصحاحين بولس ذكر زياراته لأورشليم، وفي أعمال 15 بنقرأ عن زيارة ثالثة لبولس لأورشليم بعد الزيارتين اللي ذكرهم في غلاطية 1 و2. القسم الثاني الكبير اللي هو صح 3 و4 في رسالة غلاطية هو القسم اللي بولس بيأكد فيه على النعمة كافية والتبرير بعمل المسيح وحده. هقرأ لكم بعض النصوص المتكررة في رسالة غلاطية اللي بتأكد على كفاية عمل المسيح، وزي ما قلت الجزء بتاع 3 و4 بيركز على كفاية عمل المسيح. هوريكم من بداية الرسالة خالص، غلاطية 1:6. بصوا بولس بيقول: عجبا كيف تتحولون بمثل هذه السرعة عن الذي دعاكم بإيه؟ بنعمة المسيح. فبولس شايف ان لو تحولنا عن كفاية نعمة المسيح احنا تحولنا عن الله نفسه، سيبنا الله نفسه. إصحاح 2:16، ودي بالمناسبة آية محورية خالص في كل رسالة غلاطية، بيقول: ولكننا إذ علمنا أن الإنسان لا يتبرر على أساس الأعمال المطلوبة في الشريعة بل فقط بالإيمان بيسوع المسيح، أمنا نحن أيضا بالمسيح يسوع لنتبرر على أساس الإيمان به لا على أساس أعمال الشريعة، لأنه على أعمال الشريعة لا يبرر أي إنسان. تمام؟ بصوا كمان آخر عدد في إصحاح 2، بولس بيقول: إني لا أبطل فاعلية نعمة الله، إذ لو كان البر بالشريعة لكان موت المسيح عملا لا داعي له. يعني بولس بيقول

مسيح زائد يعني المسيح ناقص، يعني المسيح مش كامل، يعني انت بأكنك بتهين المسيح لو عايز تضيف حاجة على كفاية الخلاص اللي عمله. طبعا انا وريتكم قبل وبعد غلاطية من 3-4، ففي إصحاح 3-4 في بدايته بيقول انتوا كمان يا غلطيين اختباركم بيقول ان النعمة وحدها كانت كافية، بعد كده يقول لهم في العهد القديم إبراهيم برضو تبرر بالنعمة وحدها، بعد كده يقول لهم مقطع في غاية الأهمية في إصحاح 3، بصوا عدد 10 في إصحاح 3 هو لسه مكمل يقول إثباتات إنه التبرير بالإيمان وحده، يقول في إصحاح 3 عدد 10: أما جميع الذين على مبدأ أعمال الشريعة فإنهم تحت لعنة، لأنه قد كتب ملعون كل من لا يثبت على العمل بكل ما هو مكتوب في كتاب الشريعة. يعني إيه الكلام دوت؟ بولس بيقول طيب يا أهل غلطي، لو أنتم عايزين الله يقبلكم بناء على طاعتكم، افتكروا أنه لو أنتم أخطأتوا في خطية واحدة في كل الوصايا أنتم بقيتوا تحت لعنة. مرة حد شبهها بلوح إزاز كبير وعليه دواير، كل دايرة مكتوب عليها رقم، عليه 10 دواير زي الوصايا العشر، وبيقول لو أنت خدت طوبة ورميت الطوبة دي على رقم 5 في لوح الإزاز دوت، إيه اللي هيحصل؟ كل لوح الإزاز هيتكسر، مش هتبقى كسرت 5 بس، هتبقى كسرت كل لوح الإزاز. فبولس بيقول اللي عايز يبقى مقبول عند الله على أساس طاعته للوصايا، خلي بالك لو كسرت وصية واحدة بس أنت كسرت كل الوصايا وأنت بقيت تحت لعنة. طيب إيه الحل يا بولس؟ أما كده كلنا ما ينفعش نبقى أبرياء قدام الله، كلنا كسرنا الوصايا بتاعة الله. يكمل يقول لنا في عدد 11: أما أن أحدا لا يتبرر عند الله بفضل الشريعة فذلك واضح، لأن من تبرر بالإيمان فبالإيمان يحيى، ولكن الشريعة لا تقوم على مبدأ الإيمان، بل من عمل بهذه الوصايا يحيى بها. وعدد 13 من أكتر الأعداد المعزية في كل العهد الجديد، بيقول أن المسيح حررنا بالفداء من لعنة الشريعة الصارة لعنة عوضا عنا، لأنه قد كتب ملعون كل من علق على خشبة. إيه اللي بولس بيقوله هنا؟ بيقول أنتوا كسرتوا الوصايا فأنتوا تحت لعنة بحسب العهد القديم، سفر التثنية بيقول ملعون كل حد مش هيثبت في كل الوصايا. المسيح ما كسرش ولا وصية، فالمسيح مش تحت لعنة كسر الوصايا. لكن العهد القديم برضو بيقول إنه لو حد تعلق على خشبة يبقى الحد ده تحت لعنة. بعد كده بولس يقول المسيح أخذ اللعنة دي بتاعت إنه يعلق على خشبة علشان يفتدينا من اللعنة بتاعت كسر الوصايا. وأكن بولس بيفكرهم بالإنجيل، بيقول لهم أنتوا أصلاً لما جيتوا للإيمان هل جيتوا متكلين على طاعتكم للشريعة؟ لا، أنتوا جيتوا متكلين على المسيح اللي حمل اللعنة عنكم. عارفين إحنا ساعات كتير بنتعامل مع رسالة المسيح زي ما صديق ليا مرة قال، بنتعامل معاها زي ما واحد بيأجر شقة إيجار قديم. طبعاً أنتوا شباب صغيرين ما تعرفوش قوي الإيجار القديم دوت، بس الإيجار القديم دوت كان حد بيدفع مبلغ في الأول وبعد كده كل شهر يدفع إيه؟ مبلغ صغير خالص. يعني في ناس بتأجر إيجار قديم بتدفع في الشهر لغاية دلوقتي 20 أو 30 جنيه في الشهر، لأنه دفع المقدمة مبلغ كبير قوي في الأول. احنا ساعات بنعمل كده في الحياة المسيحية، بنقول المسيح هو دفع الدفع الكبير في الأول، خد اللعنة عننا وادانا العطية بتاعة الخلاص في الأول، وإحنا كل يوم محتاجين يعني ندفع زي الإيجار القديم شوية صغيرين، نعمل شوية طاعة تخلي الرب يقبلنا، نعمل شوية أعمال صالحة تخلي الرب يقبلنا. لكن بولس بيأكد إنه لو أنت بتحاول تضيف حتى لو حاجة صغيرة خالص، أنت أكنك بتقول اللي دفعه المسيح في الأول إيه؟ مش كفاية. فخناقة بولس، صراع بولس، اللي المسيح عمله كفاية، مش محتاجين نضيف عليه أي حاجة. أول حاجة ممكن تيجي في ذهن حد هو بيسمع الكلام دوت، خلاص بقى لو المسيح عمله كفاية يبقى أنا أعمل اللي أنا عايزه، خلاص المسيح دفع كل الثمن وهو عمل كل الفداء، يبقى أنا أكيد أعيش أعمل اللي أنا عايزه. فين بولس هيرد يقول إيه؟ يقول أيوة، لو المسيح

دفع كل الثمن انت هتعمل اللي انت عايزه، بس الاول مره اللي انت عايزه هيبقى هو نفسه اللي المسيح عايزه، لانه المسيح هيغير طبيعه قلبك ويديك خليقه جديده. بصوا في اصحاح 6 بولس بيقول ايه في نهايه السفر. بولس بيقول فليس الختان شيء، في عدد 15 من اصحاح 6، فليس الختان بشيء ولا عدم الختان بشيء، وإنما المهم أن يصير الإنسان طليقة جديدة. يعني إيه ده يا بولس؟ يعني لو أنا قبلت إنه المسيح عمله كافي للخلاص، الوقت ده نفسه أنا بقيت خليقة جديدة، فاللي أنا بعوزه بقى مختلف. عارفين الإصحاحين الأخرانيين في رسالة غلاطية بولس بيكرر زي ما قلت لكم كلمة الحرية كتير قوي، وأكنه عايز يقول بص، أنت قبل ما تعرف المسيح وكفايته للخلاص كان بالنسبة لك الحرية هي أن أنا أعيش في الخطية وأعمل اللي أنا عايزه، بس بعد ما قبلت المسيح بقيت خليقة جديدة، والحرية بالنسبة لك ما بقتش أنك تعمل الخطية اللي أنت عايزها، لكن الحرية بقت حرية من عبودية الخطية، بقت حرية أنك تعمل اللي الرب بيحبه، اللي الرب عايزك تعمله، وبقى دي أكتر حاجة أنت بتحبها. فبصوا مثلا في عدد 13 من إصحاح 5 بولس بيقول فإنما إلى الحرية قد دعيتم أيها الإخوة، ولكن لا تتخذوا من الحرية ذريعة لإرضاء الجسد، بل بالمحبة كونوا عبيدا في الخدمة أحدكم الآخر. واخدين بالكم بولس بيقول ده أنا لو اتحررت وخدت حرية مش هقول حرية نعمل اللي أنا عايزه في الجسد، لكن لو أنا اتحررت فعلا من العقاب بتاع الخطية ومن الذنب بتاعها هبقى عايز أحب الرب أكتر وأديله نفسي أكتر. دي حياة كفاية المسيح، دي حياة الخليقة الجديدة، حياة فيها حرية من عقوبة الخطية، حياة فيها حرية من ذنب الخطية، حياة بولس بيدعونا أن احنا نثبت في الحرية دي، وحياة هتثمر ثمر الروح. وكده بولس في إصحاح 5 بيأكد أن كل حد خد الحرية دي هيبقى عنده ثمر الروح في حياته، محبة وفرح وسلام ووداعة ولطف وصلاح وإيمان وتعفف. وبولس بيقول إنه اللي عمره ما هيظهر ثمر الروح دوت، واللي هيظهر طول الوقت ثمر الجسد، بيقول ده ممكن يظن إنه مؤمن لكن هو في الحقيقة مش مؤمن. ممكن تظن إن هي مؤمنة وبتقول أنا اتحررت من دينونة الخطية لكن هي في الحقيقة مش مؤمنة. باختصار رسالة غلاطية رسالة كفاية المسيح للخلاص وحرية المسيح في التغيير.

0: أنت عظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب. أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك وديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل،

وبكل فساد، وأنتم كذلك تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما، فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن
2: كيفك؟
0: أخباركم؟
2: تمام
3: خير.
2: مين؟
0: تمام تمام
2: مية مية.
3: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
2: أكيد
3: صح.
0: كويس. أهل ليلى منو بيقرا لنا إن شاء الله؟
1: أنا مجهز لكم القراية.
2: أوكي.
0: أوكي.
1: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
2: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
3: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كل غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كتير، يعني الحصاد كتير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين مجدين.
3: غرميتين
2: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
3: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو الكلام عن يسوع.
2: أيوة.
3: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
2: وبرضو في عدد 38.
1: أطلب من رب الحصاد.
2: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح. بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السار
3: خبر
0: اللي هو عن الله صح،
3: خبر عن الله.
2: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
2: وجوده،
1: مجيء الله، البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
2: بأنه هو شخصيا جاء
1: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان ده أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
1: معجزة بتاعت الشفاء قوة
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
1: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
1: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
2: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
2: عشان كان ماشي. والشعب.
1: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
1: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
2: في في, في, في 25
1: في 35
2: أيوة صح الشعب.
1: كل ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
2: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكي لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
1: كغنم لا راعي لها. هنا صورة بتاعت الراعي،
2: تشبيه
1: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات
2: أو أيوة الراعي
1: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
3: أيوة. الفعل زاد
1: الفعل
2: أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده. وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: ايش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
1: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع.
1: كان يعلم
0: يا
1: وقبله كان بيخرج شياطين
3: يكرز
1: يكرز
0: كان بيعلم وكان بيكرس
1: ويشفي
0: وكان بيشفي صح
2: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
3: يطوف.
2: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بيدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
1: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حول بيفتش على وبيقول الكلمه والكلام زي ما بيقول كده يعني حاجه ما عادي.
2: ايوه يعني
1: كتار في قاده، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقول زي ما انت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح دائما هو عملي بيعمل حاجه قبل الناس بتشوف الافعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
3: 36 ولما رأى الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس. يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليه.
0: أو بيتحنن يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
3: وضعهم
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجم محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس الغير يعني قال تحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
2: متروكين خلوهم
1: متروكين
2: كغنم لا راعي لها. دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
1: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا أوضاعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
2: هو حنين
1: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو اللي حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف جبه الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
2: أيوة.
0: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاع إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
2: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إنه المسيح عمل كل الحاجات
2: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرز، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
2: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية

0: في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله فيه احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد، فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا او كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لانه الحصاد ما بس ياهو زرعوه ده الليل، ما بكرة حيكون اكتر. فالحكاية بتعطت انهم ان الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناه في نفوس كثيرة جاهزة إنها دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين يدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة، صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
1: في الـ الـ الـ انا من قبل قاعد ألاحظ في المقطع الأخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ أن يطلب من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
0: أمشي قولوا لأ
1: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح إنه يرسل لهم الفعل، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يتكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بيقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم أنتوا الفعل قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
0: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
1: الله.
0: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة، وإنت ذاتك بتدعو إنه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما أنت بتعمل، هي سلسلة متواصلة.
2: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعد دي اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
0: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني بحسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات، أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع هتعمله، وحتسعى إنك تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين، ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل، وكل الناس إنها تكريز ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده إنك تشتغل. إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك

0: دي ما تجي بس حنية سائلة، انت مسؤول، انت راعي، انت جزء من العملية بتاعت انك انت وصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه، انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور اساسي بتعمل به.
1: الامتياز اللي قهو الانسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها عن بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
2: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة حيسم وباية، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب، في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة دي. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة دي مع الناس يعني.
3: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا إنه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
0: أيوة، وفي تكليف على فكرة، في تكليف في الجزء الأولاني قال لهم الناس الشغالين للأمر ده بسيطين، معناه في مسؤولية عليك للناس اللي اختاروهم إنهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخدين مسؤولية إنهم يجيبوا نفوس للرب، إنه تساعد شخص إنك أنت تكرس بالملكوت، إنك أنت تساعد. على فكرة حتى الشفاء، ليه إحنا دايما نحصر في فكرة إنه أساعد الزول إنه يشفى، بس أصلي له ويشفى، ما ممكن أسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كتير خدمات بتكون متكاملة، تلقى أول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي، فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي، المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك، ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين دي لذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبوا، أنت ذاتك أنت مسؤول، وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
3: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
1: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر الآخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس طرق مختلفة، وأنا بمشي أكلمه.
2: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء، ولا هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف، إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي يطوف مش يشوف الناس.
3: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنالين والمطرحين، صح؟
0: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين وإنهم يفتحوا عيونهم ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلاً كده كده في احتياج لكن لازم يكون في قدر شنو يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
3: أوكي، أنا إحنا جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نهي في زول مجهزين الترنيمة؟
0: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
3: أوكي خلينا نسمع الترنيمة guys.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا، إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع، يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية. يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن به أسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله نحن نقدر أن نحن نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية. الذي الحل الوحيد أن نحن نقدر أن نحن نطلع من الكابوس الذي إحنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، أشكرك لأنك أنت الحياة، بك بدأت كتابي حين وهبتني حياة الجسد، وبك أكملت فصول كتابي بالأنفاس التي تتردد في صدري والنبضات التي تبعثها في عروقي. لكني ملأت كتابي بالكذب، فحررني بالحق لأنك أنت الحق يا رب. وملأت كتابي بالزخارف الشكلية، فجملني بغفرانك وكمالك. يا الله، اغسل كتابي من الخطية، بيض صفحتي بالصفح، واقبل توبتي، ووجهني إليك. أريد أن أكتب قمة رواية عمري، أريد شيئا من خارج ذاتي، عملا عظيما يجريه في داخلي روحك القدوس. في هذه اللحظة من الزمن أعلن لي يا رب طريق النجاة قبل أن يغلق الموت صفحتي، يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع إيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مره ثانيه 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب حزقيال الفصل الثاني والأربعون. ثم أخرجني الرجل شمالا إلى الساحة الخارجية وأراني مجموعة من الغرف مقابل ساحة البيت ومقابل السور الخارجي الذي من جهة الشمال، فكان طول هذه الغرف التي نحو الشمال حوالي 50 مترا وعرضها حوالي 25 مترا، وهي تطل من ناحية على الساحة الداخلية وهي 10 أمتار، ومن الناحية الأخرى على رصيف الساحة الخارجية، وهي مبنية على 3 طبقات ومتقابلة. وقدام الغرف ممر داخلي عرضه حوالي 5 أمتار وطوله حوالي 100 متر، وأبواب الغرف تفتح نحو الشمال. وغرف الطابق العلوي كانت أضيق من غرف الطابقين السفلي والأوسط، لأن الشرفات أخذت منها بعض المساحة، لأن الغرف كانت على 3 طبقات وليس لها أعمدة كما في بناء دار، لذلك كانت العليا أصغر من الوسطى والوسطى أصغر من السفلى. وكان هناك حائط خارجي يوازي امتداد الغرف من جهة الساحة الخارجية وطوله حوالي 25 مترا، لأن امتداد هذه الغرف من جهة الساحة الخارجية كان حوالي 25 مترا، بينما من جهة البيت كان حوالي 50 مترا. وغرف الطابق السفلي لها مدخل من جهة الشرق لكي يمكن الدخول إليها من الساحة الخارجية. وكانت هناك غرف أخرى على امتداد سور الساحة الخارجية من ناحية ساحة البيت ومقابل السور الخارجي، وقدامها ممر، وهي تشبه الغرف التي في الشمال في طولها وعرضها ومخارجها وشكلها وأبوابها. ومدخل هذه الغرف الجنوبية هو من رأس الممر الموازي للسور المقابل الذي يمتد شرقا، فكانوا يدخلون إليها من هناك. ثم قال لي: الغرف الشمالية والجنوبية التي مقابل ساحة البيت هي غرف مقدسة، فيها يأكل الأحبار الذين يتقربون لله أقدس القرابين، وهي قربان الدقيق وضحية الخطيئة وضحية الذنب، لأنه مكان مقدس، وحين يدخل الأحبار فيجب أن لا يخرجوا إلى الساحة الخارجية إلا بعدما يخلعوا ثيابهم المقدسة التي يخدمون بها، ويلبسوا ثيابا غيرها، ويذهبوا إلى حيث يجتمع الناس. فلما أتم قياس ما هو داخل منطقة البيت أخرجني من الباب الشرقي وقاس المنطقة من الخارج، فقاس الجانب الشرقي بعصا القياس فكان حوالي 250 مترا، وقاس الجانب الشمالي فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، وقاس الجانب الجنوبي فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، ثم دار إلى الغرب وقاس فكان حوالي 250 مترا بعصا القياس، فقاسه

قالت الأم: اعتدت على تأنيب ابنتي الصغيرة كلما صدر منها تصرف لا يلوق لي، وفي نفس الوقت أنصحها بالطاعة. وجاء يوم لاحظت فيه أنها تحرص كل الحرص على طاعتي والالتزام بالتصرفات التي أرضى عنها. وفي المساء ذهبت بها إلى الفراش لتنام، وقبل أن أتركها انفجرت باكية، والتفت إليها أسألها عن سبب بكائها. وبعد أن هدأت حدة بكائها سألتني عن رد فعلي تجاه تصرفاتها طوال اليوم، وأحسست بكلماتها تنفذ إلى أعماقي. كنت أؤنبها عندما تخطئ وأسارع إلى تصحيح أخطائها، ولما حرصت على تجنب الأخطاء لم أهتم بها وجعلتها تأوي إلى فراشها من غير كلمة تشجيع. لقد كانت تنتظر مني كلمة ثناء أو عبارة تشجيع على سلوكها طوال اليوم، ولكني أهملت ذلك. أخذت أفكر بعد ذلك في أهمية الشكر لكل سلوك طيب. إن كلمة الشكر أو الثناء على التصرف الكريم لها أعمق الأثر في تدعيم المحبة وغرس أواصر الصداقة والتقدير مع الذين نلتقي بهم مصادفة. وزاد اهتمامي بتقديم الشكر، وأخذت أراقب مشاعري عندما أوجه الشكر والثناء في مشاعر صادقة مخلصة للآخرين تجاه أعمال أو صفات جديرة بذلك. ووجدت أنني أيضا أشعر بقدر من السعادة والارتياح على نفس القدر الذي يسعد به الشخص الذي يتلقى كلمة الشكر. وهكذا علمتني ابنتي ضرورة وأهمية الشكر عن صدق وإخلاص. إنها عملية عطاء وأخذ لمشاعر الرضا والسعادة.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
3: ليان كيف انتي؟
4: الحمد لله، وانتو كيف حالكم؟
3: الحمد لله. تعالي يا غسان نجلس معنا نتكلم نتجابر.
2: طبعا
3: انا وانت اختك.
2: يلا اوكي.
3: ليان انت قلتي حصل لش موقف الاسبوع الاول، شي تقوليه لي تفضلي.
4: أيوة. فانا الاستاذ حقنا رياضيات جاب لنا امتحان كبير. كان الامتحان ساعتين، فاكيد كان امتحان كبير. وذاكرت كثير وكذا، يعني حسيت ان انا
3: حسيتي ان انت اديتي الذي عليك. أيوة. صح، ايوه اديتي. أيوة. الذي عليك. ايوه.
4: ورحت اسوي الامتحان وبعدين ضعت، فايش جلس ضعتي ساعه ضايعه مش قادره ايش بين اسوي
3: في الامتحان. خفت. في الامتحان. أيوة. نفسه. ايوه
4: خفت. جلست نص ساعه خايفه، وبعدين جلست تبكي.
3: اها.
2: تبكي داخل الامتحان.
3: أيوة.
4: كي داخل امتحان انه مش قادرة اسوي ولا شيء، هذا امتحان كبير، فضيعت ساعة. وبعدين اتذكرت الرب انه دائما معي وكذا، واتذكرت آية فيلبي 4:6.
3: انا فتحت الان، افتح الان فيلبي 4:6 بتقول لا تقلقوا من جهة اي شيء، بل في كل امر لتكون طلباتكم معروفة لدى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر. هذه الآية.

0: فتذكرت انه ما اقلقش، ما اقلق على اي شيء، واصلي للرب هو دائما بيكون ساعدني. فايش هذا الامتحان اللي كان مده ساعتين وانا ضيعت ساعة وربع، ساعة ونص، ضيعت كثير وقت. ايش قدرت احله باقل من ساعه بالصلاة، وانا كنت ضايع وبينبكي صليت وشليت 100%.
1: الحمد لله. يعني انت مجرد هذه الآية أدت لش القوة ورجعت لش كل قوتش في انش تكملي الاختبار. رائع. ايش رأيك يا غسان؟
2: اول شيء انا فخور كثير بش ان انت فكرت هكذا ورجعت للرب. واحنا دائما لما هذه المواقف تحصل لازم اول شيء نفكر فيه الرب. من برأيي مثلا هذا حصل بالامتحان، مش اول شيء نفكر فيه كتاب الرياضيات. لازم اول شيء نفكر فيه هو الرب، لانه الرب هو مصدر يعني كل شيء، وبعدين نفكر باللي درسنا وكذا. فانا فخور جدا فيه. بسألش سؤال، هل انت كنت خايفة ولا كنت بس قلقة؟ هل حسيتي بخوف؟
0: كنت خايفة وقلقة، كنت بينبكي، ما كنتش دارية ايش بقع حوالي،
2: لانه في آية قريبة على قلبي اشتشاركها معش من اشعياء 10:41. الآية تقول لا تخف لأني معك، لا تلتفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وغضضتك بيميني بري. فهذه الآية أنا دائما أشوف أني تكفي، لا تخف لأني معك بداية الآية. يعني لا تلتفت لأني، لا تتلفت لأني إلهك، يعني قصد لا تتلفت يعني لا تكون متوتر يعني تتلفت وكذا. أيدتك وأعنتك وعضدتك بيميني بري.
1: حالي هذه الآية أنت قصدك كذا الحين، هي مجرد ما ذكرت الآية اللي في فيلبي، فأنت بتبصر هذه الآيات أنها انطبقت عليها. لو ما قدرت هي تحل وجابت 100%.
2: في آيات كثير،
1: في آيات كثير.
2: في مرة واحد صاحبي قال لي أنه شيء كثير نفعني بحياتي، أنه كل مرة نقرأ في الكتاب المقدس يعني نذكر آيات، لما نقرأ كثير هذه الآيات تكلمنا في مواقف في حياتنا، كأنه الرب يكلمك. هذه طريقة أنه تسمع كلام الرب. فبعض الأحيان تكون خايف، مثل ما ليان كانت خايفة في الامتحان فتذكرت هذه الآية. فهذه يعني أنك تتذكر آيات وتقراها، في ممكن يعني أنا لما أخاف وأقلق هذه الآية تذكرني وهي عندها آية ثانية. فهذه منفعة من منافع الكتاب المقدس.
1: هو أنت داري يا ليان، وداري يا داريا يا ليان ويا غسان، إن الكتاب هذا الكتاب المقدس هو أصلا حياة. أنا بين أقول هذا الكلام مش أن أنا سمعته أو درسته، هذا الشيء أنا عشته فعلا. الكتاب هذا بيغير الحياة. هذا أنت بتقولي يا ليان كيف يعني، بعدين جبتي في بمجرد أني افتكرتي آية، وأنت يا غسان بتقول كمان صاحبك. فالكتاب المقدس هو حياة، بيغير حياتنا، بيدينا الأمل، بيدينا القوة. فالناس بيفكروا إنه هذا المسيحي هو، بيفكروا يعني أشياء ما لهاش أي علاقة، يعني ما لهاش أي شيء من الصحة. وأتمنى أنا ودائما أصلي ودائما أسعى لأن يعرفوا الناس، وخاصة أهل بلادنا وحبايبنا وأصحابنا وأقاربنا، يعرفوا إيش هذا الكتاب المقدس غير في حياتنا، كيف هذه الآيات خلت حياتنا وانتقلت بنا انتقالة رائعة رائعة في الحياة. الآن إحنا نحيا مع المسيح، لكن الأول هذا ما هيش حياة، ما بش حياة فيها. الكتاب المقدس حياة يا جهار.
0: أكيد. شكرا للتعليقات، ساعدوني كمان.
2: ولا يهمش يا ليان، دائما تقدرين أنت تجي تتكلمي معانا بهذه الأشياء. نسعد إن إحنا نكلمش بهذه الأشياء، ونتشاركي معانا خبرتش اللي حصلت معش، وكيف تذكرتي الرب وكيف الرب عانش.
1: آمين. طيب يا جهار ربنا يبارككم.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: اهلا وسهلا احبائنا في كل مكان، بنرحب بيكم في سؤال يهمك. وعندنا سؤال دلوقتي هنسمعه مع بعض وبعدين هنجاوب عليه.
1: المسيح قال ابي اعظم مني، ده معناه انه في فرق بين المسيح وبين الله. وفي مقوله اخرى برضو انه عن المسيح الذي قدسه الاب وارسله، ده معناه انه الله هو قدس المسيح وان الله هو ارسل المسيح. هل ده معناه انه المسيح يبقى مساوي للاب وبيشابهه كمان؟
0: يعني السؤال بالتحديد بيركز على المسيح قال في حاجتين بيتقالوا عن المسيح، واحده هو قالها وقال ان ابي اعظم مني، فازاي هو مساوي للاب؟ والثانيه بتقول ان الذي قدسه الله او الاب وارسله الى العالم، يعني معناها ربنا بيقدسه، يبقى ازاي هو مساوي لله؟ واضح، عايز اقول انه واضح ان المسيح مش مساوي لله. فايه رايكم في كده، في ان انتم بتقولوا ان هو مساوي لله او هو الله؟ الاجابه بسيطه يا اخواتي الاحباء. الحقيقه السر المهم اللي نفسي ان كل واحد يعرفه ان المسيح هو الله العظيم، جاء على الارض وكان مش ممكن كان يجي بصورته المليانه مجد دي، فجاء في صوره بسيطه. الحاجه الثانيه هو جاي عشان يخلصنا، فلازم يكون ياخد جسد بشري ويبقى ايه، وبالجسد البشري ده هو دي يغلب الخطيه والموت ويدينا الحياه. لكن في ايه جوهريه هنا مهم ان احنا نعرفها. الايه دي بتقول ايه في رساله فيليبي اصحاح 2؟ بتقول عن المسيح انه هو الذي اذ كان في صوره الله لم يحسبها اختلاسا ان يكون معادل لله، يعني ما هوش، يعني هو صوره الله وما هوش يعتبر سرقه انه ان يتقال عنه ان هو معادل لله، لكنه اخلى نفسه واخد صوره عبد وصار في شبه الناس. فهنا الله عمل، يعني نزل شكليا في المظهر بتاعه من حقيقته، أخلى نفسه، يعني كأنه إيه، يعني خبى كل المجد بتاعه والعظمة بتاعته وبقى اللي ظاهر بيه صورة بشرية عادية. الصورة البشرية دي لما كان على الأرض اطردوه، حاولوا يقتلوه، حاولوا يرجموه، كانوا بيتزمروا عليه، كانوا بيشتموه، بعد كده حتى ضربوه وصلبوه، وكان في كل مكان بيلاقي لي بيقولك بيتزمر عليه، بيجدف، انت بتجدف، انت بتسوي نفسك بالله، حاولوا يقبضوا عليه. فعاش عيشة هو قبل ان هو يكون في الصورة دي عشان يغلب كل شر الناس وكل شر الشيطان ويدينا الحياة الابدية والخلاص. فالصورة دي صورة صغيرة، فكان عشان كده بيقول لهم ايه، لو تحبوني لكنتم تفرحون اني امضي الى ابي، لاني انا الصوره اللي انا بيها دي صوره قليله صغيره، مش صورتي الحقيقيه، لان ابي اعظم مني. فهنا عايز يقول ايه، لما هطلع فوق هبقى انا في العظمه بتاعه ابويا كمان. فدي النقطه، مش ان هو عايز يقول هو في حقيقته اقل والله اعظم، لكن في الصوره اللي ظاهر فيها هو اقل. الحاجه الثانيه، اذا هو مساوي لله، هو الله. الحاجه الثانيه بسرعه اللي هي بتاعه ان قدسه دي، يعني لما جاء المسيح من السماء أخذ هيئ له الآب جسد، فدي معناها قدس، يعني الجسد اللي خده ده جسد مقدس اتحد بيه، لكن برضك دوت بيعود على الجسد مش بيعود على اللاهوت. هو مساوي لله لكن أخذ جسد بشري، بيحبنا عشان كده قبل كل البهدلة ده عشان يخلصنا. بيحبك وعايز يديلك حياة أبدية وعايز يديلك مجده بدل ما تعيش في البؤس وفي الصورة الغلبانة دي. ربنا يفرحك ويبهجك ويباركك ويديلك مجده ويديلك علاقة معاه. نشوفكم في حلقة تانية، ربنا يكون معكم، ألف سنة.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا ناصر؟ ايش اخبارك؟
0: الحمد لله بخير. من معي لو سمحت؟
1: انا حسن، ما عرفتناش.
0: حسن؟ حسن من؟
1: مين حسن؟ يا رجال حسن صاحب محلات حسن للتجارة.
0: اوه، اهلا اهلا، سامحنا يا اخ حسن ما عرفتوكش. وينك كده اختفيت ولا شفناك قد لنا فترة؟
1: يا ناصر والله الدنيا مشاغل، وسافرت اجيب بضاعة جديدة، عشان كذا اتصلت لك، قلت بمر عليك بكرة علشان تشوف البضاعة. قدك داري ان بضاعتي ما بتلاقي زيها بالسوق كله.
0: تنور المحل يا حسن، بس حدد لي وقت متى بتمر المحل لاننا بكرة مشغول.
1: خلاص طيب، بكرة ان شاء الله بمر عليك الساعة 11 الظهر، لاني ما بقدرش امر عليك الا ذاك الوقت.
0: تمام، الوقت مناسب، لاننا الساعة 12 نص معي موعد عمل ضروري، ولازم اخرج قبل الموعد عشان اوصل بالوقت المحدد. حاول لا تتأخرش، أنا بنتظرك.
1: لا لا، إن شاء الله وصل عندك بالوقت المحدد بيننا.

0: وقد الساعة 11، كيف الوقت يمر بسرعة؟ الواحد يجلس يشتغل ولا يشعر بالوقت. أهلاً أهلاً، بخرج. يا خالد انتبه على المحل، أنا بخرج لمحل ناصر، شعرض على البضاعة الجديدة وارجع.
1: أهلاً ناصر، كيف حالك؟ الحمد لله أننا حصلتك، شكلك بتخرج ولا كيف؟
0: أهلاً بالصديق العزيز. أيوة، كنت الآن خارج لعند حسن، معي موعد معه.
1: بصراحة يا صديقي، أنا جيت لك اليوم أشتي أكلمك بموضوع مهم.
0: بس يا محمود، أنا مشغول الآن، معي بضاعة جديدة واشتي روح أبيعها لأصحاب المحلات، مش تقدرش أجله لما أرجع.
1: أقول لك موضوع ضروري.
0: هيا هيا ادخل. خير، إيش فيه؟ جبت لي القلق، اتكلم.
1: لا تقلق ولا حاجة، اسمع بقول لك.
0: موضوعك صعب يا محمود، والمشكلة أنك جيت لي قريب العيد، بس بحاول أساعدك قدر المستطاع.
2: أوه، كم قد الساعة؟ معقول لنا ساعة نتكلم؟ نسيت الموعد مع ناصر.
1: سامحنا أخرتك على الموعد، شكله موعدك كان مهم مع ناصر. الله يعينك على ناصر. الآن بجيب لك محاضرة على احترام المواعيد. قد حصل لي مرة معه تأخرته على موعدي. معروف إنه ناصر تاجر شاطر ومنظم وقته.
0: لا لا عادي، بروح لعنده، مع أنه معروف على ناصر إنه مواعيد إنجليزي، إن شاء الله الحقه قبل ما يخرج. هيا، لاحتقت أي شيء اتصل ولا مر للمحل بأي وقت، المحل محلك.
1: خير إن شاء الله، لا تنسيش موضوعي، الله يحفظك.
0: إن شاء الله، مع السلامة.
1: يلا مع السلامة.

0: مش معقول تأخير لهذا الوقت. أنا مش فاضي جلس انتظر لحسان، أنا معطل نفسي وجالس انتظر له، وإلا كنت بخرج أمر على التجار أخذ فلوسي من السوق. قد الساعة 12 إلا ربع، ما عاد باقش على موعدي معه إلا ربع ساعة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اتأخرت عليك يا ناصر، سامحنا.
0: بس هذا مش تأخير على موعدك، قل إنه موعدك خلص وانت جيت بس قازع طريق.
1: العفو منك يا ناصر، بس أجل عندي محمود فجأة وكان يشين بموضوع ضروري، ما قدرتش إني أجله، استحت منه. ولا تزعل، قد أنا بخليك تشوف البضاعة بسرعة، وعادي لو تأخرت حتى قليل على موعدك ولا بيضرك حاجة.
0: منو قال لك إنه ما بيضرناش ولا بيضر غيري؟ تعرف إن أنا وقت انتظارك ضيعت علي فرصة خروجي عشان أجيب فلوسي من السوق، وخاصة إنه بعض التجار بيسافروا لقراهم عشان العيد، وأنا اعتذرت من شخص كان يشتي زورنا عشان شغله. تيجي أنت تقول ما يضرش التأخير بحاجة؟
1: هيا أنت كبرت الموضوع يا ناصر، وش عملنا هلا شوية تأخير؟ منو مننا ذي الأيام يمشي على موعده؟
0: احترامك لموعدي دليل احترامك لي، لكن أنت تتجاهلنا وما فكرتش حتى تتصل تعتذر عن التأخير.
1: العفو منك مرة ثانية يا ناصر، ما كنتش أعرف أهمية الوقت عندك وإنك بتزعل لها هذه الدرجة. وبعدين اللي حصل غصبا عني، وأنا قد قلت لك إيش اللي حصل معي وخلينا تأخر.
0: يا أخي على الأقل اتصل اعتذر، بعدين الوقت مهم مش عندي بس، الوقت مهم عند كل الناس، ولازم الكل يعرف كيف ينظم وقته ويحترم مواعيده. الحياة تغيرت وإحنا الآن بعصر السرعة، وعرف يا أخي حسن إنه احترامك للوقت هو احترامك ليومك ولعملك. الآن معي موعد الساعة 12:30، قد كلمتك عنه أمس.
1: بس عد باقي للموعد نص ساعة.
0: أنت عارف زحمة الشوارع، قاد الواحد يخرج قبل الموعد عشان يوصل بالوقت المحدد.
1: يلا وأنا ما بأخركش على الموعد. طيب متى نقدر نلتقي مرة ثانية؟
0: إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد الساعة 10 الصباح بكون بانتظارك مع بضاعتك الجديدة، ويا ريت هذه المرة تلتزم بالموعد.
1: إن شاء الله، وسامحنا مرة ثانية على التأخير.
0: لا حصل خير، يلا مع السلامة.

0: إيش في هذا كله؟
1: مين صفية؟
0: أيوة من أنتي؟
1: أنا دلال.
0: دلال بنت الخالة شمعة؟
1: أيوة بالضبط.
0: ما عرفتكش من البرقع، كلك متشابهات.
1: لا لا عادي، إذا كان أبي لما يشوفني بالشارع ما يعرفنيش وأني برقعة.
0: كيف أنتي وكيف الخالة شمعة؟
1: كلنا الحمد لله. أمي بتفرح كثير لما تعرف أنني شفتك اليوم.
0: سلمي لي علي كثير. بس ما قلتي ليش؟ إيش في لهذه الزحمة؟
1: هذه الزحمة لأن الموظف عاده ما جاش إلى الآن والكل ينتظر له.
0: معقول؟ موظف للآن ما يجيش؟ طيب في حد ماسك بدله يخلص مصالح الناس؟
1: لا، اجلسي انتظري لما يجي الموظف. إحنا قدنا ساعة منتظرين، أطرقوا لي وارمات من الوقفة وقالي الضبح من الانتظار. الحمد لله أني لاقيتك. نجلس ننتظر للموظف مع بعض ونمشي ساعات الانتظار بالهدرة.
0: بس أنا معي شغل وأخذت أذن ساعة من دون راتب عشان أخلص حق المعاملة، لأنه ما عاد باقش معي إجازات، والآن تقليلي أن الموظف بيتأخر، معناته أنه بيمشي نص المعاملين والباقي لبكرة. أنا آخر واحدة، يعني شكله بيقول لي لبكرة.
1: أني لي يومين انتظر دوري، والسبب هو أن الموظف يتأخر كثير، قالوا مع ظروف. وانت تعالي كمان بكرة.
0: لا ما أقدرش كمان أخذ إجازة من شغلي، ظروف شغلي ما تسمح ليش. وقد كلمتك إنه ما عنديش إجازات. إيش هذا من موظف الذي ما يحترمش مواعيد شغله؟
1: من موظف؟ قولي موظفين، تجلسي تعاملي على ورقة أسبوع، لأن ولا أحد من الموظفين ملتزم بمواعيد الدوام.
0: إيش هذا الإهمال؟
1: والمشكلة الناس ساكتين ولا حد عامل للوقت أي اهتمام. إن الواحد ما يحترمش موعده ولا وقته، يعني إنه ولا عامل لشغله ولا للمؤسسة اللي هو يشتغل فيه أي احترام.
0: معطلين مصالح الناس، لما تبي يجلس هذا التجاهل للوقت؟
1: والمشكلة إنهم يربوا أطفالهم على نفس نمط حياتهم، لا احترام للوقت ولا للمواعيد مع الناس.
0: صدقك يا دلال، لكن من بيفهم كلامك؟ نادرا ما بتلاقي واحد مهتم بوقته بمواعيده. إهمال الوقت، وإن الناس أبدا ما يحترموش مواعيدهم، وبا ينتشر من جيل لا جيل.
1: تربية أولادنا على الحياة الهوشلية والغير مرتبة هذا أكبر غلط. لما الجهال يشوفوا أبوهم أو أمهم مش مهتمين بالوقت ولا مواعيدهم مع الغير، هذا يخلي عيالهم يعملوا مثلهم بكل حاجة. عشان كذا تلاقيهم مش مهتمين بالوقت ومش مرتبين حياتهم.

0: أيوة، لو تشوفي كيف الاستهتار بالمواعيد يخرب على الواحد حياته.
1: كيف يعني؟
0: أنا معي ابن أختي، قد له 3 سنوات جالس بلا شغل، وقدم على وظيفة بمدينة ثانية. اتصلوا له وحددوا معه موعد للمقابلة،
1: وإن شاء الله قبلنا.
0: خليني أكمل لك. بدل ما يخرج قبل الموعد بوقت طويل لأن المسافة بعيدة، خرج قبل الموعد بساعتين حسب مسافة الطريق، بس ما فكرش إنه المفروض يوصل قبل الموعد حتى بدقائق.
1: أوه مسكين، وكيف عمل؟
0: ما وصل إلا وقد حق الموعد خلص، وما قابلنه إلا بس لأنهم كانوا يشتوا يشوفوا إيش سبب التأخير.
1: ها، وإيش حصل؟
0: إيش حصل؟ طبعا ما قابلنوش لأنه مستهتر بمواعيده وبوقته من البداية. كيف بعدين لما يستلم الشغل ما بيكونش فيه ثقة، وما بيكون إلا زي الموظف اللي إحنا جالسين منتظرينه، معطل مصالح الناس.
1: أوه مسكين، ضيع نفسه فرصة إنه يشتغل.
0: والسبب إنه محترمش مواعيده.
1: ثقافة احترام الوقت والمواعيد لازم ما تندفنش، لازم نرجع نحييها من جديد.
0: ما كانوش الناس كذا فين زمان؟ كانت الكلمة كلمة والوعد وعد.
1: المجتمع الآن في تطور مستمر، وإحنا بعصر السرعة، وكل شيء ماشي بالوقت. الوقت من ذهب، واليوم اللي راح ما يرجعش بكرة. الالتزام بالمواعيد يحفظ الوقت من الضياع.
0: قليل من الناس في هذا الزمن من يحترم مواعيده، بالرغم من التقدم الكبير اللي وصل له العالم بكل المجالات، ومع أنه في ساحة لمعرفة الوقت، لكن للأسف ناس كثير ما يحترموش المواعيد، بس يستخدموا الساعة علشان يكون في عندهم علم بالوقت.
1: إنك تتقدمي ربع ساعة عن الموعد أو اللقاء أو الاجتماع أحسن من إنك تتأخري عن الموعد ربع ساعة، زي هذا الموظف اللي قد لنا ساعة ننتظره، وأمس كمان جلسيت ساعتين انتظره ورجعته روحته لي. المشكلة إنه ما فيش من يطبق عليهم العقاب في حالة تأخيرهم. تعرفي إيش الموظفين يحتاجوا؟
0: إيش يحتاجوا؟
1: يحتاجوا لدورات تدريبية كيف ينظموا وقتهم ويحترموا مواعيدهم.

0: هيا هذا الموظف وصل بالسلامة وأخيراً.
1: بس بعد إيش؟ بعد ما حق الساعة خلصت؟
0: كيف بتعملي الآن؟
1: بروح لشغلي وأكلم المدير، يمكن يتفهم اللي حصل لي ويوافق يجيب لي إجازة. يلا مع السلامة.
0: فين بتروحي يا صفية؟ تعالي أنت بدالي، وأنا عادلة وقيته بكرة، قدري ما عندي الشغل.
1: لا لا، أنت قادك منتظرة له من قبلي.
0: لا عادي، أنا ما فيش معي حاجة، أنت ظروف شغلك صعبة.
1: سلمي يا دلال.
0: بس لو سمحتي معك ورقة وقلم.
1: ليش؟
0: بكتب شكوى بهذا الموظف وأقدمه للمدير حقه. أنا ما يعجبنيش أشوف الغلط واسكت، حرام اللي جالس يعمله في بنا. أمس كمان أجيته وهو تأخر، عيب، هذه مش طريقة تعامل. الناس مش فاضيين لو رايحين جايين، لو هو مش ملتزم بمواعيد العمل حقه ولا بالوقت، غيره يحسب للدقيقة ألف حساب.
2: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
3: كتاب المزامير، المزمور السادس. يا رب لا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك. ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي توجعني. نفسي مضطربة جدا، وأنت يا رب فإلى متى تنتظر؟ ارجع يا رب وأنقذني، نجني من أجل رحمتك، فليس بين الموتى من يذكرك، ولا في القبر من يحمدك. تعبت من التنهد، طول الليل أروي سريري بدموعي وأبلل بها فراشي. ضعفت عيناي من الغم، تعبتا بسبب كل أعدائي. ابعدوا عني يا كل عمال الشر، لأن الله سمع بكائي، سمع الله تضرعي، الله يقبل دعائي. كل أعدائي يخجلون ويرتاعون، فجأة بخجل يتراجعون.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنت أخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب أعدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقى هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شون حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع.